لك فدوة يا ام لا يا حنينة وساعتي فراقك أليمة يا حنينة وساعتي يا حب

0: يما مخنوق الهوى والدنيا ظلمة والدنيا ظلمة يما مخنوق الهوى والدنيا ظلمة وعطرك بدخان باب الدار اشمه وعطرك بدخان باب الدار اشمه صدمة البنت على امها بيها هضمة صدمة البنت على امها بيها هضمة تعود لسان على كلمة يما تعود
1: لسان على كلمة يما
0: بعد عمي

كلمة الأم عاطفة والحب نزفها، كلمة الأم عاطفة والحب نزفها، كلمة بس اللي يفقد الأم ما يعرفها، كلمة بس اللي يفقد أم يعرفها. احكي احكي يا الزهراء، فرغ قلبك عمي، انيالك عمي، انيالك انيالك مأجور. كلمة الأم عاطفة والحب نزفها، الحب نزفها، كلمة بس اللي يفقد الأم عارفها، كلمة بس اللي يفقد عرفها. طلعت أم وروحي طلعت من كهف، الله الله، طلعت أم وروحي طلعت من كهفها، صحت لي أشلقى ربي ما خسف، صحت لي أشلقى ربي ما خسف، صحت لي أشلقى ربي ما خسفها.

0: كل دموع العالم فضت قليلة، كل دموع العالم فضت قليلة.
1: سمع على الزهراء،
0: كل دموع والحياة بلا يا أمي مستحيلة، والحياة بلا يا أمي مستحيلة. مرة أنظر لإخوتي ودمعي أسيلة، مرة

انظر البسمار وذكرني بيك احسن من يبكي ذكرني سيان من يبكي ذكرك ايش قد ثقيل الباب وانتم قد تعلم ايش قد ثقيل الباب وانتم ايش قد ثقيل الباب والطبقه بلا حجاب الزهرة وتغشت بديها بلا حجاب الزهرة وتغشت شفته من وقع من هالطفل شفته يا الله من وقع من شفته من سطر خدها النذل شفته خد رسول الله انسطر يمه يمه وينك حبيبي

خادم خادم الحرق بابك ترى يرجع علي يرجع علي يما يما الحرق بابك ترى يرجع علي يحرق خيامي علي بالباب يحرق خيامي على الخاطرية ولا يحرق خيامي على الخاطرية ايه والسطر وجهك يا بيت سيد البرية والسطر وجهك يا بيت سيد البرية يضرب امتوني ويوكيني سبية يضرب امتوني ويوكيني سبية يضرب امتوني ويوكيني سبية وحدي الله أكبر

من شفت دربك الحالة وليدك، من شفت دربك الحالة وليدك، كان اشوف حسين بالديار البعيده، كان اشوف حسين بالديار البعيده. يما شي يقول اليموت ابن على ايده، يما شي يقول اليموت ابن ينظر بعين السهم يقطع وريده، ينظر بعين السهم.

0: فدوة فدوة.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

يوم انا زينب بنيتي قوة وياك اتكلم بعدني صغيرة يا يما

لا صوتي تشرف عينه ولا جفني تشفت حينه.

0: صعب الحياة بدوني،
1: صعب الحياة بدوني.

خادم الزهراء الموفق المخلص قحطان الحسناوي غاتشي. كل شي اختلف بالدنيا البسمة تحولت حسرة أصاب.

شلون تبسمي وصدري خانق تألف عبر

أيوه صعب الحياة بدونك، صعب الله يحفظكم.

عذرا عن الإعادة، فدوى روح لكم، فدوى روح لكم، والله أعتذر عن الإعادة، الله يبارك بكم. ليت غامضين أترجع، ليت غامضين أترجع، في تحيل عين يا يوم.

عاتب بشريني الضليع ماط بشريني الضليع ما طاب وهدأت ذيك آهات أرداغف على صدر

شلونك يا يما شلونك، ما طوفت نار متشوف.

تربي يا يما قبل السافرة شبقيني آخر مرة.

الأرض هالأنباء هالأنباء المسمار خير وانتك وانتك

هذا النص أغاتي هي الزهرة رب الناس سماها ومعنى أحمد المختار معناها هي الزهرة رب الناس سماها ومعنى أحمد المختار معناها وأم

سماها وما أعنى أحمد المختار ما أعناها.

الزهر هي المشكات والمصباح بالأزهر ومين روح الزهر

0: هي عود في المحشر.
1: حسابك وحسابنا عد هناك عدها
0: لها أمر الله.

هالأنباء هالأنباء هالأنباء.

الذي ديني وذي وجدان بمن قد باهل الهادي بني نجران بمن قد باهل الهادي

مجدع بمن قد باهل الهادي بني أين أجرى بمن

جهد ضاها أمة العجل. اي والله اي والله اضاعوا جهد طه امه العجل. اي والله اضاعت جهد طه.

أضاعت جهد طه أمة العجين أضاعت جهد طه.

نارا عليها الجبت والطاغوت قد جارا عليها.

ومحسن يا سيدي قد هواه.

عليها الجبت والطاغوت قد جرى عليها الجبت والطاغوت قد جرى.

0: المرضى ولتعجيل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

تقول تقول إلي أنهار من دمعي ولي عين ولي عين ولي عين ولي عين ولي عين يا حيدر قوم ساعدني وإلي وإلي عين ولي عين إلي ظل عين.

0: اسمع ما اسمع ما اسمع واسمع لها
1: كل
0: يلا المجلس عليك علامه.

فضل الحصل قومي لي وتعالي لي بعجل مقدرا هاضي فضل من الحصل

0: تعود
1: لما تعود إلا يا الفاطمية.
0: واسمع واسمع
1: واسمع لهذا التراث العزية
0: لما تعود
1: لما تعود.
0: اسمع اسمع علي شو يقول.

It's beady badan. أنا من غسلت بيدي بدنها صار كسر قلبي كسر ضلع عزك.

0: ذاك المحر يا قلب من حضرت المغتسل ويدك تمر على ذاك المحل عينك الباري يا حماي الحمي لما نتعود لما نتعود إلا يا يلا ايدك فوق هذا طبعي هذا طبعي
1: أعلى شباب

وهي للابد بأسمح حملها يمم الحسن سقط.

وعلى العتبة صراع محسنك يا بالحسن أول ضحية لما نتعود الليالي الفاطمية. تضمين هذه العبوديات التراثية لعادل أشكناني.

ساخن مو قبول.

يا فاطمة ما الدور موح لتركضي عثرونها وتبكي يا مراس القمار وتبكي يا مراس القمار زب ورمل بعيونه آخ آخ والصوت لاحق بيت علي ويدور على متونها واحد يطق واحد يسب والتوقف يطيحونها والتوقف يطيحونها بعد يم الحسن وش كم نذل شبيه يركض ورا اسكي انا بحبل يم الحسن وش كم نذل يركض ورا اسكي انا بحبل وتصيح بعد ما انشتيف لو عم ابو فاضل عدل

0: ابوه ايديك اثنينهن يلا يا فاطمة يا ام الحسن
1: ما تشوف انا ليش
0: صوتك
1: يا فاطمة
0: اي والله

النار نثروا علينا الرماده نثروا علينا الرماده الله جمعه وخوات على النهار جمعه وخوات على النهار كتفوهن على عناده كتفوهن شدي قال له زينب اسمع العباس عليك اسمع تقول له تمنيت راسك يا الشمر سيف ابو فاضل صاده صاده او ما طالت ايدك على الخدر والطق بنات الساده والطق بنات الساده عقب القمر

0: أويلي.
1: كل الحرم نفس الحبيل شفوا يا شف شداها شفوا يا شف شداها ولو طاحت الأولى وهوات طيح الأخيرة وياها طيح الأخيرة وياها والحادي ما يقبل يريد للبدر وبننساها.

0: سبعين ألف يا الزهرة ويه سبعين ألف كلهم زلم وأنا مري اقعد عم استريح استريح ابوي استريح ابوي استريح خل نمشي على زينب خل نمشي
1: يا فاطمة يا ام الحسن باشر

شرعه ويحرملة تتلاقى. ماتت سكينة من البكي لعمها القمر مشتاقة، وكل ما نوت للمشرع ويحرملة تتلاقى، ورقية مو مال السبي وطول أبوها فراقة، وراسه يطيح من الرمح لو طاحت من الناقة. يدورون راسه ويلتفت المن ويظل يوين كل ما طحت، يديرون راسه ويلتفت ويظل يوين كل ما طحت، وراس الكفيل المنذبح يدخن اذا طقوا لخت، وراس الكفيل المنذبح يدخن اذا طقوا لخيت. يلا ارفع ايدك يا فاطمه يا ام الحسن صيح.

ويلا فدوى الايده فدوى اللطم الجاي يجيك الزهره ان شاء الله. يا فاطمه ولدك ترى لعبه اميه بروسهم لعبه اميه بروسهم وحسين اخوي من الطعن وحسين اخوي من الطعن عوجه وفي صدره سيوفهم حسين واحد على واحد يذب خنصر يمينا نشوفه حسين حسين يا فاطمة ولدك ترى لعبة أمية بروسهم عذرا سيدي يا صاحب الزمان الطم يا يلا هالبيت هالبيت يا فاطمة ولدك ترى لعبة أمية بروسهم وحسين أخوي من الطعن عوجة وصدر سيوفهم واحد

انت تقيلة وشارت الجدالة لوم حسن هني على الخدم هني على لوم حسن هني على الخدم هني على هلا هني على يا فاطمة اسمك نزل في الآية

احلى اسم ينحط على الراس يا احلى اسم. الله اقتل الشجاعة وبيج الله تباها والسمارة وين الخاطر تسوى.

0: خادم الزهراء سيد محمود الموسوي.
1: أمر توحيدك كون الله داير بيدك يا هوى ربنا وماية. يا بخت السادة وهبة علي وعنادة فضلك نزل بالآية.

الفرج نزل بالآية ليلي.

يلي باسمك فطر من السماوات يلي باسمك فطر يا الله هلا جالس كل سنة نحييها شئنت بيها احنا نوقف بيها الدنيا على مودك ربك مسويها الدنيا على مودك ربك مسويها يا فاطمة اسمك نزل بالآية

عليك يا فاطمة عمرينا انت لزود كل العند وبتراب لجلك علي راح وشلع الباب.

بجاه الزهرة يا ناس باكر تنحط الريشات عالراس مقضية بجاه الزهرة يا ناس باكر تنحط الريشات المهدي لو طلع وياه عباس المهدي لو طلع وياه عباس مقضية بجاه الزهرة يا ناس باكر تنحط الريشات عالراس المقضية بجاه الزهرة يا ناس باكر تنحط الريشات عالراس المهدي لو طلع وياه المهدي لو طلع الله مقضية بجاه الزهرة يا ناس باكر تنحط الريشات عالراس المهدي لو طلع وياه عباس مهدي لو طلع يلا هلا تعال مربع يجيبونه والمهدي تطلع نار من عيونه لعيونه كيلي كانوا علي قلبه.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: عن عيني
1: عن عيني
0: لو
1: ردت
0: تروحي وين انطي وجهي يا ام الحسين، وين انطي وجهي يا ام الحسين. تدريني ليش اشتاق،
1: تدريني ليش اشتاق،
0: ما بي حيل فراق،
1: ما بي حيل فراق، ما بي حيل فراق.

كانت حياتي الآه والنوح عوفي الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي عوف الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي عليك الحزين ما لاق ما بي حيل فراق ولي عليك الحزين ما لاق ما بي حيل ولي ولي

ما بي حد عن عيني عن عيني لو ساعده ساعده لابوك ايه وين انطي وجهي يا امي نفسي غريب يا علي.

شوفي بالله طار لي وداح صدي علي وعوفي بالله طار لي وداح شوفي دمعتي الخضرت شيبات بالقاع شوفي دمعتي الخضرت شيبات بالقاع عافيتك بروح اشتري لو انت انباع عافيتك بروح اشتريها لو انت انباع واني صدي

0: كيف وتودي الحس.
1: يا فاطمة يطيب المتين والطيب العيد، أنا الطمن وحدي.

0: ساعدك تو العمر بعدي وبعدنا ردنا سوى نكبر ولدنا
1: ردنا سوى نكبر ولدنا.

تخلص كرار حسين الكربلائي. اللي من يبعد اهلي اشوف ايش قوة يحكي.

0: زهرتي الدنيا بغيابك يظلم الكون، يا زهرتي الدنيا بغيابك يظلم الكون. طبع اللي يودع له حبيبي يعيش محزون.
1: اي والله
0: يا زهرتي الدنيا بغيابك يظلم الكون. طبعا يودع لحبيبي يعيش محزون. يكتم شعوره بس تفضح دموع العيون. يكتم شعوره بس تفضحه دموع

ستار اسمها بدمي بابا الله يشبه أمي ستار اسمها بدمي بابا الله يشبه أمي ظل مفتوح ظل مفتوح لو بس طبق رمشها وشالوا صديق نعيشها روحي تروح كل صلاة بكل يوم

0: سقابل
1: الحبيبك الغالي الذهب
0: شاقت علي يا ربي أمي

أمي تاج على الروس شجرة بس قطعت فوس، أمي تاج على الروس شجرة بس

بعدها يمك قبل رجلها أمك يا من بعدها يمك قبل رجلها أمك لو شي تصير لو شي تصير واسأل تراني مجرب نذكر دعاء المغرب.

لها منو يحمي لها لازم اللي معصوم على شوفتها يصوم حال حال المفطوم من يحن لها من يحن

بس لطم عليها كون على أم أبيها تعملها تعملها من ألفها للياء عصمة من الأخطاء

يحكي بلي عرفه وحتى الصديق يحرفه من يحكي قصة ضليع نكرها شارك ترى بكسرها وما بري بنادم بلايا معنا يشرك شنو بضليعنا جاش عليه انت خل حاجيك لحظة اهدأ ايش بيك انت

مأجور يحكي عني معذور اللي قلمه مأجور يحكي عني معذور

على كيفي هذا نوي على كيفي ألطم شتايا وصيفي ألطم

0: الله الله.
1: ناس اشراق
2: ناس اشراق
1: اي اني بلا هالختمة شاق.

البقع لحبها سكة ورد دربها ما ينعاد ما تهز بي الريح أبقى ثابت ما طيح إش ما تهز بي الريح أبقى ثابت ما بعد

0: بدون هالجواب.
1: على كيفي الطم شتايا وصيفي، هذا

0: وقع لحبها سكت ورد دربها ما ينعاد
1: ما ينعاد
0: مش ما تهز بي الريح

0: يا زهرة يصيح، شي يصيح صوتي يا زهرة يصيح، يما صيحي لها
1: يما صيحي
2: الله الله
0: يما صيحي لها
1: يما صيحي
2: عمي عمي

محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.

0: أم اللي بيدمع وفي صوتها الليلة وين زينب وأخوان زينب
1: أبونا القالع الباب هذا علي أنا نادى أعينوني على حمل فاطمة

0: شلي بسنيني شلي
1: بسنيني
0: ايدك ايدك
1: شلي
0: بسنيني.

تؤم إلى خادم الزهراء الموفق على عبد أغاتي. يما الهواي حركي الثوب، يما الهواي حركي الثوب، ونركض نشم بكل صوب، نسيله ونقله مشت وين، فراق الأمي يهدي الحيل ما يرحم ايتام الليل، فراق الأمي

يكون موتي وياك.

شو تقول بعد زينب؟ اي عين الله ابونا بهالحال.

هذا علي انا نادى اعينوني على حمل فاطمه

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: نارك من أثار ناري.
2: رواية حزن بدأت بكسر ضلع الزهراء، حيث رسمت طريق الطف بدمائها، ونيران الظلم التي أحرقت بيتها هي نفس النار التي أحرقت خيم الحسين.

عزيز امك تقيل للشاعر سيد سعيد وسافر رضيت يا حبيبي تقيل امساح دميعتك يا عزيز امك ترى الهميل علي مو مثيل همك ترى الهميل علي احكي مو مثيل احكي ويا السهراء وياك على

يمك الجمهور ناري السقيفة يحرق يخيمك.

0: دمعتك يا عزيز أمك ترى الهمي علي مو مثل همك ترى الهم علي مو مثل هم
1: بعد
0: على الغبر ذبيح خاض ضبيب دم
1: يما
0: على الغبر ذبيح خاض ضبيب يا حسين جمر ناري سقيف يحرق خيمك جمهور نار السقيفة يحرق يخيمك

0: شباب
1: باكر باكر
0: فدوة فدوة روح على الإخلاص.
1: آه إذا أمك ضليع واحد يقلب

الخيل لما توصل يخيا يا من يا خوها الخيل لما توصل يخيا تشوفك حاير بحالك

إذا عنهم لذيت يا وليد خلف البار مطلوبي ستير كيمار علي حجر مطلوبي ستير كيمار

يا ابني وين تلوذ عن الخيل وين الشعر مر بحجر مر بالسهل.

قدام حسين وقع من شدة العصر رضيعك يا ابني مصاوي سلم يا الله يا الله يا الله رضيعك يا ابني صاوي سهم ناحره اذا

انت اسمي مو قلبي تشويت جاوبي

الحب ونار بي انا ما قتلها لا تموتي نصيح لا تموتي نصيح يلي من روحي انت اقرب

غمض.

0: على نعشك مهضومة وكتبت.
1: ايش كتبت؟
0: على نعشك مهضومة وكتبت ها من الحادي يحدي
1: يما يما
0: من الحادي يحدي

الباقي من العمر، الباقي من العمر يا عذابي ويا غرور.

0: الشاعر بكر جبرين أغاتي. خادم خادم خادم
1: ليلي القبور نعشيك حملت يا علي هل ميت انت

قبونا هيج حملت يا علي هلّ

وحشتني أنها وشفت بسياط الأعادي والرمى ومتني أنها حمت عيني وباوعتها

كتب من وقاع محسين أخوك يبعت بتي الدايا هم سحقت على الجمر هم سحقت على الجمر وأظن مثل أمك بشفك أثر للنار

قريب ايده والدك بالك شفيته مطفي نار بايده من وقع محسينها طاحت هي فوق وليده من وقع محسينها طاحت هي فوق وليدها تمنت هلي وليد للطفي خلق حيد لظهرك يصبح حزايا انت وقف وحيد تمنت هلي وليد للطفي

نسه أدري فكرك ما نسه عشت يا فترة وضلع يا هل كان مهشوم تصلي ويه يا جالسه

من حرمت مني الطفولة وش شفت مني الزغر أبا عبد الله سيدي وإن حرمت مني الطفولة وش شفت مني الزغر تريد فوق الصدر تغفى تدري ما صيوب الصدر تريد فوق الصدر تغفى وتدري ما صيوب وبعد تريد تمسح دمع خدها وشفت خدها لمين الصقر أدري فكرك ما أنسه أدري فكرك ما أنسه عشت يا فترة وضلع عالك كان مهشوم تصلي وهي جالس وقوة تتنفس وبس ما تقدر تقوم وانحرمت مني الطفولة وش شفت مني الزغر

تمسح دمع خدها وشفت خدها لمين سطر تريد تمسح دمع خدها وشفت خدها لمين سطر ذاك وجه الزهرة ذابل 18 كان العمر ذاك وجه الزهرة ذابل 18 كان العمر ذاك الوقت كان انت وحزنك اخوان وتتوجع على الجروح

ابو علي. ماتت امك فاطمه ماتت امك فاطمه ماتت امك فاطمه وسمعتك عالمغتسل تبكي عليها وسمعتك عالمغتسل تبكي

السلام على الضلع المكسور، السلام على أم أبيها، السلام على مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الودي الإيماني المبارك، وحلقة خاصة في ذكرى استشهاد مولاتنا الزهراء عليها السلام. نرافقكم في هذه الحلقة أنا أزهر الكندي وزميلتي إسراء الخفاجي في الأعداد والتقديم، أما في الإخراج وعلى الهواء مباشرة فسيكون برفقتنا الزميل مصطفى القزويني.

مستمعينا الأكارم، عظم الله أجوركم وأجورنا بفاجعة استشهاد سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء. حين يكون البيت مدرسة للحياة، نتحدث إذن عن فاطمة الزهراء عليها السلام. في بعض المناسبات لا نحتاج أن نرفع أصواتنا كي نسمع معناها، ولا نحتاج إلى كثير من الكلمات كي نشعر بعظمتها. فهنالك شخصيات في التاريخ كلما اقتربنا منها اكتشفنا إن المسافة بيننا وبينها ليست آلاف السنين، بل هي سؤال واحد: كيف نعيش اليوم لو فهمنا حقا كيف عاشوا هم؟ ومن بين هذه الشخصيات تقف سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، ابنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجة الإمام علي عليه السلام، وأم الحسن والحسين عليهما السلام، وزينب عليها السلام. امرأة ارتبط اسمها في الوجدان الإسلامي بمعان كثيرة: الطهر والرحمة والصبر والقوة والكرامة. لكنني اليوم لا أريد أن أتحدث عن الزهراء عليها السلام من زاوية جدلية، ولا أريد أن ندخل في مساحة يختلف فيها الناس، ولا أن نحول هذه المناسبة إلى خطاب ضد أحد. أريد أن نعود إلى الإنسانية، إلى فاطمة داخل بيتها، إلى فاطمة عليها السلام وهي ابنة، وإلى فاطمة وهي زوجة، وإلى فاطمة الزهراء وهي أم.

0: ونريد أيضا أن نعود إلى فاطمة الزهراء عليها السلام، وهي امرأة تحمل هم أسرتها وتعرف معنى المسؤولية، حيث تعيش الفقد والتعب والقلق والحزن، وتعرف معنى أن يبقى الإنسان وفيا لما يؤمن به حتى عندما تكون الحياة ثقيلة. لأننا إذا نظرنا إليها من هذه الزاوية سنكتشف أن قصة الزهراء عليها السلام ليست قصة بعيدة عن حياتنا، بل ربما هي أقرب إلينا مما نتصور. ففي زمن أصبح فيه البيت أحيانا مجرد مكان للنوم، وأصبحت الأسرة مجموعة أشخاص يعيشون تحت سقف واحد، ولكن كل واحد منهم يعيش في عالم منفصل عن الآخر. في زمن أصبحنا نربي أبناءنا بالشاشات ونحاول أن نعوض غيابنا عنهم بالهدايا. هذا الزمن الذي أصبحت فيه العلاقات الزوجية قائمة على الحسابات أكثر من المودة، هنا تأتي سيرة الزهراء عليها السلام لتسألنا سؤالا بسيطا وعميقا، ألا وهو: ما الذي يجعل البيت بيتا؟ هل الأثاث أم المال أم اتساع المكان؟ أم إن البيت الحقيقي هو المكان الذي يشعر فيه الإنسان إنه محبوب ومصان ومسموع وآمن؟ هذه الأسئلة قد تراود الكثير منا، ولكن اليوم ونحن نعيش وإياكم ذكرى استشهاد مولاتنا الزهراء عليها السلام، علينا أن نحاول الاقتراب من حياتها، وذلك من خلال ثلاث محاور. محورها الأول هو الزهراء الابنة، والزهراء الزوجة، والزهراء الأم.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون، قد عادت رحمة ربي مسودة المتون. إنا لله وإنا إليه راجعون، قد عادت رحمة ربي مسودة المتون. آه زهراء خط اللاهوت بقدرته نبع الأحزان، فنعاها ملكوت العليا

زهرة زهر أتشتكي ذبول بثمانية وبعشر شجونها تطول زهراء زهرة زهر أتشتكي ذبول بثمانية وبعشر شجونها تطول رحلت بالآه قتلت والله رحلت قتلت والله إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون قد عادت رحمة ربي مسودة.

0: الطيب الغالي الحسيني الأصيل الشاعر علي حسين العاملي.
1: في المسجد كان أبو حسن الضجاوي الضجاوي، وأحس بذي الأرض اهتزت والعرش يمين. لا أدري هل جاء إليه يسأل عذري، اسمح لي أقبض فاطمة فالأمر جلي، اسمح لي أقبض فاطمة فالأمر جليل. فعلي إمام زمان لأمره الرجوع، يا علي يا علي. فعلي إمام زمان لأمره الرجوع، والموت لديه كعبد وعنده الخضوع. فعلي إمام زمان لأمره الرجوع، والموت لديه كعبد وعنده الخضوع.

حين نتحدث عن فاطمة الزهراء عليها السلام، فإن أول علاقة نلمسها في حياتها هي العلاقة بينها وبين أبيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا نحن أمام علاقة جميلة جداً، لأنها لا تبدو مجرد علاقة أب بابنته، كان هنالك شيء أعمق، شيء يشبه الصداقة والاحتواء والرحمة. النبي كان أبا، لكنه كان أيضا مصدر أمان. وهذه نقطة تستحق أن نتوقف عندها طويلا، لأن الأبوة ليست أن تدفع مصاريف أبنائك فقط، وليست أن توفر لهم الطعام والملابس والمدرسة. هذه مسؤوليات مهمة، لكنها ليست كل شيء. الأبوة الحقيقية هي أن يعرف الأب ابنه، إنه يستطيع أن يأتيك إليك وهو ضعيف، أن يأتي إليك وهو خائف، أن يأتي إليك وهو مخطئ، أن يأتي إليك وهو لا يعرف ماذا يفعل ولا يخاف أن يفقد حبك. هذا بالضبط ما نفتقده أحياناً في حياتنا المعاصرة. نحن نربي أبناءنا على النجاح، ولكننا لا نعلمهم دائماً كيف يعيشون الفشل. نقول لهم كن قوياً، لكننا لا نقول لهم تستطيع أن تبكي. نقول لهم لا تخف، لكننا لا نسألهم أصلاً ما الذي أخافك. نريد أبناء متفوقين، أقوياء، ناجحين، مهذبين، لكن قبل كل ذلك يحتاج الطفل أن يشعر أنه محبوب حتى عندما لا يكون مثالياً.

كل ما ذكر سابقا يمكننا أن نتأمله في علاقة النبي صلى الله عليه وآله في ابنته، حيث كان يعرف مكانتها ويظهر لها هذه المكانة. فهنا نتعلم وإياكم شيئا مهما: الحب الذي لا يعبر عنه أو لا يعبر عنه قد لا يصل إلى صاحبه. فقد تقول في داخلك: أنا أحب أولادي وأحب زوجتي وأحب أمي، ولكن هل يصل هذا الحب إليهم؟ هنا السؤال. هذه هي المسألة: كم من أم تحب أبنائها لكنهم لا يشعرون بحبها، لأن كل ما يصلهم منها هو الأوامر فقط. وكم من أب يحب أبنائه ولكنه لا يعرف كيف يحتضنهم بالكلمة. وأيضا كم من زوج يحب زوجته ولكنه يتعامل معها وكأن التعبير عن الحب ضعف. لذا إن الحب هو ليس شعورا داخليا فقط، ولكنه سلوك وكلمة ووقت وحضور. فالزهراء عليها السلام كانت ابنة في بيت رجل عظيم، لكن هذا البيت لم يكن بيت العظمة المجردة، بل كان بيتا يعرف الرحمة.

نعم، من هذا البيت العظيم الذي تربت فيه فاطمة الزهراء عليها السلام، بيت الرحمة، نتعلم منه ونقف ونسأل أنفسنا: ماذا يتذكر أبناؤنا منا بعد 20 سنة؟ هل سيتذكرون الملابس التي اشتريناها لهم؟ ربما. هل سيتذكرون الأجهزة التي أعطيناها لهم؟ ربما. لكنهم في الغالب سيتذكرون أشياء أخرى. سيتذكرون كيف نظرنا إليهم عندما كانوا خائفين. سيتذكرون هل صدقناهم أم اتهمناهم. سيتذكرون هل احتضناهم عندما فشلوا. سيتذكرون هل كان البيت مكانا يستطيعون العودة إليه أم مكانا يخافون العودة إليه. ولهذا فإن أول درس يمكن أن نتعلمه من الزهراء عليها السلام هو إن الأسرة تبدأ بالأمان قبل أن تبدأ بالتربية. لا يمكننا أن نربي طفلاً مرتاحاً إذا كان يعيش دائماً في الخوف، ولا نستطيع أن نطلب من أبنائنا وبنتنا أن تكون قوية إذا كانت أول شخص يجعلها تشعر إنها غير كافية هي نحن، ولا تستطيع أن تطلب من ابنك أن يحترم المرأة إذا كان يرى في البيت امرأة تهان. التربية ليست كلاماً، التربية مشهد يومي. الطفل يتعلم من طريقة أبيه في الحديث مع أمه أكثر مما يتعلم من عشرات المحاضرات عن احترام المرأة، ويتعلم من طريقة أمه في التعامل مع أبيه معنى الكرامة أكثر مما يتعلم من 1000 نصيحة عن العلاقات. ولهذا فإن مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام حينما كانت ابنة للنبي لم تكن تتلقى منه الكلام فقط، كانت ترى نموذجاً، وكان البيت نفسه مدرسة.

وهنا نرى معنى آخر للحياة. فمولاتنا الزهراء عليها السلام عاشت الفقد، فقد فقدت أمها خديجة عليها السلام وأباها رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان الفقد بالنسبة إليها إعادة تشكيل، حيث جعلها تفهم أن الأشياء التي تعتقد إنها باقية إلى الأبد قد لا تبقى.

0: تحدث فيه عن صوت كان يملأ البيت فلا نجده. قد نشتاق إلى يد كانت تمتد إلينا ولكنها رحلت. قد نتمنى دقيقة واحدة مع شخص لم نمنحه في حياته إلا دقائق قليلة. لذا ربما من أجمل ما نتعلمه في سيرة الزهراء عليها السلام أن لا نؤجل الحنان، وأن نقول الكلام الجميل قبل أن يصبح ذكرى. هنا نقول لكم سادتي، اقتربوا ممن تحبون، لا تجعلوا الكبرياء يأخذ منكم أشخاصا، لا تجعلوا الكبرياء يأخذ منكم أشخاصا يمكن أن يبقوا في حياتكم. فالإنسان لا يعرف قيمة بعض الوجوه إلا بعد أن تصبح صورا في الذاكرة.
1: يما لو رحتي أظل

0: أعد أعد فدوى
1: يما لا يا حنين وساعتي راقي.

0: يما مخنوق الهوى والدنيا ظلمة والدنيا ظلمة يما مخنوق الهوى والدنيا ظلمة وعطرك بدخان باب الدار شمه وعطرك بدخان باب الدار شمه صدمة البنت على أمها بيها حظمة صدمة البنت على أمها بيها حظمة تعود لسان على كلمة يمه تعود
1: لسان على كلمة يمه
0: بعد عم

الزهراء عليها السلام كانت ابنة مثالية وخير ابنة، وكانت أيضا خير زوجة. هنا بعيدا عن الصورة المثالية الجامدة التي تجعل الشخصيات التاريخية وكأنها عاشت خارج طبيعة البشر، نستطيع أن نتأمل معنى الزواج. الزواج في جوهره ليس اجتماع رجل وامرأة تحت سقف واحد. الزواج هو أن تقول لشخص: أنا اخترت أن أكون معك في الطريق، والطريق ليس دائما جميلا، ففيه أيام سهلة وفيه أيام ثقيلة، فيه وفرة وفيه قلة، فيه صحة وفيه مرض، فيه نجاح وفيه خوف. والسؤال الحقيقي ليس هل ستعيش مع شخص بلا مشاكل، لأن هذا غير موجود، بل السؤال الحقيقي: هل ستجد شخصا تستطيع أن تواجه معه المشاكل دون أن تتحول ويتحول أحدكما إلى عدو للآخر؟ هذه واحدة من أكبر أزمات العلاقات اليوم. نحن لا نختلف فقط، بل نريد أن ننتصر في الخلاف. الزوج يريد أن يثبت إنه على حق، والزوجة تريد أن تثبت إنها على حق، وبعدها يتحول البيت إلى محكمة. من قال؟ من أخطأ؟ من بدأ؟ ومن اعتذر أولاً؟ ومن دفع أكثر؟ ومن تعب أكثر؟ ومن أحب أكثر؟ وبمرور الوقت تختفي العلاقة ويبقى الحساب.

وهنا البيت لا يعيش بالحسابات وحدها، بل يحتاج إلى عدالة، إلى مسؤولية، ويحتاج أيضا إلى رحمة. ولهذا فإن التأمل في بيت مولاتنا الزهراء عليها السلام ومولانا علي يمكن أن يقودنا إلى فكرة مهمة، ألا وهي إن الزوجان ليسا خصيمين يتقاسمان الحياة، بل هما شريكان يحملان الحياة معا. قد يختلفان في الرأي في الطريقة، وقد يكون لكل واحد منهما شخصية مختلفة، ولكن الاختلاف لا يعني الإهانة، والقوة لا تعني السيطرة، والحزن لا يعني القسوة، والأنوثة لا تعني الضعف، والرجولة أيضا لا تعني إلغاء الطرف الآخر. هذه معادلة نحن اليوم بحاجة إليها أكثر من أي وقت آخر، لأن العلاقات الحديثة أصبحت تعاني من مشكلة غريبة، ألا وهي إن كل طرف يريد أن يكون مستقلا، وهذا جيد، ولكن أحيانا نخلط بين الاستقلال وبين عدم الحاجة إلى أحد، وندخل أو ندخل العلاقة ونحن نقول نحن لا نحتاج أي شخص، أو أنا لا أحتاجك وأنت لا تحتاجني، ثم نتساءل لماذا لا نشعر بالدفء. الزواج الصحي لا يقوم على الاحتياج المرضي، ولكنه لا يقوم أيضا على البرود. أن أحتاج إليك لا يعني أنني ضعيف، أو تحتاج إلي لا يعني إنك أقل قيمة، فنحن كلنا بشر، نحتاج بعضنا البعض في أوقات، ونستقل بأنفسنا في أوقات أخرى. والنضج هو أن يعرف الإنسان الفرق.

ومن أجمل ما يمكن أن نتأمله في بيت الزهراء عليها السلام والإمام علي عليه السلام هو بساطة الحياة. نحن اليوم نربط السعادة بكثير من الأشياء: بيت أكبر، سيارة أحدث، أثاث أجمل، وسفر أكثر، وصور وغير ذلك. لكن قد تجد بيتا مليئا بالأشياء وفارغا من السكينة، وقد تجد بيتا بسيطا جدا لكن فيه أشياء لا يمكن أن تشترى: الطمأنينة. والبيت الذي فيه مودة حقيقية لا يحتاج إلى أن يستعرض نفسه أمام الناس، لأن أهله يعرفون قيمته. وهذا درس معاصر جدا. كم من الأزواج يعيشون حياتهم من أجل الصورة، صورة جميلة على مواقع التواصل، ابتسامات وهدايا وسفر، ولكن خلف الصورة توجد خصومات طويلة وصمت مؤلم وشعور بالوحدة. وفي المقابل هنالك بيوت لا يعرف عنها أحد شيئا لكنها مليئة بالرحمة. لا أحد ينشر لحظة خاصة، ولا أحد ينشر عن مرض، ولا أحد يصور أب وغيره من الأشياء، لكنها هي التي تبني الإنسان، إنها المودة. ولهذا فإن قيمة البيت ليس فيما يراه الآخرون، قيمة البيت فيما يحدث عندما يغلق. والزهراء عليها السلام كانت زوجة وأما في آن واحد. وهنا نصل إلى نقطة شديدة في الأهمية بالنسبة للمرأة المعاصرة. فالمرأة اليوم تحمل أدوارا كثيرة، قد تكون أما وموظفة وطالبة وابنة، وقد تكون مسؤولة عن بيتها، وربما تتحمل أعباء مالية ونفسية كبيرة. وفي وسط هذا كله، كثيرا ما تشعر المرأة إنها مطالبة بأن تكون مثالية، أن تكون جميلة وهادئة ومبتسمة وناجحة، أن تكون أما مثالية وزوجة مثالية وموظفة مثالية. وإذا تعبت أو شعرت بالتعب فإنها تشعر بالذنب، إذا غضبت تشعر بالذنب، وإذا رأت وقتها أو أرادت وقتا لنفسها تشعر بالذنب أيضا، حتى إذا قالت لا تشعر بالذنب. ولكن الإنسان ليس آلة، والمرأة ليست مشروعا دائما لخدمة الجميع. وهنا يمكن أن نفهم الزهراء عليها السلام من زاوية إنسانية. كانت امرأة لها مسؤوليات ومشاعر وتعب وحزن ولها موقف، ومع ذلك لم تفقد جوهرها. هنا نوجه رسالة مهمة لكل امرأة: لا تجعل العطاء يعني اختفائك، فيمكنك أن تحبي أبنائك دون أن تلغي نفسك، وأن تحبي زوجك دون أن تفقدي كرامتك، كما يمكنك أيضا أن تكوني حنونة وقوية في نفس الوقت، وأن تكوني لطيفة دون أن تكوني مستباحة، وأن تسامحي دون أن تسمحي بتكرار الأذى. وأيضا يمكنك أن تكوني امرأة ذات قلب كبير وحدودا واضحة. وهذه ليست تناقضات، بل هذه هي الحكمة. إذا مستمعينا، من فاطمة الزهراء عليها السلام وعلاقتها بزوجها الإمام علي عليه السلام نتعلم الود والمحبة، وكيف كان فقد الزهراء عليها السلام قد آذى قلب الإمام علي عليه السلام وأفجع قلب أولادها.

فاطمة الزهراء عليها السلام اسم صغير في عدد حروفه، لكن كلما تأملنا معانيه اتسعت المساحة. ابنة أحبها أبوها، وزوجة شاركت زوجها الطريق، وأم تركت أبناؤها وهم يحملون أثر البيت الذي نشأوا فيه، وامرأة عاشت في زمن مضطرب ولكنها لم تسمح للاضطراب أن يلغي إنسانيتها. ولهذا ربما لا نحتاج في كل عام أن نسأل ماذا حدث في ذلك الزمن فقط، بل نسأل ماذا يحدث في زمننا نحن. هل ما زلنا نعرف معنى الأب أو نعرف معنى الأم أو الزوجة أو الابن؟ هل ما زلنا نعرف أن البيت ليس فندقا وأن الزواج ليس صفقة والأبناء ليسوا مشاريع نجاح، وإن المرأة ليست صورة والرجل ليست آلة دفع، والحب ليس امتلاكا والقوة ليست سيطرة، وأن الكرامة لا تحتاج إلى إهانة أحد؟ واليوم ونحن نعيش وإياكم ذكرى استشهاد مولاتنا الزهراء عليها السلام، لنجعل الحزن بداية للفهم لا نهاية للكلام، ولنجعل الذكرى فرصة لأن ننظر إلى بيوتنا وأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وأبنائنا وحتى إلى أنفسنا. فلعل أعظم وفاء لشخصية عظيمة ليس أن نكثر الحديث عنها، بل أن نأخذ من معناها شيئا ونضعه في حياتنا. كلمة أحن ونظرة أرحم واعتذار أسرع وحدودا أوضح وتربية أعمق وبيتا أكثر أمانا.

0: إنها فاطمة الزهراء عليها السلام، ابنة النبوة وزوجة علي، وأم الحسن والحسين وزينب عليهم السلام. لكنها قبل كل هذه الأسماء والمقامات كانت إنسانة عاشت وأحبت وتعبت وصبرت وفقدت وفقدت، وبقي أثرها، وربما لهذا السبب لا تزال حاضرة بعد كل هذه السنوات، لأن الإنسان يرحل، لكن المعنى الذي يتركه خلفه يمكن أن يبقى. فسلام على فاطمة الزهراء، يوم ولدت ويوم عاشت ويوم رحلت ويوم تبقى سيرتها حية في قلوب من يبحثون عن معنى الطهر والرحمة والكرامة والبيت الذي لا يخاف فيه أحد من أن يكون إنسانا. السلام عليكم وعظم الله أجوركم.
1: سادتي الكرام، نجدد لكم العزاء بذكرى استشهاد مولاتنا الزهراء عليها السلام، كما نجدد العزاء لمولانا صاحب العصر والزمان ولمراجعنا العظام في هذه الذكرى الأليمة على قلوب كل الموالين. وأما الآن وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا معكم لهذا اليوم في هذه الحلقة الخاصة بذكرى استشهاد مولاتنا الزهراء عليها السلام. كنا معكم فيها أنا أزهر الكندي وزميلتي إسراء الخفاجي في الأعداد والتقديم، رفقنا مخرجا على الهواء مباشرة الزميل مصطفى القزويني. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

أدري الله يحب أدري الله يحب حكيه أمي مملوحة سواني وأدري الله يحب حكيه شقد قريبة شقد قريبة بيها أشتم ريحة الله وهو الله الوصى بيها بيها أشتم ريحة الله وهو الله الوصى بيها هالحبيبة هالحبيبة

0: فدوة فدوة
1: أمي دعوتك
0: فدوة لأمهاتكم. الجنة تحت أقدام أمي وهاي من الله هدية.

يا الله يا الله امتي تبكي المسيح للخلق مو بس الي امتي تبكي المسيح للخلق مو بس الي هذا همها اش قد حنين تخاف حتى من الهوى لو مر علي واني

للخلق والله مو بس لي هذا همها هذا همها اش قد حنينه تخاف حتى من الهوى لو مر علي وانا يمها خافي من سنين افقد هالحنين خافي من سنين افقد هالحنين والحياة بلا يوم شو نسوي بيها والحياة بلا يوم شو نسوي بيها توم.

يا خلق زينب تراي الما شفت غير الهضيب، يا خلق زينب تراه الما شفت غير الهضيب. لوعتني لو وين وين علي كانت امي خيمه وانا هسه بلايص صيح يا زهرة يا زهرة علي كانت أم خيمة وأنا هسه بلا يا خيمة ضيعت تقول هي كلهم عندها رحمة ماكو مثل أمي رحمة هي كلهم عندها رحمة وماكو مثل أمي رحيمة عجبتني اشقد تحبني أمي لكن تقدم علي اليتيمة اشقد تحبني أمي لكن تقدم علي

مو مثل كل حرمة أمي أم عج الله كبيرة بقد رحمته للسيد عبد الخالق المحنة مو مثل كل حرمة أمي

جرا لعنة الله على السطر وجههم أبيها لعنة الله على السطر وجههم أبيها توأم توأم

0: ما تموت الأم لو أنها ربت أبطال وغيارة، ما تموت الأم لو أنها ربت أبطال وغيارة، نفرح لها
1: نفرح لها
0: افرح افرح نفرح لها.

يا ذنب يا ناس أمي ماتت وأزرق جفن آية يمه.

0: وصية ودمعة نزلت منها حمرة إيش هالوصية؟
1: إيدك إيدك رفعها لا تبرد فدوة إيديك فدوة أروح لك نشمي حسيني.
0: أمي وصتني وصية دمعة نزلت منها حمرة إيش هالوصية؟ من يظل حسين بالطف وحده ما حد ينصره راح خيّن راح خيّن يما قدمي

يما قد ميله جواد يما بوسيه على صدره هايلي صيح يما يزكيه من يحز الشبر نحر صيح يما

شكو بأثر بوسة علي وبوسة نبيها. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حبيبي يا حسين

0: أجول جوابك مرة مرة مع اللطم ألطم ألطم جاب
1: يا زمان
0: والحلا
1: حلا.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: في رواية عن مولانا الرضا روحي له الفداء عليه السلام قال: كانت لنا أم صالحة، كانت لنا أم صالحة.
2: يقول الزهراء رحمه الله.

0: ماتت وهي عليهما ساخطة ساخطة، ولم يأتنا بعد موتها خبر أنها رضيت عنهما.
1: أنها رضيت عنهما.
2: من هذا الأعداء، من هذا الأعداء،
3: من هذا الأعداء،
1: لعن الله من ظلم الزهراء،
3: لعن الله من قتل الزهراء،
0: لعن الله من جامل على
1: لعن
0: مصيبة
1: الله
0: الزهراء،
1: من جامل على مصيبة الزهراء،
3: من جامل على مصيبة.

الرضا رواية عن الرضا كانت لنا أم بحق صالحة يعني التي بدر الفضاء منها زهى رغم الليالي الكالحة منها زهى رغم الليالي الكالحة لاحت كسيف ينتظر

ماتت فداء المرتضى ماتت فداء المرتضى فاتحة ماتت فداء الفاتحة فاتحة.

ساخطة وفي الرضا ما من خبر ساخطة وفي الرضا ما من خبر قلنا عجيب من سأل

خير العمل، بل فاطم خير العمل. يا كيف يرضى الخير عن أول شار، يا كيف يرضى الخير عن أول شار. ويل لمن آذى فاطمة يصل الحاطمة، خاسرا قد جاء خاسرا. أعيدها أعيدها. ويل لمن آذى فاطمة، عيدها عيدها.

0: عرفي من هذا الأعداء كانت لنا كانت لنا هلا اسمها عفية اسمها لكن
1: فوق الجواب تستاهل عفية عليك
0: من هذا الأعداء
1: شاعرها الموفق الأستاذ علي العسيلي العاملي

0: العافيه
1: اسمها
0: ما تعت
1: ما كتبت
0: حياته مآتم. هذا الإمام الرضا عليه السلام قدوة أروح له.

قائم نفس العزاء قائم ودعبل هقام فينا شاعرا ودعبل

يدعى رؤوف الشيعة. إلهي بالإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا، لا تحرمنا من خدمة الزهراء يا الله، ومن خدمة الحسين، ومن خدمة خدام الحسين، بحق علي بن موسى الرضا الإمام الرؤوف الضامن. يدعى رؤوف الشيعة كأمه الزهراء تدعى الحانية، كأمه الزهراء

اشهد اشهد يا زمن فاطمة أم الحسن اشهد اشهد يا زمن فاطمة أم الحسن بالشدد تحمينا حبها من الله فرض وليشك ويعترض هذا ناقص دينا اشهد اشهد يا زمن فاطمة أم الحسن بالشدد تحمينا

رب السماء حجة الله. ذرية الزهراء الشاعر زيد الفحامة غات. حجة الله فاطمة آية من رب السماء طاهرة ومعصومة حبها حب المصطفى بها كل شيء.

فضلها وعيلت عالبشر وتكاملت، الله فضلها وعيلت عالبشر وتكاملت، راضية ومرضية راضية ومرضية، يربح البيها التزم لا خسارة ولا ندم، يربح البيها التزم

ماشي واحنا نخدمها بشرف للتالي. احنا ضد عدوانها ومن بالي بس علي يبقى الامير الوالي بس

0: بأن إننا نقول عفيا.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. صحتك تهمك، تريد تعرف شلون تحافظ على جسمك وتفهم أكثر عن الأمراض أسبابها وعلاجها؟ برنامج شلون الصحة دليلك الشامل لعالم الطب والصحة، أحدث المعلومات الطبية، نصائح من الأطباء. لا تخلي صحتك آخر اهتماماتك. تابعونا في برنامج شلون الصحة كل يوم أحد الساعة 10:30 الصبح على موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أينما كنتم، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامج شلون الصحة. حلقتنا اليوم راح تكون عن موضوع مهم جدا وقريب من كل بيت، صحة المرأة. بس ما راح ندخل بالموضوع من باب المرض والعلاج فقط، لأن الصحة تبدأ من المعلومة والوعي. البنت من تدخل مرحلة المراهقة تبدأ وياها تغييرات كثيرة، والمرأة تمر بمراحل مختلفة من الدورة الشهرية إلى الزواج والحمل والولادة، حتى موضوع الخصوبة وتأخر الحمل. وبكل مرحلة أكو أسئلة وأكو معلومات صحيحة وأكو معلومات للأسف تنشر بين الناس وهي مو دائما دقيقة، ولهذا اليوم راح نحكي بصراحة وبطريقة بسيطة حتى نوصل المعلومة الصحيحة لكل امرأة وبنت وأم. ضيفتنا اليوم الدكتورة هدى عبد الله حسين الجنابي، اختصاص نسائية وتوليد ومعالجة العقم. دكتورة هدى، أهلا وسهلا بيك ببرنامج شلون الصحة.
1: أهلا وسهلا بكم أستاذ، والله سعيدة موجودة بيناتكم، وإن شاء الله نفيد أهلنا المتابعين المستمعين مرضانا، إن شاء الله نوصلهم قدر الإمكان اللي نقدر عليه من المعلومات اللي راح تفيدهم.
0: حياك الله دكتورة. دكتورة، قبل لا نحكي عن الأمراض والعلاجات أريد أبدأ وياك من نقطة أشوفها حقيقة أساسية كلش. برأيك اليوم المرأة العراقية عندها

0: وعي وثقافة صحية عن جسمها، وش قد بعدها تعتمد على معلومات تسمعها حقيقة من الأهل والصديقات والسوشيال ميديا؟
1: يعني هو اكو تحسن هواية بالوعي الصحي بسبب الانترنت بسبب السوشيال ميديا، بس احنا مو المهم انه حصلنا المعلومة وخلاص، لازم نتأكد من صحة هاي المعلومة،
0: نعم
1: لانه هسه المتداول هواية انه ها سمعت من صديقتي، ها معلومة قريتها من الفيسبوك او قريتها من الانترنت.
0: نعم
1: يعني احنا مو مجرد سمعنا المعلومة ولازم نطبقها على نفسنا،
0: نعم
1: زين
0: نعم
1: لازم نتأكد من صحة المعلومة.
0: شلون نتأكد من
1: ومو
0: صحة المعلومة دكتورة؟
1: صحة المعلومة يعني انه اذا مرت اي بنت تمر بمشكله لازم انه شلون تتاكد، لازم تراجع طبيبتها. احنا مو كل شيء نعتبره طبيعي
0: صح،
1: ولا كل شيء مثل تجرب على مريضه ثانيه انه شرط راح
0: أحسنت
1: يوالمنا.
0: حتى
1: يعني
0: بوسائل
1: ممكن
0: التواصل الاجتماعي دكتورة ممكن تكون معلومة خاطئة،
1: بالضبط ممكن
0: لكن
1: تجربه غيرك ما تنطبق
0: أحسنت.
1: عليك.
0: لا، هو حتى اللي الشخص اللي دا يسولف ممكن انه معلومة خاطئة، او
1: بالضبط
0: تشات جي بي تي ايضا همات مو كلها
1: مو
0: معلومات
1: كلها
0: صحيحة،
1: طبعا في اخطاء.
0: فالمفروض انه ياخذون من مصادر معروفة، طبيب موجود يعرفه
1: بالضبط، يعني
0: موجود
1: اراجع
0: بمحافظته.
1: طبيبة،
0: احسنت، حتى
1: طبيبات
0: الطبيب
1: ما شاء الله
0: اكو ما شاء
1: هواية.
0: الله طبيبات دا يسولفن بمواقع التواصل الاجتماعي بصفحات
1: بالضبط،
0: الشخصية.
1: اكو استشارات،
0: احسنتي،
1: استشارات
0: اي
1: على مواقع
0: فتاخذها من
1: النت.
0: هذا الموقع اولا، من غيره لا.
1: انا شوف
0: ممكن
1: هاي هواية اعاني منها، انه سمعت من صديقتي، سمعت من قريبتي او من الجدات، وهذا شيء طبيعي وهذا شيء تتماشين وياه
0: حتى باخذ
1: ونسمعها.
0: العلاجات دكتورة، حتى باخذ
1: بالضبط،
0: العلاجات.
1: بالعلاجات انا نشرت كم منشور على البيج مالتي مال العياده، ودا احاول اوصل معلومات انه قدر الامكان انه يعرفون العادات، ومو كل شيء انه تجربتها صديقتش لازم انه ينطبق عليك. اوكي، كل ما تجربتها واحد
0: اجتش حالات دكتورة هي ماخذة معلومة خاطئة وماخذة علاجات خاطئة وبالتالي مثبتة مشاكل.
1: بالضبط هي هواية. يعني تجيني ها دكتورة مثل أنا ذكرتها قبل، إنه دكتورة أريد أبرة رعاية الطفل، يا ليش عندك ولادات مبكرة؟ زين طيب أنت هسه الشهر السابع ثامن
0: دائما
1: عندك
0: يسولفن عن
1: بالضبط
0: هالنساء.
1: أريد أبرة رعاية الطفل، يا هي مو روتين نطيه فقط، لو كان عندك سبب حقيقي إنه ممكن يصير عندك ولادة مبكرة، مو والله صديقتي أخذتها، لا هذا غلط، أو قرأت على النت إنه دخلت الشهر السابع أو الثامن لازم
0: لابد.
1: تاخذين الأبرة مرات الطفل، لا هذا الشيء كلش غلط. أنت طبعا هذا يعتمد على تقييم الطبيبة، إذا كان عندك تاريخ مرضي مثل ولادات مبكرة أو أنت بالسابع والثامن
0: هذا
1: صار عندك.
0: يستدعي انه تاخذ هاي الابره.
1: بالضبط، أي إلا إذا كان عندك سبب حقيقي لحدوث ولادة مبكرة،
0: جميل،
1: وهذا طبعا الشيء يتم تقييمه من قبل الطبيبة الأخصائية، مو كل ما نهب ودب يطلع معلومة
0: المفروض. لا
1: نمشي
0: طبعا،
1: بيها،
0: لا طبعا،
1: وتجربة غيرك أكيد ما تنطبق عليك.
0: ومشكله النساء مشكله، واختصاصات يعني امراضهم مشكله خطيره وتسبب مشاكل وتتفاقم حالته، ويجوز ممكن انه تقدر تتلافاها في شيء بسيط.
1: بالضبط هاي المشكلة. شوف هو أغلب النساء هم ما يراجعون بسرعة، أكو منها بسبب إحراج أو بسبب الحالة المادية أو سبب خافها، خاف يطلع لي شيء مو زين، خاف أحتاج عملية، يعني تتحرج ما تجي، بينما هي يعني من تراجع مو شرط أكو مشكلة يعني
0: صح
1: خطيرة،
0: طبعا،
1: بالعكس ممكن تطمن انه يطلع ماكو شيء، وراح بهذه الحاله راح تطمن اكثر، وممكن تكون مشكله بسيطه بعدها بالبدايه نتلاحقها
0: احسنتي
1: وراح تنحل المشكله. واذا مثل اكو شيء انت تكونين تلاحقتي، انت ما
0: صح
1: خسرانه شيء،
0: صح
1: وبالاخر انت راح تطمنين على صحتك، وهذا الشيء كله يتم تقييمه من قبل
0: من
1: الطبيبه
0: قبل الطبيب. طبعا
1: الاخصائيه.
0: طبعا، يعني مرات المشكلة انه مو ان المعلومة ما موجودة، المشكلة انه المعلومة اللي توصل للمرأة ممكن تكون مو دقيقة.
1: بالضبط،
0: دكتورة، شنو اكثر معلومة غلط تسمعيها من النساء بشكل متكرر وتتمنين لو تصحح وتخلصين من هالموضوع وتخلص كل الطبيبات اصلا من هذا الموضوع؟
1: صح والله. شوف هسه احنا دنعاني دن البنات الصغار دائما عندهم آلام دورة شديدة او عندهم نزيف قوي.
0: نعم
1: العفو، هم سامعين انه يابا هذا الألم طبيعي ولازم تتعايشين وياه، يابا كل ابنة يصير عندها هاي الآلام القوية. لا هاي مشكلة، خصوصا لو كانت الآلام شديدة لدرجة انه تمنعها من الخروج للمدرسة او تمنعها من اداء النشاطات اليومية الفعاليات اليومية.
0: نعم
1: هنا لا تحتاج لازم تقييم طبي حتى نعرف نوصل للسبب شنو ونقدر نعالجه. ومثل ما قلت لك انه ممكن تكون المشكلة يعني بسيطة وحلها بسيط
0: أحسنت.
1: وهي قاعدة تتحمل من لا داعي.
0: صح، ممكن انه خصوصا بهذا السن انه تستحي تسولف ويا اهلها،
1: بالضبط
0: او
1: الاحراجات،
0: تقول لك انا ايش عندي، راح اطيب نسائي،
1: رايحة طبيبة نسائية وبعدها
0: يعتبر
1: صغيرة
0: البنات
1: تستحي من
0: يعتبر
1: الفحص.
0: احسنت البنات يعتبر انه لابد انه البنيه الا تتزوج يلا تروح طبيبه
1: بالضبط
0: نسائيه.
1: اي احراج، ويستحون من
0: احسنتي.
1: يستحون من الفحص.
0: يعني مرات، او نحكي عن الى يعني ننتقل الى موضوع مهم جدا هو المراجعه المبكره. ليش بعض النساء ما يراجعن الطبيبه الا من تكبر حقيقه المشكله؟ وهل هو خوف، احراج؟ لو لا، لان بعض الاعراض يعتبرنها طبيعيه، خصوصا هسه مثلا عندنا يعني ما شاء الله تكيس المبايض منتشر،
1: بالضبط،
0: او عندك مثلا سرطان
1: عنق
0: الثدي
1: الرحم،
0: او عنق
1: سرطان
0: الرحام،
1: الثدي،
0: وذن كل
1: هواية
0: يعني
1: الأشياء.
0: ذن كل بسيطات، وممكن اكو يعني بفت فحص بسيط ممكن حتى فحص
1: ممكن
0: الثدي
1: مشكلتها
0: تقدر
1: بسيطة،
0: هي
1: صح
0: تفحص وهي بالبيت قاعدة. ليش
1: والله
0: اللي دا يسوون لنا
1: دائما
0: طيب يعني البنات بنفسن ليش هيك؟
1: والله دائما نسوي توعية، خصوصا فحص الثدي هم أه ولو هذا يبن الجراحي، بس كنا احنا يعني التدرج، وكنا نعلمهم شلون يفحصون
0: أحسنت.
1: نفسهم، لان ممكن يكتشفوه هو بعده بالبداية،
0: نعم
1: لانه احنا لما اللي تحس بيه هي اللي تصير مشكلة كبيرة، وصلوا
0: ما
1: مرحلة بعد
0: طبعا
1: يعني
0: طبعا ممكن توصل لاستئصال.
1: ما له حل، فهم يتحرجون اول شيء من الاحراج، الخوف، ها خاف احتاج عملية، خاف يطلع لي فد شيء مو زين. تجينا لما تكبر المشكلة، مثلا اللي عندها الحبوب او سمنه زياده او تصبغات مال مقاومه انسولين، خربطه بالدوره، ها لا اخذها طبيعي، او تتعايش ويا الالم.
0: نعم.
1: لما تجينا واصله مرحله، فليش؟ اوكي، هي استشاره طبيه، ممكن يكون السبب بسيط
0: أحسنت
1: نتلاحقه بعدها بالبدايه،
0: أحسنتي.
1: يعني وحده صحتها يعني المفروض تهتم. وقلت لك اكثر شيء اللي سمع عنه، يابا طبيعي، اني هيك كنت، بنت اختك هيك كانت، خالتك هيك كانت، لا هذا الشيء غلط.
0: نبدي عن موضوع انه سولفنا عن موضوع المراهقة والبنات اللي بدأت فترة المراهقة، الحبوب زيادة الشعر وتغيير وزن عند البنت المراهقة، شو وقت تكون مجرد تغييرات طبيعية ولا ممكن انه هذا الموضوع مو طبيعي يحتاج فحص؟
1: يعني هي ممكن تصير بشكل طبيعي بفترة المراهقة باعتبار استوها مقبل على تغيير هرمونات، بس لما تكون بدرجة شديدة، انه حبوب متكررة وزيادة، والشعر كلش واضح بشكل كثيف، صار عندها سمنة، صار عندها خربطة بالدورة. يعني احنا ما نقول كل خربطة، الخربطة هي غالبا بأول سنتين ممكن تكون طبيعي بسبب عدم نضوج المبايض
0: ايش قد
1: والهرمونات،
0: تظل مثلا هاي الفترة الطبيعية، ايش قد تظل كم شهر؟
1: يعني اشهر. احنا هذه الفترة الطبيعية نعتبرها شهر، سنتين، العفو، سنتين، بعدها المبايض بمرحلة النضوج،
0: نعم
1: المبايض
0: نعم
1: والهرمونات والغدة تحت المهاد بعدها بمرحلة النضوج. زين، ممكن تسبب هاي الخربطة، يعني تبقى لمدة سنتين
0: نعم
1: بين ما تصير النضوج الكامل، بس يعني مو معناتها كل شيء نقول عليه طبيعي. مرات الآلام الشديدة، الحبوب الشديدة، الشعر الكثيف، الخربطة الدورة مثل تجيها بشكل نزيف أو تجيها فترات كلش متباعدة، لا هذا ما نقدر نقول عليه طبيعي
0: صح.
1: إلا بعد التقييم، التقييم الطبي،
0: نعم.
1: نسوي لها الفحوصات اللازمة، ذيك الساعة إذا طلع طبيعي فهي راح تطمن، وإذا كان أكو مشكلة فممكن علاجها بسيط.
0: يعني أنا أعتقد أنه هناك دور للأم، يعني دور مهم جدا خصوصا بهاي الفترة، لأن يعني البنت مرات تستحي تحكي عن اللي يصير وياها حقيقة، صحيح؟
1: طبعا هاي يعتمد طبعا على علاقة البنت بأمها، خصوصا إذا كانوا مثل الصديقات.
0: المفروض
1: أي
0: المفروض
1: المفروض
0: خصوصا
1: هي
0: هاي الفترة تكون صديقتها.
1: بالضبط الأم بفترة المراهقة، فترة المراهقة صعبة للبنية، ومن باب إنه تستحي البنية وما عندها غير أمها
0: صح.
1: إنه تفرغ لها، فلازم نكون صديقتها بهاي المرحلة صعبة.
0: بعدنا احنا بدنا نسولف موضوع المراهقة وحقيقة المرأة، يعني ننتقل من المراهقة نحول على موضوع المرأة البالغة، نحكي عن أعراض هواي يعني نساء عايشين وياها حقيقة ويعتبرونها جزء من حياتهن. ألم الدور عند المرأة، وين ينتهي الألم الطبيعي وتبدأ الحالة اللي تحتاج مراجعة؟
1: يعني هو ألم الدورة مرات يكون طبيعي لو كان خفيف، ونقول إلى متوسط،
0: احنا بدنا نحكي
1: يعني
0: هسه
1: تقدر
0: عبرنا فترة المراهقة
1: بالضبط
0: فترة البلوغ.
1: بالضبط فترة البلوغ، مرات ألم بسيط، ألم متوسط تقدر تتحمله عادي، تؤدي فعالياتها اليومية، تطلع دوامها، ما مأثرة على نومها، هاي
0: نعم.
1: نقدر نعتبرها طبيعي، بس لما تكون شديدة تمنعها من الدوام، ما تقدر تنام، ما تقدر تؤدي فعالياتها اليومية،
0: هاي اكو
1: لا
0: مشكلة
1: هذه لازم أكو مشكلة،
0: تحتاج مراجعة.
1: تحتاج فحوصات، مراجعة، ممكن قلت لك نقدر نوصل السبب،
0: نعم.
1: وإذا وحسب يعني حسب السبب راح يتم العلاج.
0: الدورة إذا كانت الدورة منتظمة كل شهر، هل هذا يعني أنه صحة الرحم والمبايض والخصوبة كلها زينة؟ لو لا
1: لا لا مو شرط،
0: يعني
1: مو شرط،
0: مو مقياس؟
1: مرات أبدا مو مقياس، مرات تكون الدورة منتظمة وتكون مشكلة مثل بطانة الرحم إذا عندها مثل زوائد، أو مشكلة بقنوات البيض، قنوات فالوب، أو ممكن تكون المشكلة بالرجال السائل المنوي، ممكن هو مسبب لها
0: صح.
1: مشاكل بالخصوبة، فأبدا مو شرط.
0: اكو موضوع ثاني يمكن المرأة انه تستحي يعني تحكي عنه، هو النزف بعد العلاقة الزوجية. ليش بعض النساء يعتبر النزف بعد العلاقة شيء عادي؟ وش وقت لازم المرأة ما تنتظر حتى يتكرر وتراجع الطبيب دكتورة؟
1: لا أبدا مو عادي، نزف بعد العلاقة الزوجية أبدا مو عادي، ولازم كل مرأة سواء متكرر أو ما متكرر، إذا كان عندها دم بعد العلاقة الزوجية لازم تراجع. ليش؟ ممكن تكون المشكلة بسيطة، يعني
0: نعم
1: التهابات عنق الرحم
0: اها
1: ويكون علاجها بسيط، وممكن تكون لا المشكلة خطيرة، إنه توصل سرطانات عنق الرحم، وهي هواية تصير
0: اها
1: خصوصا فترة التكاثر مع المرأة.
0: اها اها
1: فممكن قلت لك تكون خطرة، فلازم لازم
0: يعني
1: انه
0: هذا
1: مراجعة،
0: الموضوع
1: ابدا
0: مو مال
1: ابدا ما ينسكت عنه. قلت لك ممكن علاجه بسيط، واحنا اذا طلعنا التهابات حيا الله يعني
0: بسيطة
1: سهل، هذا
0: بسيطة.
1: بسيط علاجه
0: نعم.
1: يصير زين. بس المشكلة لا اكبر من هيك، اذا طلعت لنا مثل اسم الله سرطانات الرحم، يعني اقلها واحد يتلاحق المشكلة
0: نعم
1: بدايتها،
0: نعم
1: لان تعرف اسم الله السرطانات بعدين توصل مرحلة تنتشر بعد ما لها علاج
0: طبعا طبعا.
1: غير
0: يعني
1: الكيمو والرادياشن،
0: اي احسنت.
1: بينما بالبداية ممكن تداخل جراحي يحل المشكلة.
0: نيجي شوي لموضوع ايضا مهم هو للافرازات، وهي اكثر الامور اللي تسبب حقيقة حيرة النساء. دكتورة، الافرازات النسائية شنو الطبيعي منها، وشنو اللي ممكن ان يكون يعني علامة على وجود مشكلة؟
1: عن الافرازات النسائية كلش هواي، الافرازات المهبلية هواي نشوفها يعانون منها النساء. هو احنا لازم نفرق شنو الطبيعي شنو مو طبيعي.
0: نعم
1: الطبيعي انه اذا كانت افرازات شفافة بيضاء، وطبعا تختلف كميتها حسب هي يا يوم من الدورة، مثل مرحلة التبويض تكون غزيرة تكون شفافة، هاي نقول طبيعية، شرط انه يصاحبها لا ألم لا حرقة لا حكة، نقول عليها طبيعية. شوفت المرأة لازم تراجع، تراجع لو كانت هاي الافرازات بها رائحة كريهة، لو كانت تصاحبها حكة ألم حرقة بالمكان، لا
0: نعم
1: هنا لازم نراجع، لأن ممكن قلت لك تحتاج فحوصات تحتاج تحاليل تحتاج زرع للإفرازات حتى نعرف شنو السبب. وطبعا ما لازم تأخذ علاج من كيفها، لأنه ممكن تكون بكتيريا ممكن تكون فطريات،
0: أحسنت.
1: فعلاجها يختلف. احنا هسه اللي دا ياخذ هم دا نشوفها هم هواية
0: أنتبهتك
1: تأخذ براحتها، براحتها تروح
0: أنتبهتك والفلاجين.
1: بالضبط تروح للصيدلية
0: نعم
1: تأخذ
0: صح،
1: حسب
0: هاي
1: التجربة
0: مشكلة هاي.
1: وحسب تجربتها، من نرجع صديقتها وقريبتها أخذت فلان علاج وصارت زينة. لا يابا، مو كل علاج يشتغل على صديقتك يشتغل عليك، ومو كل الفطريات تحتاج انتبايتك،
0: صح
1: فحسب تقييم الحالة والتحاليل والريزلت اللي تطلع لنا بالكرشة على أساسها نحدد العلاج.
0: يعني حقيقة مو كل عرض مرضي يتكرر يعني نفس المرض،
1: بالضبط،
0: ومو
1: كل من
0: كل علاج
1: تجربتها
0: حقيقة
1: واحد، مو كل علاج يشتغل على
0: نفع
1: صديقتك لازم
0: سابقا
1: يشتغل
0: انه
1: عليك.
0: يبقى
1: بالضبط
0: مناسب لكل
1: بالضبط، لا
0: مرأة.
1: كل جسم وكل نوع الالتهاب اللي موجود عندها شنو.
0: احسنتي احسنتي احسنتي. خلينا ناخذ فاصل ويا زميلنا المخرج، ونرجع نكمل محور حديثنا وضيفتي الغالية الدكتورة هدى.
1: أنا

0: رجعنا لكم أحبتي المستمعين والمشاهدين بعد الفاصل، ونكمل محاور حديثنا لهذا اليوم مع الدكتورة هدى. دكتورة، أكو كلمات طبية بمجرد المرأة تسمعها تخاف: كيس، تكيس مبايض، ورم ليفي. حقيقة خلينا نبسطها لأخواتنا المستمعات اللي إذا شاهدنا ويسمعن أثير الحلقة لهذا اليوم. إذا طبيبة قالت للمرأة عندك كيس على المبيض، هل هذا يعني مباشرة أن الموضوع خطير ويحتاج عملية؟ لو لا، موضوع بسيط.
1: لا أبدا طبعا، هي أغلب أكياس المبايض هي وظيفية، هالوظيفية تختفي تلقائيا من نفسها،
0: تنفجر
1: تنفجر وتروح، تمتص الجسم زين. بس يبقى يعتمد أنه على نوع الكيس، على عمر المرأة، إيش قد عمرها، شنو نوع الكيس، إيش قد حجمه، مسبب مشاكل يولع، هاي كلها يعتمد عليها حسب التقييم بعدين، وحسب عمر المرأة، وقسم من عدها تحتاج بس متابعة. وبالمتابعة أيضا إيش راح نشوف، إنه هل الكيس بقى مكانه، هل الكيس اختفى، هل الكيس كبر، حسب الريزلت اللي تطلع عنا راح نحدد شنو النكست ستيب.
0: والورم اللي في بالرحم، هل هو مجرد وجود، يعني وجوده يعني لازم استئصال، لو لا اكو حالات انه نكتفي بمتابعتها او علاج او كذا؟
1: لا كلش شائع، احنا مرات نكتشفه ايش باي ذا واي، يعني مرات نشتغل عملية مثل كيس على المبيض أو نشتغل قيصر يعني نلقاها قدامنا ما يأثر. بس احنا شو وقت نجي للمتابعة، يعني نحتاج فقط متابعة، شو وقت نجي للاستئصال أو علاجات، إذا كان مسبب لها ألم أو نزف بالدورة أو ضغط مثل يسوي لها كثرة إدرار أو ضغط على المثانة، آلام بالحوض، هذيك الساعة نحتاج أما ميديكال أو سيرجيكال أو مجرد متابعة. يعني هو كل الشعر.
0: ودكتورة، مو كل ورم يعني معناته سرطان، صحيح؟
1: لا أبداً.
0: النساء يتخوفون من هذا الموضوع.
1: لا أبداً. يعتمد قلت لك هواية أشياء، على شكله شلون مبين، على الكونسيستنسي مالته، على عمر المرأة، الحجم، يعني هواية أشياء. هو نوع شنو؟ قلت لك هي أغلبها وظيفية، الأكياس المبايض كلش هواية نشوفها تختفي من تلقاء نفسها.
0: تكيس المبايض، هل هو يعني او هل كل امرأة عندها تكيس تواجه صعوبة بالحمل؟ وشنو الفرق بين التكيس وبين مجرد انه عدم انتظام الدورة الشهرية؟
1: تكيس المبايض هواية نشوفه، بس مو كل
0: الفترة
1: معناتن.
0: دكتورة هواي انا دا اشوف حالات هالفترة
1: الهيلثي دايت وحركه ماكو، تكيس المبايض احنا هواي نشوفه يسبب خربطه هرمونات، خربطه الدوره، شعر زياده بالجسم، كثيف، حبوب، سمنه، مقاومه انسولين، تصبغات تصير عندها، بس مو دائما ياثر على الخصوبه. يعني مرات يسوي، وحتى لو اثر مرات يسوي اضطراب بالتبويض، ممكن حلها يكون بسيط، يعني مجرد متابعه وعلى العلاجات ممكن تصير الاباضه. يعني مو كل وحده عندها تكيس انه صار عندها عقم، ممكن يصير تاخر بس حلها بسيط اذا اثر على التبويض.
0: شوفي دكتوره، اكثر من ضيف انا استضافته بحلقه او حلقاتي لهذا البرنامج، اكثر الامراض يذكر انه عدم التزام بالرياضه، وايضا
1: بالضبط.
0: الاكل الجاهز و
1: بالضبط، احنا ساعدنا التكيس المبايض هي الفيرست لاين بالتريتمنت، يعني اول خط بروتوكول بالعلاج، انه لازم الاكسرسايز والهيلثي دايت، تاكلين اكل صحي، تلعبين رياضه، تمارسين حتى لو رياضه بسيطه بالبيت، ما نقولش طلع جم وطلع ما ادري شنو، اوكي بالبيت مارسي حياتك طبيعيه، حركي شويه.
0: يعني ما اعرف هذا المواطن، خصوصا المواطن العراقي، انا اشوف المواطن العراقي ابد ما يتعظ من هالامور هاي، وبالتالي دا نشوف انتشار امراض وامراض تتفاقم وامراض خطيره. ليش يعني؟ ليش
1: هي الفاست فود وحركه ماكو
0: مشكله؟ مشكله. اكثر بلد تنتشر بيه المطاعم وينتشر بيه الاكل السريع هو العراق.
1: بالضبط هي الفاست فود دمار
0: مع الاسف. نحكي هسه الى يعني او ننتقل الى موضوع حساس جدا، وهو يمكن اكثر المواضيع اللي تسبب ضغط على الزوجين، هو تاخر الحمل. واحيانا دكتوره المشكله مو بالمرض وحده، وانما بطريقه تفكير المجتمع تجاه الموضوع. مخزون البويضات شنو يعني بالضبط؟ واذا كان المخزون زين، هل هذا يعني ان الحمل راح يكون سهل لو لا؟
1: شوف موضوع الخصوبه احنا عندنا صح هو كلش مهم وحساس، بس احنا علميا احنا شو وقت نقول يا بنتو لازم اكو مشكله ولازم تعالجوها؟
0: نعم،
1: بعد ما يكون الزوج طبعا متواجد وعلاقه زوجيه منتظمه ولمده سنه وما صار حمل، بدون مانع حمل، اوكي، شرط ان زوجها موجود، مو تقول لي زوجي عسكري او ما موجود بوقت الاباضه وانا ما صار عندي اطفال. زوج موجود، علاقه زوجيه منتظمه، الجماع وقت الاباضه ما صار سنه، نقول لا لازم اكو سبب، لازم تراجعين، احتمال اكو سبب لازم تعالجي زين. بس احنا يعني بحكم المجتمع اللي عايشي انه تزوجت اول شهر شهرين ها بشري، صار ما صار يدورونها، صار حمل ما صار
0: صح
1: حمل، ضغوطات المجتمع هاي تاثر
0: أحسنتي.
1: وتاثر نفسيا اصلا على الزوجين، وهاي
0: مهمة
1: الحاله
0: دكتور الحالة
1: النفسيه
0: النفسية
1: هاي
0: مهمة.
1: طبعا كلش مهمه، هم تاثر على الهرمونات، الحاله النفسيه راح تاثر على الهرمونات، هذا الستريس كل شيء ياثر
0: صح
1: يخربط لها الهرمونات. فاحنا اذا تاخر الحمل احنا بالعاده سنه، اوكي مثل اذا كان عمرها مثل 35 نقول نسوي قبل وقت حتى لان العمر يمشي.
0: جميل
1: فالخصوبه تعتمد على العمر وتعتمد على الاباضه، احنا بنريد ندور على عوامل الخصوبه، هي هواي عوامل تاخر، فاذا كان فعلا عندهم تاخير راح ندور منه التبويض، نشوف هل عندها اباضه، عندها بيوض ناضجه ما عندها، زين شنو وضع مخزون البيوض عندها، المخزون البيوض يقول لك انه ايش قد عدد البيوض الموجوده، بس احنا هم لازم ندور جوده البيضه، ندور قنوات فالوب، ممكن يكون عندها انسداد، ممكن تكون
0: أحسنت.
1: المشكله ببطانه الرحم مثل عندها زوائد تمنع الانغراس،
0: نعم
1: زين وممكن تكون المشكله لا مو بالزوجه، ممكن بالزوج بس المنوي اللي هو
0: أحسنت
1: قل يذكره
0: صح
1: انه المشكله احنا عندنا اخصاب، عندنا بيضه وعندنا نطفه،
0: نعم
1: فيكون بالنسبه للذكر يشكل عامل كلش كبير بالنسبه للخصوبه، انه حالات العقم 20 الى 30% سببها الزوج، فهذا وهم حل بسيط يا اوكي نسوي تحليل نتاكد،
0: نعم
1: نسوي تحليل سائل منوي نشوف، يعتمد على هواي عوامل
0: أحسنتي.
1: حتى نعرف شنو المشكله نعالجها، ممكن يكون عندها انسداد، ممكن يحتاج عمليه بسيطه، او ممكن تحتاج توصل حتى اطفال
0: يعني
1: الانابيب.
0: ممكن يكون انه مخزون البويضات عندها خلينا نقول زين ويتأخر حمل.
1: بالضبط، مو شرط يعتمد هواي عوامل.
0: حقيقة دكتورة موضوع الإخصاب و موضوع كلش خطير، والعالم هواي تسأل انه هاي يعني مرات خراب بيوت من ورا هذا الموضوع،
1: بالضبط
0: ولا
1: اي اكيد
0: هاي المرة ما صار عندها حمل،
1: سنة الحياة طبعا،
0: لو طلقها لو اخذ عليها
1: وحتى
0: زوجة
1: بالقرآن
0: ثانية.
1: المال والبنون زينة الحياة الدنيا،
0: صح
1: فالناس حقهم، بس قلت لك مرات اكو مشكلة ممكن تنحل واوكي تصير وتصير عندهم اطفال، وممكن تصير حالات بدون سبب، اوكي ماكو يعني
0: نعم.
1: احنا نسميها ان اكسبليند انفرتيليتي بدون سبب.
0: اكو فكرة حقيقة متوارثة بمجتمعنا هو انه تأخر الحمل يعني مباشرة المشكلة من المرأة،
1: لا
0: واحنا
1: لا
0: ما
1: ابدا
0: نعرف انه ممكن انه الرجل ممكن همات له دور كبير. احنا هنا ناسي بالمناسبة اكثر الاشاعات اللي موجودة خصوصا المرأة اذا انجبت انثى، يعني هاي
1: وشوف
0: كارثة. هي المرأة هاي تجيب نسوان يعني تجيب
1: احنا
0: بنات ما
1: مشكلتنا
0: تجيب.
1: ايه، مشكلتنا بالمجتمع، هم لاقيها حجة انه كل شيء براس المرأة،
0: احسنتي.
1: يابا انت الرجال ترى انت هم شارك بنص المرأة تطي بيضة انت تطي نطفة، يعني منو قال انت تحليلك طبيعي، ممكن تكون انت السبب،
0: من اللي حدد؟
1: يلقاها حجة على مود راح
0: احسنت
1: اتزوج انه
0: دكتورة. من اللي
1: ما
0: حدد؟
1: خلفتي
0: من اللي حدد جنس
1: جنس الجنين. طبعا هذا
0: الجنين؟
1: هو كلش يعني شاعدنا، تجي للمريضة دكتورة اريد جدول ولد، لو اريد اسوي اطفال انابيب على مود الولد لانه راح يتزوج علي يا
0: احسنت.
1: رجال، يقول لي ما تخلفين بس بنات. المسؤول عن تحديد الجنس طبعا هي المفروض اكو وعي هوايه ويعرفوه، يعني دراستها تبدا مبكر يمكن مثل متوسط بالاحياء موجوده،
0: نعم
1: المسؤول عن تحديد الجنس هو الرجال. عندنا بيضه المراه هي ما تعطي غير اكس، اللي هو تاخذ الانثى من عندها. بالنسبة للرجال راح يعطينا اما اكس او واي، اذا اعطاك اكس هاي خلاص اكس اكس صارت بنية، اذا
0: نعم
1: اعطاك واي صار ولد، فهو الزرع للرجال مو للمرأة.
0: جميل.
1: زين اوكي تقول اني يابا انا خلفت بنات واريد اتزوج على مود اخلف الولد، لا يابا الزرع لك، بدل ما تروح تتزوج روح سوي اطفال انابيب، اطفال انابيب مضبوطة،
0: صح.
1: اطفال
0: لا
1: انابيب راح
0: احنا عندنا شوية بها نوع من الحرمة وكذا يعني
1: ما بيها حرمة الاي في اف.
0: يعني
1: اوكي تتحرج
0: ايه.
1: يابا اقتنع بالواقع، انت المسؤول،
0: نعم
1: هذا الزرع المرأة يقولون مثل التربة انت تزرع
0: احسنت
1: بيها،
0: احسنت.
1: زين هي ما تعطي غير اكس، بس انت راح تحدد تعطي اكس يا واي، اذا اعطيت واي راح تخلف ولد، اذا اعطيت اكس راح تخلف بنية.
0: زين هذا يقودني الى سؤال
1: اي
0: دكتورة.
1: كلش ظالمين
0: نعم
1: ظالمين
0: احسنت.
1: النساء بهاي النقطة.
0: موضوع الجدول حضرتك ذكرته، موضوع الجدول اذا هو الرجل يعني خلينا نقول اكثر شيء هو اناث، شو راح نحدد موضوع جنس الجنين بهذا
1: ما حدد بالجدول، مو مضبوط ابدا ابدا ابدا، ما نعتمد عليه لا يعني
0: يعني
1: علميا،
0: هواي اكو
1: علميا
0: نساء تمشي على هذا الموضوع.
1: مشون لا، ما انا بالنسبه لي ما امشي بيه لانه خاطئ، ما امشي بيه،
0: صارت مشاكل
1: عاده
0: من وراه.
1: بالضبط مشاكل من وراه، لانه هو اللي يريد شيء مضبوط يسوي اي في اف اطفال انابيب، لانه الاخصاب راح يصير
0: احسنت.
1: خارج الجسم، هذا ميل اوكي خليه، هذا في ميل اتجنب
0: احنا
1: هيك.
0: موضوع اطفال الانابيب الى يعني نوصل الى طريق مسدود، يعني مو الا تحديد، لا فقط اللي عندهم مثلا
1: هاي
0: نقول
1: اللي عندهم
0: نهائيا
1: مشاكل
0: ماكو
1: بالحمل ماكو اوكي اي في اف يسويها اطفال
0: اي.
1: انابيب،
0: نعم
1: ممكن قلت لك هي اطفال انابيب اللي ما عندهم اطفال واللي تريد تحديد جنس، زين ممكن اثنين يعني اثنينهم يجون لهذا الطريق.
0: دكتورة مرات يصير استعجال بالعلاج، قبل ما نعرف السبب، هل كل تأخر بالحمل يحتاج منشطات أو أطفال أنابيب؟ لو لا، أكو حالات علاجها يكون ممكن أبسط.
1: لا لا، مثل ما قلت لك انه تأخر الحمل ممكن السبب بالتبويض،
0: نعم.
1: الرغبة بالبويضات، ممكن السبب يكون قنوات فالوب هي المسدودة، ممكن يكون سبب زائدة لحمية بسيطة ببطانة الرحم، مجرد يشيلها لأنها تمنع من الغراس، مجرد يشيلها تنحل المشكلة. وممكن المشكلة تكون بالرجال، وهم ممكن تكون مشكلة بسيطة وتتعالج.
0: هذه بعد ما انه نفحص المرأة
1: بالضبط،
0: وننتهي انه
1: لازم
0: اي
1: فحوصات،
0: يعني ماكو مشكلة نرجع
1: بالضبط بالضبط، فحوصات كاملة تتم للمرأة والزوج
0: للراجل. نعم
1: والزوج.
0: زين. اذا فشلت اول محاولة اطفال انابيب، هل هذا يعني انه الامل انتهى؟ لو ممكن الطبيب يستفاد من المحاولة الاولى ويغير الخطة بالمحاولة
1: لا لا
0: الثانية.
1: ابدا ما انتهى، بالعكس بالضبط، انه راح نستفاد من المحاولة الاولى، نشوف انه شنو الديفكت اللي صار. طبعا يعتمد على عمر المرأة. زين، بالبداية انت احنا من نسوي نقطة منشطات، شلون كانت استجابة المبايض للمنشطات؟ انه كانت استجابة زينة، ايش قد عدد المبايض اللي انسحبت، كانت كميتها زينة، نوعيتها زينة.
0: نعم.
1: زين اوكي، الاخصاب مشى بصورة صحيحة، تطور الاجنة. زين، وقت الاسترجاع شلون كان الاجنة، ايش كم جنين تم استرجاعه، هذه كلها عوامل نعتمد عليها وراح نستفاد من عندها، انه
0: أكثر
1: اذا صار ديفكت شفناه ممكن نستفاد منها
0: دكتورة
1: بمحاولة ثانية.
0: بأطفال الأنابيب ينغرس أكثر من جنين، صحيح؟
1: حسب النوعية، إذا كانت النوعية كل زينة مرات نغرس واحد وهذا الأفضل،
0: نعم.
1: لأنه مرات هم يصير بهم انقسام، يصيرون توائم.
0: ممكن إنه ينتهون، يعني يبقى مثلا بعدين فترة
1: بالضبط،
0: بعد ما
1: أنت
0: تنجب المرأة،
1: كل ما زيد عدد الأجنة ممكن يسبب إسقاطات أكثر. زين، ممكن ينتهي بإسقاط.
0: حتى لو كان الولد دكتورة، بس مرات ممكن إنه يكون بمشاكل، يبدي يتساقطون واحد تلو آخر،
1: طبعا
0: ممكن
1: طبعا
0: يبقى بس
1: بالضبط، مثل
0: واحد.
1: قلت لك انت كل ما تخلي هواية ممكن يسقطون، وانت اصلا حتى لو نقلت واحد راح تزيد نسبة التوائم، ممكن هي تنقسم البيضة، لان انت بالبداية
0: صح،
1: ممكن تنقسم تصير توائم،
0: أحسنتي.
1: فهي الافضل واحد يكون نوعيته كل الزينة جيدة. واذا كانت نوعية الاجنة اللي انت اللي خازنها مو هالقد، ممكن ننقل جنينين، بس اكثر لا ابدا ما ننصح، يعني صار اسقاطات كلش على وقت،
0: صح،
1: وهي مكلفة يعني مو سهلة
0: نعم نعم نعم
1: عليهم.
0: صح. دكتورة خلينا ننتقل للحظة اللي تنتظرها حقيقة كل امرأة، لحظة تعرف انه حامل، ومن هنا تبدأ النصائح من كل مكان. ما شاء الله، لا تتحركين، اكلي اكثر، لا تاكلين هذا، لا تاخذين هذا الدواء، نام بهالشكل. من تعرف المرأة نفسها حامل، شنو اكثر خطأ تشوفيه يعني تسويه المرأة من نفسها؟ هل توقف دواء، تبدأ دواء، تغير أكلها، لو تمنع نفسها من الحركة؟
1: والله احنا اللي شايفيه بالنسبة للنساء اللي عندنا الحوامل، مجرد ان سمعت حامل لازم تظهرها ولازم
0: أي،
1: تنفراش،
0: لأن هو
1: وهذا
0: شو
1: الشيء
0: اسمه؟
1: كلش غلط.
0: نعم، لأن هو مكلب قشاية.
1: بالضبط، مربوط بشعراية. لا، لازم يعني اذا كان الحمل طبيعي عادي، مرسي حياتك طبيعية، ماكو اي مشكلة يعني عادي.
0: والدليل دكتورة،
1: ودليل
0: شايف
1: اجانب حتى شو اسمه
0: أحسنتي،
1: يلعبون
0: رياضة
1: رياضة، هسه
0: رياضة.
1: احنا يابا ما نقولش روحوا جم
0: أي
1: ورياضة، بس حياتك طبيعية ولكن عادي، واكلش طبيعي ليش زايدين؟ احنا ما
0: أحسنت،
1: نخاف من السمنة المفرطة،
0: مشكلة.
1: يعني اوكي نوع بالغداء هذا كلش راح يفيدنا، عندك الفواكه، الخضار، البروتينات، الحبوب،
0: أكل
1: الاشياء اللي
0: طبيعي،
1: بيها الحديد،
0: نعم.
1: الفوليت، هذه كلش راح تفيدك، احنا ننصحك بيها، بس ما تجين تاكلين بشراهه، لا السمنه كلش مؤذيه، مو زينه بالحمل، فابدا ما ننصح بيها. واما بالنسبه للحركه، فعالياتك الحيويه كلش طبيعي،
0: هسه
1: يعني
0: النساء يضوجن ما عندنا، اللي يعني تتفيك على عمتها كذا على رجلها
1: ايوه،
0: صار ضوجن.
1: والدلوعات كلها دلوعات. لا ابدا ابدا ما انصح،
0: نعم.
1: ابدا ابدا.
0: دكتورة دائما انه الحامل، نسمع انه فعلا انه لازم يقول لك انه من تاخذ تغذية وتتغذى تاكل الشخصي مو شخص
1: لا
0: واحد.
1: لا ابدا.
0: ايش قد اكو عادات ومعلومات عن هذا الاكل، يعني اكل الحامل تحتاج الى
1: والله
0: تصحيح؟
1: نسمع انه وهنا يلقنها حجه طبعا،
0: نعم
1: يكيفون على
0: طبعا.
1: هذا الموضوع. لا اكلها طبيعي يعني عادي بالكميه، بس النوعيه تهمنا اكثر، النوعيه مثل ما قلت لك انه تحتاج انواع الحبوب، تحتاج الفواكه، الخضار، البروتين، الاشياء اللي بها حديد، الفوليت، هذه العناصر كلها نحتاجها، صحتها وصحه الجنين،
0: نعم
1: خصوصا ان عندنا مخزون الحديد، هذا اكثر شيء ينزل عندنا
0: صح،
1: بالحمل، لان
0: بالحمل.
1: جزء يروح للطفل، فننصحها بهاي. بالاضافه هي لازم تاخذها من مقويات، نطيها نتابع وياها الحبوب مال التشوهات، فهي المرأة بداية الحمل لازم تراجع أول شيء على مود مقويات، إذا كان
0: أحسنت،
1: عندها مثلا أمراض مزمنة، مو كل العلاجات هي زينة على الحامل،
0: نعم.
1: بعضها سبب تشوهات فلازم توقفها، وما لازم تاخذ علاجات من كيفها بالحمل، هم هذا السبب إنه مو كل العلاجات زينة على الحامل، فلازم تقييم طبي من قبل طبيب اختصاص. شفتك السونار بداية الحمل اكو منهم
0: مهم.
1: يتأخرون يابا، اوكي انت طلعتي حامل خلاص خلينا نبلشش كم شهر وروح
0: حتى ما تشوف انه هو ولد لو بنية.
1: عافية اكو يابا احنا ما يخالف،
0: لا تروح تنحسب.
1: عوفي الولد وبنية، بس انت لازم تراجعين خصوصا اذا كان عندك علامات مثل كان عندك وحام كلش هواية، هذا يأثر عليه شو على الطفل الوحام الشديد، لازم تاخذين العلاج المناسب. اذا كان عندك نزف في البدايه، احنا مرات بالانغراس يصير نزف بسيط، بس من يصير قوي واغلبهم هم سامعين هالمعلومات يقولوا لها صار عندك نزف ما يخالف هذا طبيعي طبيعي قعدي اللي انت سمعه منا ومنا. يابا اوكي مرات يصير هي، بس لازم تطمن انه هذا مال انغراس طبيعي ومو طبيعي. سونار بدايه الحمل اذا صار عندك الام شديده زين اوكي مرات يصير طبيعي، بس تستبعد الاشياء اللي ممكن تتعالج او ممكن تتلاحقيها، مثلا
0: صحيح.
1: جت الام قويه وهي باقيه وصلت لنا انفجار حمل، انفجار حمل خارج
0: خارج
1: الرحم،
0: الرحم نعم.
1: انت صارت عندك هذه الالام الشديده او صار نزف، يابا راجعي ممكن المشكله سبب لك مشكله اكبر
0: صح،
1: تلاحقيها من طولها
0: احسنتي.
1: بالبدايه. ماكو شيء اوكي راح تطمنين انت مرتاحه،
0: يعني ما
1: اكو شيء
0: بثر اي
1: ايه، واذا اكو شيء فراح نتلاحقها بالبدايه، تكون المشكله بالبدايه علاجها اسهل.
0: جميل. على ذكر الوحام، يعني كل امراه اذا توحمت يقول لك اذا حكت في مكان من جسمها راح يطلع بالطفل.
1: خرافات العجائز طبعا من جيل جيل ما نخلص من عندها ولا علاقه. والوحام اكو منهم الله يساعدهم عليه، يعني اكو
0: صح.
1: احنا شايفينهم وحامهم كل الصعوب، وطبعا هن الموضوع ايضا وراثي بنسبه وراثه، اكو منه لا بدون سبب، اكو منه هرمونات، فهذا اكو منهم يوصلون مرحله يعيشون على المغذيات ومقويات
0: صح،
1: ويدخلون المستشفى، اكو منها لا تشهر
0: خصوصا بالحمل بالطفل الأول.
1: الطفل الأول
0: نعم
1: صعب،
0: صعب
1: وقلت
0: صح.
1: لك أكو منهم لا ما يحسون، أكو منهم
0: أحسنت.
1: لا زينة.
0: نعم، تبقى على بنية المرأة.
1: بالضبط المرأة.
0: الحركة أثناء الحمل، هل الراحة المستمرة هي دائما الخيار الآمن؟ لو لا، أكو حالات ممكن تكون الحركة بها مفيدة لنا.
1: لا إذا كان الحمل طبيعي ما بمشاكل، مارس حياتك طبيعية ماكو أي مشكلة، حياتك اليومية ومثل ما قلت لك ما نقول جم ورياضة وشي،
0: لا
1: بس حياتك طبيعية،
0: نعم،
1: طلعي وامشي وبالبيت
0: مارس
1: لأطفالك ما بي أي
0: العادة
1: إشكال،
0: الطبيعية اللي
1: بس
0: كل مرة.
1: ممكن أكو حالات نحتاج يا راحة مثل نامي للتعبين النفسي، هذه الإسقاطات المتكررة إذا كان عندها نزيف، إذا كان عندها يعني مشاكل
0: أحسنت. نعم.
1: نقولها أوكي تحتاجين الراحة يعني، بس مو كل وحدة.
0: شنو العلامة أثناء الحمل اللي شافتها المرأة لازم تقولي لها بصراحة، لا تنتظرين الباكر، لازم تراجعين اليوم.
1: بالنسبة لبداية الحمل أنا هسه حكيتها،
0: نعم.
1: إذا أنت بعدش ما مسوية سونار وصار عندك آلام شديدة أو صار عندك نزف شديد، أبد لا تنتظرين، ممكن يكون حمل خارج الرحم، ممكن يكون عندك إسقاط. إذا كانت مثلا متوسطة الحمل صار وكان عندها خصوصا ضغط مزمن أو قاسة ضغطها ولقيتها صاعد، إذا صار ويا صداع شديد، إذا صار غشاوة بالعينين، إذا صار عندها ألم معدتها، نخاف من حموضة الدم اللي تصير بالضغط، ونخاف من الشمرة لأن الضغط بالحمل يخوف، ونخاف منه طبعا أكثر شيء من الشمرة،
0: نعم،
1: فهي أبد لا تنتظرين.
0: جميل.
1: إذا نزل عليك السائل الأمنيوسي سائل مي الطفل،
0: نعم،
1: هم لا تنتظرين أبد. إذا مثل المرأة صار عندها رجل واحدة من رجليها بالساق، إذا صار عندها تورم أو صار احمرار أو ألم، هم نخاف من الخثرة خصوصا اللي عندهم أمراض وراثية بالدم،
0: أها.
1: فهذا من
0: وهذا
1: الأشياء
0: الزلال، ما زلال طبيعي دكتورة؟
1: زلال، لا هو مو طبيعي الزلال إذا كان وياه ضغط، يعني هذا هم يحتاج لتقييم، إذا ارتفاع ضغط وزلال ويطلع لنا هم تحاليل باليورين، لا هذا يحتاج تقييم، لأن قلت لك إحنا الضغط نخاف من عنده،
0: صح،
1: نخاف من الشمرة، نخاف من
0: أحسنت.
1: حموضة الدم، يعني وكلش خطير، يعني
0: على الطرفين،
1: كلش كلش خطر،
0: الأنثى وعلى
1: كلش
0: الجميع.
1: خطر، كلش خطر،
0: نعم.
1: يعني أبد لا تتهاونن بضغط الحمل والزلال، لا صعب.
0: دكتورة هدى، وصلنا وياك إلى نهاية حلقتنا، وأريد أختم وياك بسؤال يمكن يلخص كل اللي حكينا به هذا اليوم. إذا نريد نغير معلومة واحدة، وإحنا هدف البرنامج إنه أكو هواي خرافات وهواي فد أفكار موجودة بأذهان الناس، إحنا لازم نغيرها، لأنه إحنا محتوانا طبي ومحتوانا علمي. أريد نغير عقل، يعني اللي موجود بعقل كل بنت وامرأة عراقية عن صحتها النسائية والخصوبة والحمل. شنو المعلومة اللي تتمنين نصحها اليوم؟
1: والله أحب أقولهن خصوصا بالنسبة للألم، مو كل ألم لازم تتعايشين وياه، ولا كل نزف هو طبيعي ولازم تتعايشين وياه،
0: نعم.
1: يعني كل شيء يحتاج تقييم، وأبدا لا تعتمدين على تجربة صديقتك أو قريبتك، ولا تاخذين علاجات بكيفك، يعني كل شيء يحتاج
0: ولا
1: تقييم.
0: سيلين شات جي بي تي.
1: بالضبط، ولا شات جي بي تي، أكو طبيبات أخصائيات هن أعرف، تاخذين نصيحتهن
0: جميل.
1: ومثل ما قلنا ممكن تكون مشكلتك بسيطة، أنت تطمئنين، وممكن تكون لا أكو مشكلة حلها بسيط،
0: نعم
1: زين،
0: نعم
1: فهذا إلك إنه أنت راح ترتاحين نفسيا وبنفس الوقت راح يخلصك من الألم.
0: جميل.
1: وهو نسمع إنه يا بعدش كيس مبيض ولازم يشيليه وليش متأخرة ما أدري شنو، لا أبدا، يعني هذا هم يتم تقييمه من قبل الطبيبة الأخصائية، إنه ممكن يكون بسيط، واحدة يروح، ممكن يحتاج بس متابعة، ممكن
0: نعم
1: يحتاج تداخل جراحي، يعتمد على هواية يعني عوامل نعتمد عليها، فلا تعتمدين على تجربة غيرك
0: جميل.
1: ولا تتهاونين بصحتك، يعني صحتك هاي إلك
0: طبعا
1: لنفسك،
0: صحة مهمة وصحة ما
1: كلش
0: تعوض.
1: مهمة، ما تتعوض.
0: دكتورة هدى، شكرا جزيلا إليك على حضورك ويانا لهذا البرنامج وعلى المعلومات والنصائح اللي شاركتيني بها اليوم. شكرا جزيلا
1: شكرا
0: دكتورة،
1: لكم، سعيدة بوجودي
0: احنا
1: لك
0: الأسعد.
1: مكان يومكم،
0: يحفظك الله إن
1: شكرا
0: شاء الله،
1: جزيلا،
0: وفيت وكفيتي.
1: شكرا جزيلا، إن شاء الله أكون
0: أعزائنا،
1: فدنا
0: إن شاء الله إن
1: المتابعين
0: شاء الله
1: والمشاهدين إن شاء الله.
0: إن شاء الله ما قصرت دكتورة. أعزائنا المستمعين، يمكن أهم رسالة نطلع بها اليوم من حلقتنا هي أنه الوعي الصحي يبدأ من السؤال. لا نخلي الإحراج يمنعنا من السؤال، ولا نخلي معلومة من شخص غير مختص يقودنا لعلاج أو قرار صحي. وإذا الجسم ده يرسل لنا إشارة، لا نتجاهله ونقول يمكن تروح وحدها. المعلومة الصحيحة والمراجعة بالوقت المناسب ممكن تفرق هواية. كان وياكم في برنامج شلون الصحة، في الإعداد والتقديم أنا محدثكم لؤي الرسام، وفي الإخراج المبدع دوما مصطفى القزويني. إلى اللقاء، وصحة وعافية للجميع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: وفي دمع وفي صوت هاي الليلة وين زينب واخوان زينب
1: أبونا القالع الباب هذا علي أنا نادى أعينوني على حمل فاطمة

ايتم ويشيق عيل روح ما نرضى خطار تروح ردها لي انا الحنينة يا لترا ردها لي انا الحنينة يا لترا يا عطري

0: اللي بسنيني اللي بسنيني
1: ايدك ايدك
0: اللي بسنيني.

تم إلى خادم الزهراء الموفق على عبد أغاتي. يما الهوى يحركي الثوب، يما الهوى يحركي الثوب، ونركض نشم بكل صوب، نسيله ونقله مشت وين، فراق الأم يهدي الحيل، ما يرحم ايتام الليل، فراق الأم

قابل هذا عليانا نادى أعينوني على حمل فاطمة

0: في موال كنا موت ويا
1: كنا موت ويا
0: يما يما فراق الأمي شيب الراس ومحد يلوم من الناس فراق الأمي

خاطر الزهراء شل بسنيني

0: دموعي كون كسري ما تكفي دموعي
1: كون كسري
0: ليش

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

رب السماء حجة الله. ذرية الزهراء الشاعر زيد الفحامة غات. حجة الله فاطمة آية من رب السماء طاهرة ومعصومة حبها حب المصطفى بها كل شيعي

فضلها وعيلت على البشر وتكاملت، الله فضلها وعيلت على البشر وتكاملت، راضية ومرضية راضية ومرضية، يربح البيها التزم لا خسارة ولا ندم، يربح البيها التزم لا خسارة.

علي بس علي علي علي علي علي فاطمة شرف عربنا العالي واحنا نخدمها بشرف للتالي احنا ضد عدوانها ومن بالي بس علي يبقى الامير الوالي بس علي

شيعتك شعبك والردة دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعدك.

نخفي ما نقدر نشكي تتأثر وانت كافي الغيب متحمل

عينك تراقي وحقك تعاتي، لو إلك ما نشتكي وعنك لهينا، هذا قلب واجي ندعي ونطالب بيك الله يفرج عليك وعلينا. نبكي ونكاتب شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب.

0: المحب يكتب حنينه
1: يقين الشكوى تتسلم نوقعها بدموع ودم.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. عالج هذا المقطع من الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. أولا هنا الوصية بمعنى الأمر، وقد يسأل سائل يقول ليش ما قال يأمركم مثلا، ليش معنى يوصيكم؟ الحقيقة اللي ما يلتفت إلى أهداف القرآن الكريم ما يقدر يتعرف على العوامل اللي القرآن الكريم يخليها ضمن بعض الآيات، كأنه أكو عندنا أجواء كما نعبر عنها بلغة العصر، أكو كل مشهد من المشاهد إلى جو من الأجواء. يعني خلي أقرب لك المعنى، مثلا مشهد العقاب، إذا آية بها وعد أو وعيد، بها وعيد وعقاب، يحط لها القرآن جبار، يحط لها عزيز، يحط لها مقتدر. نعم، إذا لا والله جو بي رقة، جو بي نعومة، مشهد من المشاهد يحتاج إلى النعومة، يجي القرآن الكريم يحط لها لفظة لطيف خبير. نعم، من هالنوع. زين، القرآن الكريم يلاحظ هالجانب. زين، عندنا هنا الجو بين الأب والابن، يعني ما أتصور أكو أجواء تكون أكثر رقة ورحمة ولطف وليونة مثل الجو بين الآباء والأبناء. يعني أنت مو ابنك عندما يمشي على الأرض تشعر أنك أنت عواطفك وأحاسيسك تمشي وياه، تشعر قلبك. يعني مو هذه مو مبالغ هذا الشاعر العربي اللي يقول لولا بنيات كزغب القطا رددنا من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع بالأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. فالواقع ما مبالغ الرجل، ابنه قلبه يمشي على الأرض. فهالرقة، أجواء الرقة، شايف اللي دائما القرآن الكريم إذا مر بجو بين آباء وأبناء يطي لفظة رقيقة ما بيها شيء من الصلابة، إلا في باب إقامة حد مثلا أو في باب إيقاع عقوبة شيء آخر يتغير الجو. لكن الأجواء الطبيعية الاجتماعية يطيها القرآن هاللفظ الرقيق، فلذلك اطاها وصية. ليش؟ لأنه يدري أن الآباء ما يحتاجون إلى أن واحد يجبرهم على رعاية الأبناء. يعني ولذلك الله عز وجل وصى الأبناء بالآباء وما وصى الآباء بالأبناء، لأنه الولد
جزء لا يتجزأ من الأبوين. الولد الواقع جزء لا يتجزأ من الأبوين. وإذا كان كذلك ما يحتاج أنت، يعني أنت واحد يوصيك بروحك ما يمكن. ولهذا علماء التربية، علماء التربية عندما يمرون في تعليل حب الولد، حب الأب لابنه، يقولون هذا من الأنانية، يعني من حب النفس، لأن الولد جزء لا يتجزأ من النفس. أنا لما أحب أرى فيه صورتي، أرى فيه أنه مرآة لي، أنه مرآة نعم لي، جزء لا يتجزأ مني. فلذلك عندما أحب أحب روحي. من هنا اجى التعبير بهاللون، يوصيكم، اجى بجو برقة، ما اجى بجو نعم بزجر او بدفع. لان الاب بطبيعة الحال هو من يكد ومن يكدح، اول ما يحط نصب عينيه ابنائه، يعني انت شوف هذا الولد الانسان اللي الله ما يرزقه ولد، يقول لك انا علي من اتعب، المن أطارد، إيش عندي ولد، ما عندي أحد، أنا كافي علي رغيف خبز. وبعد يومين طالع من الحياة، يعني هذا ما يشعر إلى امتداد من بعده. بعكس اللي عنده أطفال يقول لك أن دولة أولادي، أنا لازم أتعب أكود، لازم يعني أأمن لهم حياتهم، لازم لازم. فهذا المعنى من الغرائز المتأصلة في نفوس الأبناء، يجري منهم مجرى الدم من العروق. المسألة إذن ما تحتاج التعبير، ما يحتاج إلى لون من الصلابة، هاي وحدة. اثنين، قد يقول قائل أن القرآن الكريم عندما يقول يوصيكم الله في أولادكم، هنا يرد إشكال أن الولد من انولد منك، الولد من انولد منك، والوالد من ولد، مو الشكل. يعني احنا نلاحظ الان ان الاب مو يعني من باب المقابله سماه القران والد، والا اللي يلد حقيقه الام، الابو ما يلد، ما في ابدا، ما قدر يسمي ولاده، يعني انفصال هالمادة من الأب، ما تسمى ولادة هاي أبدا. لأن الولادة لها مفهوم آخر، الولادة اللي بها عسر، بها ألم، بها إشراف على خطر. مالك، عند مالك من هذا المذهب الإسلامي المعروف، عند رأي أن المرأة إذا وصلت بالحمل إلى 6 أشهر، من بعد 6 أشهر وصيتها أو هباتها أو تصرفها بالأموال يوقف أبدا، يوقف تصرف على رضا الورثة، لأنها يجعلها حكم المريض مرض الموت عينا، لأن يقول هاي ما معلوم راح تقوم راح تطلع، من يقول لها هاي الآن على شفا جرف، قريبة من الموت. ما يعني الواقع هي الله عز وجل هو اللي ييسر عملية الولادة، ولا مش سهل. ولذلك الأم إذا ماتت بالنفاس تعطى أجر الشهيد، تعطى أجر الشهيد. زين، هالناحية إذن الوالد الحقيقي، الوالد الحقيقي هو الأب، الأم العفو هو الأم، لكن الأب من باب المقابلة. باب المقابلة يقال الوالدان، مثل ما يسمون الشمس والقمر القمران، من باب التقابل. وإلا في واقع الأمر الولادة الحقيقية عند الأم، الأب مش عنده من ولادة، مش أبدا. الوالد يضع الولد في أحسن لذاته، بينما الأم هي على شفير الموت أو على شفا الموت. إذن ليش سمى القرآن الكريم والد؟ من باب التقابل، ولأن نقطة أخرى، كأنه ثمرت
الانتماء هي موجودة. خلي عنك الكيفية اللي ينفصل بيها الولد عن الأبوين، كأن الثمرة هاي هالنطفة تأخذ خواص الأب، سيجينا إن شاء الله خلال البحر، هل هالنطفة تأخذ خواص الأبوين، خواص الأم، وهي جزء متكون من ماء، جزء نعم متكون من ماء. أكو نقطة أخرى لازم يشار إليها، أن الولد ما ولد من الأب جين، وابن الابن أيضا يعتبر ولد، فهل تشمل آية الميراث أو لا؟ يعني واحد ابن ابن، وخصوصا أكو هالأيام مسألة دائما يكتبون بها، أن واحد يموت ابنه بحياته وعنده أطفال، أولاد ابنه، دول أولاده. طبعا العم يحجب هذا ابن أخوه محجوب بعمه، ما يأخذ، ما يحصل شيء من الميراث، مع صدق اسم الولد شرعا عليه، الولد شرعا نعم هذا ولد. ولهذا لما هارون الرشيد قال للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال لما ادعيتم أنكم أولاد رسول الله، والحال أنتم أولاد عم أبو طالب وإحنا أولاد عم العباس، وتقريبا جهة الاتصال عند الاثنين واحدة، شمعنا تقولون إحنا أولاد رسول الله؟ قال للإمام أنا أقول لك الآن لو يبعث النبي حي ويخطب منك ابنتك أتزوجه أم لا؟ قال لا أزوجه وأفتخر على العربي والعجم. قال له أنا لو راد يخطب مني يشعني أن أزوجه؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنك داخل في صلبه. قال خلص لما تعرف أليشني. إذن هو الواقع ابن يا بني آدم، مو القرآن يقول يا بني آدم، يعتبرنا أبناء آدم، إحنا مع العلم أكو وسائط، ملايين الوسائط بيننا وبين آدم. إذن يصدق علي أن ولد، لكن كأن موضوع الميراث الروايات الأخرى، هل إطلاق هذا تقيده أن الولد المباشر هو اللي يأخذ الميراث، نبه لي، وبعد ذلك ابن الابن، ما أكو كانوا طبقات، الطبقة الأولى هي اللي تأخذ الميراث. زين، إذا عرفنا هذا خل نشوف الآية شعالجت لماذا جاءت، ماذا تعالج. ترى اللي ما يعيش حضارة مجتمع ما يقدر يعرف خواصه. المجتمع اللي نزلت بهاي الآية ونزل بالقرآن الكريم ككل، مجتمع قائم على القتل والقتال، مجتمع يعني اللقمة به صعبة، مجتمع صعب واحد يحصل به رغيف الخبز. وين يروح هذا؟ هذا عايش بصحراء يابسة جافة، لا تربي زرع لأن ما أكو بها مطر ولا ماء ولا ينشع عليها ضرع، فهذه من الصعوبة الحياة بيها، تلقى الإنسان صعب عليه يحصل رغيفة، منين يأخذه؟ قال الصراع يكثر، هاي البيئة الفقيرة تكون دائما مباء للصراع، لأنه اللقمة يكون عليها صراع، بعكس الحياة الرخية. الحياة الرخية تغطي على نزعات الإنسان، لأنه الدنيا ما بيها صعوبة، ما بيها عراك، لكن الحياة الفقيرة لا تظهر بها الغرائز، إيش عند الغرائز تضرع، فهذولا إذا جن عليهم الليل طلعوا، ما عند إلا أن ينشد الصحراء يدور لوين أكو خباء، أكو بناقة أو أكو بفرش أو أكو بنعجة، يروح ينهبها، ها ويرجع، أكو غير هيك. يعني مجتمع قائم على النهب، قائم على السلب. شايف الصورة اللي ترسمها ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، تقول في خطبتها وكنتم على شفا حفرة من النار، أذلة خاشئين، تقتاتون القد وتشربون الطرق، فأنقذكم الله بأبي بعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله،
فالصورة اللي رسمتها سلام الله عليها، تأكلون القد وتشربون الطرق. تدري أنه كان الماء المحترم عندهم، الماء اللي يعتبر من المياه النادرة ويضموها للأضياف، شنو هي؟ ماء المطر، ماء السحاب، يحفظوه وين؟ يحفظوه إذا وقع بآنية ويخلوه عندهم، ينتظرون إذا جاءهم ضيف عزيز، أو أحيانا الملوك المن يخلوه لجلساتهم للشراب، يمزجون به الخمرة. مو الشكل؟ حتى قطر هشام ابن عبد الملك، هشام ابن عبد الملك ود على واحد من الأدباء، جابوا له هي من المدينة إلى الشام، عليه من أكو عنده قطعة شعرية يريد يشرح الهياء. شنو هي القطعة؟ بكر العادلون في فلق الصبح يقولون لي ألا تستفيق، ويلومون فيك يا ابنة عبد الله والقلب عندكم موثوق. لست أدري إذ أكثر العدل فيها أعدو يلومني أم صديق. إلى أن يقول ودعوا بالشراب يوما، فجاءت قينة في يمينها إبريق، ختمته على عقار كعين الديك، صفى سلافها الراوق. ثم كان المزاج ماء سحاب، لا جنن آجن ولا مطروق. نبه للبيت الأخير، يقول مزجنا الخمر بماء سحاب، ماء هذا الماء المميز، مو من الماء المطروق، هذا ماء الشيحة ماء الأرض يشربون من عده مطروق، أو آجن، لا صرن آجن، مثلا مر عليه أرجل وصاير آجن، صاير رائحته خبيثة مثلا، فهذا ماء سحاب، أحسن ماء عنده أن ماء سحاب. ويفتخر شاعرهم بنالي والدي حصنا حصينا وبئرا كل ما شئت اشتقيت، يعني عندي بئر، هذا يفتخر، أنا عندي ماي من أعطش أخذ من البئر. هذا اللي كان عندهم بهالحالة. ايش تصور هالحالة؟ منين هذا يجيب الطعام؟ من اين؟ حتما تكون الحياة قاسية وصعبة، وما يقدر يحصل الرغيف إلا بطلع الروح، الرغيف ما يقدر يحصله إلا بصعوبة، ها؟ فلهذا شو يصير؟ يحتاجون إلى من ينتزع الرغيف انتزاع. المرة شو يعبرون عنها؟ المرة يعبرون عنها أنها لا تقوى على دفع الضيم عن العيال، أن هذه ما بها قابلية تلزم رمح وشيف وتطلع تقاتل، لأنه مو تقريبا ما مؤهلة لهذا، ما يعتبروها مؤهلة لهذا. وطبعا أكو فرق، يعني مرة السلاح مدفع، موسى الآن يقول لك أن المرأة تجند وجاي تلعب نفس الدور اللي لعب الرجل، شو الفرق؟ الآن ممكن صحيح أكو زر إلكتروني تضغط عليه وتنطلق الطلقة، مشكلة ما يريد، هاي مو بس المرأة، لا حتى البزونة هم تقدر على هذا، مو يعني مو فشيء، لكن هاي ومكان السلاح سيف ورمح وكر وفر وقتال ومقارعة أقران، طبعا ما تقدر، فلذلك كانوا يعبرون عنها بأنها لا تدفع الضيم عن العيال. وهذا واحد عنده نشوان اثنين، وحدة ولدت ولد، والثانية ولدت بنفس الليلة ولدا، ثانية ولدت بنت، هاي تريد تحرق قلب هاي ضرتها، تجيب الولد ترقص أمام خبائها، تقول الحمد لله العلي العالي أنقذني العام من الجوالي. الجوالي جمع جولق، جولق هذا اللي يخلوه على ظهر البعير، الفردة اللي يسموها، هذا الجولق. تقول البنت جولق ما أكثر، تحمل الولد وتلقاه، الحمد لله العلي العالي أنقذني العام من الجوالي، من كل شوهاء كشن بالي، لا تدفع الضيم عن العيالي. فيعتبروها كائن يجي بدرجة ثانية. لهذا يقولون الغن بالغرم، هاي ما تكسب حتى نطيها من الميراث، القاعدة أن واحد يتعب يلا يأخذ، هاي ما تتعب، شنو نطيها ميراث على شنو؟ ما نعطيها ميراث أبدا.
فكانوا لا يعطونها شيئا من الميراث، يحرموها من الميراث، بينما الميراث مو قائم على التحصيل، الميراث قائم على الانتماء. نبه لي شلون؟ يعني أنا وأنت آباءنا يورثونا، شي يورثونا؟ يورثونا أخلاقهم، يورثون صفاتهم. أنا أمس ذكرت لك التعريف مع العلماء الاجتماع بالنسبة للوراثة، هو ميل طبيعي بالفرع لمشابهة الأصل بتكوينه ووظائف أعضائه، هذا التعريف اللي يطوه إلى الوراثة. الوراثة تأخذ خواص الأبوين، تأخذ إذا أبوك مثلا يعطيك لون أسود أو يعطيك لون مثلا بشرة داكنة أو بشرة بيضاء، هذا شعر، لون الشعر تأخذه بالوراثة، مو إلا مباشرة، قد تكون من جدك أو أبعد. المهم أن الوراثة يأخذ خواص الآباء، أبو قوي المزاج، ضعيف المزاج، واسع الصدر، ضيق الصدر، هاي كلها الخواص يأخذها بالوراثة. طيب إذا كان الخواص يأخذها بالوراثة بعد، والتربية أيضا يأخذها، لأنه هذا لما ينشأ الأسرة، الأسرة أول ما تحط بصماتها على سلوك الطفل الأسرة، فالطفل يطلع متأثر بالأسرة، فإذا كان متأثر بالأسرة هاي قد يكون التأثر مو دائما في صالحة، قد يكون أمه وأبوه ما انطوا أخلاق جيدة ولا انطوا مثلا صفات جيدة، فمثل ما ورث منهم صفاتهم من الحق أن يرث منهم أمورهم المادية، هاي وحدة. الثانية أرجوك هذا الولد وحقك، يعني إحنا لو مخيرينه، أولا لا اعتراض على حكم الله عز وجل، الحمد لله على ما وهب وأنعم، الله عز وجل لا يصنع إلا الجميل، له الحمد منتهى علمه، لكن وحقك لو يخيرونا ما نجي لها الدنيا على شنو؟ شكو والله شنو اللي بيها؟ شو طارد منها كبرك إلى أن تكبر، طراد من مصيبة المصيبة وتاليها يشيلوك وحطوك بهال والرملة ويهدود أبغير هاي إلا رحمة الله. هذا اللي يعني الواقع اللي عجينا أننا إلى الله، إلى الله راجعون. هذه أنت إذا تأملت رحمة الله، وإلا وحياتك الدنيا فجيعة، والله والله فجيعة، علم الله بها آلام ومحن ومشاكل وعلل وأشقام، وهاي منو سببها؟ سببها الأبوان، وشي هم السبب المباشر، تمام، الله هو الخالق، الله عز وجل، لكن السبب المباشر ياهو الأبوان، الأم والأب. هذا يقول لك هذولا طلعوني إله الوجود، لما طلعوني كانوا السبب المباشر من الإنصاف أن ما يخلوني بهالحياة جوعان عريان، لازم يعطوني ميراثهم على الأصول، على الأصول، حتى السبب المباشر في خلقي. إذن لما كنت السبب المباشر تلذبني بهذا الكون وأنا مجرد وأنا لا أمتلك شيء، إذن من الإنصاف ومن الدين ومن الخلق ومن العقل أن الأبناء يأخذون ثمار كد الآباء. طيب فإذا عرفنا هذا، النبي صلى الله عليه وآله وجد صعوبة في تطويع هذولا، يعني شعل أنه مكة مجتمع بدوي، مكة مجتمع بدوي كل قائم على قيم البداوة، لكن المدينة بها مجتمع حضاري، مجتمع حضاري يعني بها خلفية حضارية ضخمة، لكن مع ذلك متأثرين ببعض قيم البداوة. شنو السبب؟ سبب هالتفاعل بين هالبلد وهالبلد، يعني على أعتابه يقتبس من عنده، يأخذ من عنده، يقتبس. ومجتمع المدينة لما يجي لقى الأنصار نفس الطريقة، الأنصار ما يعطون البنت شيء من الميراث أبدا، البنت ما يورثوها، حتى واحدة من الأنصاريات المؤرخين يقولون إجت إلى النبي
صلى الله عليه وآله، قالت لي يا رسول الله أنا شنو اللي أسويه؟ أنا زوجي توفي وعندي بنات منه 3، وإجوا أعمامه وأولاد عمه أخذوا الميراث، وذني وين أوديهن هالبنات؟ وين شلون يعيشن؟ النبي أرسل خلف أعمامهن، قالهم شنو أنتوا ليش ماخذين ميراث ذني؟ قالوا له إحنا ما نورث البنت، بنت ما نورثها، إحنا هاي تقاليدنا وعاداتنا، والبنت ما نعطيها شيء. قالهم لا تعطى أطرق، نزلت عليه هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا أكو نقطة ألفت نظرك إليها، يعني كل جهاز أدوات الجهاز تتناسب ويا تصميمه. شلون يعني؟ يعني إحنا لما نرجع للحضارة الغربية أو نجي للحضارة الشرقية، حضارة الصين مثلا أو حضارة أوروبا، حضارة أوروبا أن الرجل والمرأة كلاهما منتج في الحياة يعتبروه، وماكو ارتباط، ما حد يتحمل عبء الثاني. أنا ما مسؤول أوفر للمرأة لباس أو طعام أو سكن، العلاقة تقوم ما بيناتهم على أساس جنسي خالص بس، هذا هو. زين، قد تلقى في مكان آخر بالعكس قد تلقى المسؤول تماما في بعض الحضارات البنت. الزوج أصلا ما يخسر شيء، البنت تدفع المهر، تدفع الوليمة، تدفع الطعام، إلى آخره إلى آخره. أكو أكثر من هذا، قبائل هو قاعد والمرأة هي تكد وتعيشه، موجود عندنا، موجود الآن عندنا في بعض الشعوب. زين، هذا طبعا إجا الإسلام، هالمعنى غيره كله. شلون؟ الإسلام يفترض أن المرأة عندما تأخذ حصة معفية من كل التكاليف الاجتماعية والأسروية، ما عليها شيء، ما مكلفة لا بالبيت ولا تكليف اجتماعي ولا أي شيء، المكلف الرجل. الرجل يأخذ حصتين ينفقهن على المرأة، ها؟ والمرأة تبقى محتفظة، يعتبرها كيان ما طول حابسة نفسها بالبيت على طاعة زوجها، ومن حقها أن يكون عندها رصيد، لأن الأيام هاي وحدة. وبعدين المرأة توقع قبل الرجل أكثر، لأن لا تنسى تكاليف البيت والحمل والولادة والرضاع الحضانة، هذه كلها تهدمها للمرأة. وإذا كانت تهدمها، من الحق أن يكون تحت إيدها رصيد ساعة الساعة الأيام. أي نقطة؟ أكو نقطة ثالثة محتملة، هذول قد يكون ما يلتأمون، الزوج والزوجة إذا ما التأموا، أفرض أن حق الحضانة يوصل إلى الأب في حالات معينة، لكن الولد ما يرتاح على صدر الأب مثل ما يرتاح على صدر الأم. تتنبه لي؟ نعم. الأب منين لتدي؟ الأب منين لبرولاكتين مثل ما يقولون، يهيئ إلى اللبن أو يهيئ إلى هذا هرمون الأمومة، يهيئ إلى ما يحتاج إلى، يطيح حنان ويطيح عط، وين يلقى الولد؟ ما موجود، هذا ما موجود إلا عند الأم. فإذا كان كذلك، قد في حالات الاختلاف، الأم إذا اختلف الزوج مع زوجته ولحقوها الأولاد، يردون مصرف ذولا، هذاك قد يكون يضارها. يعني الرجال مو كلهم نبلاء، لا، قد يكون يضغط عليها، يجوع أطفالها حتى يلجئها أو يجوعها، فهي من الحق أن تكون عندها حصة ساعة الساعة، تدخرها المن تدخرها إلى أيام الزمن الأسود اللي جاي عليها. وهاي ظاهرة في الواقع. يعني الآن قد يقول لي واحد: شيخنا مو الشكل، أنا شايف المرأة لما تحصل لها كم فليش تقوم الطارد، ساعة للكوافير وساعة ما أدري وين رايحة وساعة ما أدري وين، بد عقلية خاصة، الذب دنش كم فليش وتستريح. هذه يا أخي مو ذنبها، ذنب تربيتنا إحنا. يعني أرجوك الآن، إحنا لو نخصص، أفرض وسائل إعلام، أكو عندنا جرائد الحمد لله موجودة، صحف عندنا مثلا، إذاعات، تلفزيون،
لو شوية يقعد يعالجون مشاكل الأسرة، هالزبرج اللي يسموه حضارة، اللي هالكنش هالكناشة اللي دفع عليها دبتها علينا أوروبا، ها؟ لو نخلص من عدها ونتعلق بقيمنا وبمحيطنا وبتاريخنا وبحضارتنا، ونعمد إلى بناء الأسرة، بناء المرأة، بناء الولد، ها؟ خلي شوي نطلع من روسهم هاللون من التفكير، هذا اللون من التفكير، نفهم المرأة جادة الصواب ونفهم الرجل جادة الصواب. طبعا جملة من هالمشاكل تمتص كلها تروح، لكن مع الأسف ما عندنا يعني، والحال المسؤولية تقع على من يقوى على أن يعلم، يقوى على أن يعلم، ها؟ هذا عليه مسؤولية على عاتقه، لازم يفهموها. فنرجع إلى الموضوع. إذن الآية إجت تعالج هالجانب اللي كان متأصل بحضارتهم، وفرضت للمرأة للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هذه مسألة الميراث. الآيات الموجودة بالقرآن الكريم كلها آيات بها إطلاق، بسم الله الرحمن الرحيم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، بسم الله الرحمن الرحيم، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. تجي إلى الآيات الأخرى، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي، إلى آخره. الآيات كلها تعالج موضوع الميراث، ولسانها لسان عام، يعني ما تفرق بين فيلسوف أو نبي أو ذكي أو بليد، أو كلها سواء، يعني مسألة لها علاقة بتنظيم اقتصاد، ما لها علاقة بموقع المورث ولا من يرث أبدا. زين، هذا العموم اللي تمسكت به الزهراء سلام الله عليها عندما طالبت بالميراث الواقع. يعني قد يقول لي واحد شنو الدوافع مثلا أن الزهراء سلام الله عليها، يعني شنو حاجتها إلى أنها تضطر تلج إلى مجلس وتخطب خطبة وتحرر مقالة وإلى آخره، يعني تجادل جدال بشيء من الصلابة من أجل الميراث؟ والحال إحنا نعرف أن علي بن طالب كان يومية حتى لو تجي لفدك أو غير فدك، مو هو نفسه خطبته يقول وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدد، تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها. ما هو فعلا الرجل كان إذا دخلت عليه الأموال صباحا يرجع بالليل لا يحمل منها درهم، هذا وضعه. هي كلها المسألة على هذا؟ لا لا والله مو على هذا، أكد لك المسألة تستهدف تأصيل حق وإلا مو. وهالنقطة بالذات نقطة الميراث، أولا موضوع الموضوع فدك أو موضوع ميراث الزهراء سلام الله عليها كان بشعب متنوعة متعددة. الشعبة الأولى كانت ببعضها نحلة مثل فدك، فدك كانت نحلة عطية النبي صلى الله عليه وآله لما نزل عليه قوله تعالى وآت ذا القربى حقه، طب نزل عليه جبرائيل قال خديجة بنت خويلد سلام الله عليها جميع ما عدها من ممتلكات وأموال وضعتها في خدمة الإسلام، ووصل الأمر بها إلى درجة نام على جلد كبش، زين كل هذا سوته وهي بنت العز بنت الجاه بنت الدلال، ما أكو بيت من بيوتات مكة ما كان يضارب بأموال خديجة يشتغل بأموالها، وكلها وضعتها لخدمة الإسلام. فمن الإنصاف أن بنتها تكافأ فرد منحة، أي المنحة توفر عليها كرامتها، فالنبي أعطاها فدك، فدك مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وهذا اللون من الأراضي هذا يعود ملكيته للنبي، النبي وهبه إلى ابنته. زين، والزهراء سلام الله عليها شغلت بها فلاحين مدة 6 سنوات إلى وفاة النبي، الموضوع صار بالسنة الخامسة للهجرة، 6 سنوات مرت وملكيتها يد الزهراء عليها، ويد كانت يد واضحة،
يد إمارة على ملكية. فأولا أكو مسألة نحلة، مسألة عطية، وحدة. ثانيا إلى جانب النحلة شيجي، يجي العامل الخلقي اللي يأشر إلى ابن أبي الحديد، يقول ويأشر إلى الشريف عون في قصيدته، يقول: ولكان الجميل أن يقطعاها فدكا. لا الجميل أن يقطعها، هذه بنت هذا الرجل اللي غير الدنيا، بنت هالرجل اللي شواكم أغنياء من بعد فقر، وشواكم علماء من بعد جهل، وجمعكم تحت لواء وانتم مجزئين، وكانت الناس تطأكم بأرجلها وخلاكم على هام الناس. هذا ما يستحق أن تكرم بنته، ما يستحق أن تكرم بنته. يعني مروان يستحق أن يأخذ فدك، والزهراء ما تستحق أن تأخذ فدك. والله يا أخي عيب واحد لما يمر بتاريخنا يشوف هالمفارقات يقول هذا تاريخكم لو غيره. في أيام الخليفة الثالث مروان يأخذها لفدك، والمفروض أن الزهراء من أجل فدك. ماكو إلا فد ضمير، ضميرين تحركوا، مثلا ضمير المأمون رجعها، وضمير عمر بن عبد العزيز الرجل رجعها. وإلا عدا ذلك ظلت تتلاعب بها الأيدي. يعني العامل الخلقي لما هي النبي مطيهية، حتى لو كانت داخلة ضمن الولاية العامة اللي يدعيها البعض للخليفة الأول، يقول إلى ولايته العامة، وبحكم ولايته العامة سلبها الملكية وحطها لمصلحة المسلمين. زين، أولا الموضوع ما يسلم من المناقشة، وحدة. ثانيا خلي عنك حكم الولاية العامة، أرجوك، هاي مو بنت رسول الله، مو هاي بنت المشرع، مو هاي بنت اللي أنقذكم من الضلالة وحيرة الجهالة، مو من حقها تأخذ هذا. أي ناحية؟ الناحية الثانية، الزهراء سلام الله عليها تقول لها: في كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي. يعني المفروض أن الآيات بها عموم، التمنين لك هذا: أفأنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي، فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة. الشيء قسم من عنده يتعلق بموضوع الميراث، أنها طالبت بي باعتبار ميراث، وقسم طالبت بي باعتبار نحلة، وأكو غير هذا قسم، قسم طالبت بي لأن من سهم ذوي القربة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذني كلهن مرا في موضوع نزاع الزهراء آنذاك. فالمسألة يبدو أن الباب أريد إغلاقه، أن هالباب كون ينغلق، لأن هالباب إذا انفتح راح يفضي إلى ما هو أوشاح، يعني ما راح يقف عند فدك، راح يرجع بعد ذلك للخلافة. نعم، هذا المعنى اللي أريد إغلاقه. هالباب غلقوه، لا تفتحوا لهالباب هذا. اجت وقفت وذيك الخطبة اللي شدت بيها كل المنافذ، شنو كان جوابها؟ هي خطبتها: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم، من عموم نعم ابتداها، وشبوغ آلاء أشداها، وتمام منن أولاها، جمع عن الإحصاء عددها، نأى عن الجزاء أمدها. طلعت بها بفصول متعددة، فصل ضمنت موضوع الميراث، وفصل موضوع النحلة، وفصل حتى وصلت إلى فصل من الفصول العاطفية. شو تقولهم؟ خاطب الأنصار: إيهن بني قيلة، أأهضم تراث أبي وأنتم بمنظر مني ومسمع ومنتدى ومجمع، تشملكم الدعوة وتلبسكم الصرقة. مشت بهذا الدور وإلى آخر أدوار ما تكلمت به من خطبتها الرائعة، شنو كان الجواب؟ ما أصنع،
أنا سمعت أباك يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورد. قالها أن هاي الرواية أنا سامعها، وهذه تخصص العموم اللي موجود بالآيات، تخصص مع العلم انفرد بها الخليفة وحده بها الرواية. وألفت نظرك لنقطة، ترى يعني عموم القرآن عند المذاهب الإسلامية ما يخصص بالسنة أو برواية، بخبر الواحد كما يعبرون عنه، لا، إلا بهالمسألة خصصوا عموم القرآن. هالمسألة هاي خصصوا بها عموم القرآن. المهم حست الزهراء أن الباب كون يغلق أمامها، أغلق، ورجعت هي، طلعت من المجلس. والله أكو عبارة لبعض المؤرخين مؤلمة، يقول رجعت تعثر بأذيال الخيبة والفشل. وين دربها صار؟ صار دربها على القبر، صار دربها على الصدر اللي تحت التراب، اللي طالما حملها الكتف، اللي طالما حملها الثغر، اللي طالما أشبعها لثما وتقبيلا، قعدت وين؟ قعدت على القبر. شو تقول له؟ نفسي على حسراتها، نفسي على حسراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الحسرات.

حياتي. جماعة اجوا الى امير المؤمنين قالوا لي عوائن يردون يدخلون الى الزهراء للاعتذار منها. الامام قال لهم انا ما عندي مانع لكني خلي اخذ رايها. دخل عليها قالها هاي مجموعه من النشاء واشوف المناشب خليه طبا نشوف شنو عندك. دخلت عليها نشاء المهاجرين والانصار. لما دخلنا عليها سالناها وحده كيف اصبحت؟ قالت اصبحت بحمد الله عائفه لدنياكن قاليه للرجال لفظتهم بعد أن شنأتهم وعجمتهم بعد أن صبرتهم فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وخطل الآراء وزلل الأهواء إلى آخر خطبتها. قاموا من عدها قاما النشاء مأيشات من عدها ومكثت بالبيت طريحة في رأس يغشى عليها من الألم شاعة بعد شاعة. تتطلب دواعي الشجاع تتطلب لوازم البكاء تجي يومية وين إلى قبر أبيها تجلس على شفير القبر.

آخر لحظاتها تقول أسماء أصبحت سيدتي فاطمة كأحسن ما يكون. شفتها بادع ليها الارتياح، دخلت عليها، شوف قلت لها انت اليوم الحمد لله يا بنت رسول الله، انت اليوم على ما يرام. قالت لا اسمع، انا لاحقه بابي، اسكبي لي ما جردي لي، جيبي لي ثوب نظيف. تقول اقبلت اليها بثوب جديد لبست، سكبت على نفسها ودخلت وين؟ الى الحجرة. قالت لي اسمع انا مضطجعة بحجرتي، راح ارتاح لي شوية، بعد ساعة ناديني ان اجبتك والا يعلمي اني لحقت بأبي رسول الله. اسمع، قلت بلى سيدتي. قالت اذا رجع الحسنان حاولي تشغليهم، لا تخليهم يدخلون الى الغرفة، ضعي لهما طعامهما، قولي ان امكما بحجرتها.

لله ما جابتني. يا بنت من حمل الزكاة بأطراف الرداء لم تجبني. صحت يا أم الحسن والحسين لم تجبني. دنوت إليها رفعت الرداء عن وجهها وإذا بها ميتة تقول أسماء بينما أنا كذلك. إذ دخل الحسنان قال أسماء أين أمنا؟ قلت سيداي هي في حجرتها. هذا طعامكما دونكما الطعام؟ قال أسماء متى علمت أننا نأكل الطعام وأمنا ليست معنا؟ أقبل الحسن يهرول إليها لما كشف الرداء عنها صاح أخي حسين هلم إلي هذه أمنا قد فارقت روحها.

0: ضرب الأصبحية ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أرجعته وأدنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: نارك من أثار ناري.
3: رواية حزن بدأت بكسر ضلع الزهراء، حيث رسمت طريق الطف بدمائها ونيران الظلم التي أحرقت بيتها. هي نفس النار التي أحرقت خيم الحسين.

عزيز امك تقيل للشاعر سيد سعيد وسافر رميث يا حبيبي تقيل مساح دميعتك يا عزيز امك ترى الهمي علي مو مثل همك ترى الهمي علي احكي مو مثل احكي ويا السهراء وياك علي

يحرق خيمك جمهور ناري السقيفة يحرق خيمك

0: دمعتك يا عزيز أمك ترى الهمي علي مو مثل همك ترى الهم علي مو مثل هم
1: بعد
0: على الغبر ذبيح خاض ضبيب دم
1: يما
0: على الغبر ذبيح خاض ضبيب يا حسين جمر نار السقيف يحرق خيمك جمهور نار السقيف يحرق خيمك

0: شباب
1: باكر باكر
0: هلا هلا فدوة فدوة روح على الخلاص
1: إذا أمك ضليع واحد يقلب

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن مظاهر من شخصية الزهراء عليها السلام.

مستمعين الأحبة، الحديث عن الزهراء فاطمة يتجاوز الفسحة التي امتدت بين ساعة أبصرت فيها النور وساعة انطفأت فيها من عينيها لمعة الحياة، فإنها ابنة نبي هز جذور الفكر في الإنسان وقفز به فوق الأجيال، كما أنها زوجة رجل هو ركن من أركان الحق وامتداد لأعظم نبي في تاريخ الإنسان. لقد حازت على كمال العقل وجمال الروح وطيب الصفاء وكرم المحتد، وعاشت في جو شعت عليه وامتدت به وعبرت عنه فكرا وإنتاجا، وغدت خطا في الرسالة التي انطلقت ثورة فكانت هي ركنا من أركانها، التي لا يمكن فهم تأريخ الرسالة من دون فهم تأريخها. وقد مثلت الزهراء عليها السلام أشرف ما في المرأة من إنسانية وصيانة وكرامة وقداسة ورعاية وعناية، بالإضافة إلى ما كانت عليه من ذكاء وقاد وفطنة حادة وعلم واسع. وكفها فخراً أنها تربت في مدرسة النبوة وتخرجت من معهد الرسالة وتلقت عن أبيها الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ما تلقاه عن رب العالمين، ومما لا شك فيه أنها تعلمت في دار أبويها ما لم تتعلمه طفلة غيرها في مكة. لقد سمعت القرآن الكريم من النبي المصطفى وسمعته من علي المرتضى، وصلت به وعبدت به ربها بعد أن وعت أحكامه وفرائضه وسننه وعيا لم يحصل عليه غيرها من ذوي الشرف والمكرمات. ونشأت الزهراء عليها السلام نشأة إيمان ويقين، نشأة وفاء وإخلاص وزهد، وعلمت مع السنين أنها سليلة شرف لا منازع لها فيه من واحدة من بنات حواء، فوثقت بكفاية هذا الشرف الذي لا يدانى، وشبت بين انطوائها على نفسها واكتفائها بشرفها في دار الرسالة وعهد الإيمان. لقد نشأت الزهراء عليها السلام وهي تحذو حذو أبيها في كل كمال، حتى قالت عنها عائشة: ما رأيت أحدا من خلق الله أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وآله من فاطمة. وكانت إذا دخلت عليه أخذ بيدها فقبلها ورحب بها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه ورحبت به وأخذت بيده فقبلتها.

مستمعين الكرام، لم تكتفي الزهراء عليها السلام بما هيأ لها بيت الوحي من معارف وعلوم، ولم تقتصر على الاستنارة العلمية التي كانت تهيئها لها شموس العلم والمعرفة المحيطة بها من كل جانب. لقد كانت تحاول في لقاءاتها مع أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وبعلها باب مدينة علم النبي أن تكتسب من العلوم ما استطاعت، كما كانت ترسل ولديها الحسن والحسين إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشكل مستمر، ثم تستنطقهما بعد العودة إليها. وهكذا كانت تحرص على طلب العلم، كما كانت تحرص على تربية ولديها تربية فضلة. ولقد كانت تبذل ما تكتسبه من العلوم لسائر نساء المسلمين بالرغم من كثرة واجباتها البيتية. مستمعينا، إن هذا الجهد المتواصل لها في طلب العلم ونشره قد جعلها من كبريات رواة الحديث ومن حملة السنة المطهرة، حتى أصبح كتابها الكبير الذي كانت تعتز به أشد الاعتزاز يعرف باسم مصحف فاطمة، وانتقل إلى أبنائها الأئمة المعصومين يتوارثونه كابراً عن كابر. ويكفينا دليلاً على ذلك مستمعينا وعلى سموها فكراً وكمالها ما جادت به قريحتها من خطبتين ألقتهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إحداهما بحضور كبار الصحابة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، والأخرى في بيتها، وقد تضمنتا صورا رائعة من عمق فكرها وأصالته واتساع ثقافتها وقوة منطقها وصدق نبوآتها فيما ستنتهي إليه الأمة بعد انحراف القيادة. هذا فضلاً عن رفعة أدبها وعظيم جهادها في ذات الله وفي سبيل الحق تعالى. لقد كانت الزهراء عليها السلام من أهل بيت اتقوا الله وعلمهم الله، كما صرح بذلك الذكر الحكيم. وهكذا فطهمها الله تعالى بالعلم فسميت فاطمة، وانقطعت عن النظير فسميت بالبتول. لازلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة التي نتحدث فيها عن مظاهر من شخصية الزهراء فاطمة عليها السلام. مستمعين الأحبة، كانت فاطمة عليها السلام كريمة الخليقة، شريفة الملكة، نبيلة النفس، جليلة الحس، سريعة الفهم، مرهفة الذهن، جزيلة المروءة، غراء المكارم، فياحة النفاحة، رابطة الجأش، حمية الأنف، نائية عن مذاهب العجب، لا يحددها مادي الخيلاء ولا يثني أعطافها الزهو والكبرياء. لقد كانت بسيطة في سماحة وهوادة، إلى رحابة صدر وسعة أنات، في وقار وسكينة، ورفق ورزانة، وركانة ورصانة، وعفة وصيانة. عاشت قبل وفاة أبيها متهللة العزة، وضاحة المحيا، حسنة البشر، باسمة الثغر. ولم تغرب بسمتها إلا منذ وفاة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم. كانت لا يجري لسانها بغير الحق، ولا تنطق إلا بالصدق، لا تذكر أحدا بسوء، فلا غيبة ولا نميمة، ولا همز ولا لمز، تحفظ السر وتفي بالوعد، وتصدق النصح وتقبل العذر وتتجاوز عن الإساءة. فكثيرا ما أقالت العثرة وتلقت الإساءة بالحلم والصفح. لقد كانت عزوفة عن الشر، ميالة إلى الخير
أمينة صدوقة في قولها، صادقة في نيتها ووفائها، وكانت في الذروة العالية من العفاف، طاهرة الذيل عفيفة الطرف، لا يميل بها هواها، إذ هي من آل بيت النبي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كانت الزهراء عليها السلام إذا ما كلمت إنسانا أو خطبت في الرجال يكون بينها وبينهم ستر يحجبها عنهم عفة وصيانة. ومن عجيب صونها أنها استقبحت بعد الوفاة ما يصنع بالنساء من أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها. وكانت الزهراء عليها السلام زاهدة قنوعة، موقنة بأن الحرص يفرق القلب ويشتت الأمر، متمسكة بما قاله لها أبوها: يا فاطمة، اصبري على مرارة الدنيا لتفوزي بنعيم الأبد. فكانت راضية باليسير من العيش، صابرة على شظف الحياة، قانعة بالقليل من الحلال، راضية مرضية، لا تطمح إلى ما لغيرها ولا تستشرف ببصرها إلى ما ليس من حقها، وما كانت تتنزل إلى سؤال غير الله تعالى، فهي رمز لغنى النفس، كما قال أبوها صلى الله عليه وآله: إنما الغنى غنى النفس. إنها السيدة البتول التي انقطعت إلى الله تعالى عن دنياها وعزفت عن زخارفها وصدفت عن غرورها وعرفت آفاتها وصبرت على أدائها ومسؤولياتها، وهي تعاني شظف العيش ولسانها رطب بذكر مولاها. مستمعين الكرام، لقد كان هم الزهراء الآخرة، فلم تحفل بمباهج الدنيا، وهي ترى إعراض أبيها صلى الله عليه وآله عن الدنيا وما فيها من متع ولذائذ وشهوات، وعرف عنها صبرها على البلاء وشكرها عند الرخاء ورضاها بواقع القضاء. وقد روت عن أبيها صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه. مستمعين الكرام، كانت الزهراء عليها السلام على هدي أبيها في جوده وسخائه، وقد سمعته يقول: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. وإن الله سبحانه وتعالى جواد يحب الجواد. وكان الإيثار من شعار المصطفى صلى الله عليه وآله، حتى قالت بعض زوجاته: ما شبع ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا. وكان يقول صلى الله عليه وآله: ولو شئنا لشبعنا، ولكننا نؤثر على أنفسنا. وكانت الزهراء خير من يؤثر على نفسه اقتداء بأبيها، حتى عرف عنها إيثارها بقميص عرسها ليلة زفافها سلام الله عليها. وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر، فلما انفتل جلس في قبلته والناس حوله، فبينهم كذلك إذ أقبل شيخ من مهاجرة العرب عليه سمل قد تهلل وأخلق ولا يكاد يتمالك كبرا وضعفا، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله يستحثه الخبر، فقال الشيخ: يا نبي الله، أنا جائع الكبد فأطعمني، وعاري الجسد فاكسني، وفقير فأرشني. فقال صلى الله عليه وآله: ما أجد لك شيئا، ولكن الدال على الخير كفاعله، انطلق
إلى منزل من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يؤثر الله على نفسه. انطلق إلى حجرة فاطمة، وكان بيتها ملاصقا لبيت رسول الله صلى الله عليه وآله الذي ينفرد به لنفسه من أزواجه، وقال: يا بلال، قم فقف به على منزل فاطمة. فانطلق الإعرابي مع بلال، فلما وقف على باب فاطمة نادى بأعلى صوته: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة ومهبط جبرائيل الروح الأمين بالتنزيل من رب العالمين. فقالت فاطمة عليها السلام: عليك السلام، فمن أنت يا هذا؟ قال: شيخ من العرب، أقبلت على أبيك السيد البشير من شقة، وأنا يا بنت محمد صلى الله عليه وآله عاري الجسد جائع الكبد، فواسيني يرحمك الله. وكان لفاطمة وعلي ورسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا ما طعموا فيها طعاما. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك من شأنهما، فعمدت فاطمة إلى جلد كبش مدبوغ بالقرض كان ينام عليه الحسن والحسين، فقالت: خذ أيها الطارق، فعسى الله أن يختار لك ما هو خير فيه. فقال الإعرابي: يا بنت محمد، شكوت إليك الجوع فناولتني جلد كبش، ما أصنع به مع ما أجد من السغب؟ قال: فعمدت لما سمعت هذا من قوله إلى عقد كان في عنقها، أهدت لها فاطمة ابنة عمها حمزة بن عبد المطلب، فقطعته من عنقها ونبذته إلى الإعرابي وقالت: خذ وبعه، فعسى الله أن يعوضك به ما هو خير منه. فأخذ الإعرابي العقد وانطلق إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله والنبي جالس في أصحابه، فقال: يا رسول الله، أعطتني فاطمة هذا العقد. فقالت: بعه. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: كيف لا يعوضك به ما هو خير منه؟ وقد أعطتك فاطمة عليها السلام ابنة محمد سيدة بنات آدم. فقام عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أتأذن لي بشراء هذا العقد؟ قال: اشتره يا عمار، فلو اشترك فيه الثقلان ما عذبهم الله بالنار. فقال عمار: بكم العقد يا إعرابي؟ قال: بشبعة من الخبز واللحم وبردة يمانية أستر بها عورتي وأصلي بها لربي، ودينار يبلغني أهلي. وكان عمار قد باع سهمه الذي نفله رسول الله صلى الله عليه وآله من خيبر، ولم يبق معه شيئا. فقال: لك 20 دينارا ومئتا درهم هجرية وبردة يمانية، وراحلتي تبلغك أهلك وشبعك من خبز البر واللحم. فقال الإعرابي: ما أسخاك بالمال يا رجل؟ وانطلق به عمار فوفاه فأضمن له. وعاد الإعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له رسول الله: أشبعت واكتسيت؟ قال الإعرابي: نعم، واستغنيت بأبي أنت وأمي. قال: فأجز فاطمة بصنيعها. فقال الإعرابي: اللهم إنك إله ما استحدثناك، ولا إله لنا نعبده سواك، وأنت رازقنا على كل الجهات. اللهم أعطي فاطمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فأمن النبي على دعائه وأقبل على أصحابه فقال: إن الله تعالى قد أعطى فاطمة في الدنيا ذلك،
أنا أبوها ولا أحد من العالمين مثلي، وعلي بعلها، ولولا علي لما كان لفاطمة كفءاً أبدا. وأعطاها الحسن والحسين، وما للعالمين مثلهما سيدا شباب أسباط الأنبياء وسيدا شباب أهل الجنة. وكان بإزائه مقداد وعمار وسلمان. فقال: وأزيدكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله: أتاني الروح، يعني جبرائيل عليه السلام، أنها إذا هي قبضت ودفنت يسألها الملكان في قبرها: من ربك؟ فتقول: الله ربي. فيقولان: من نبيك؟ فتقول: أبي. فمن وليك؟ فتقول: هذا القائم على شفير قبري. ألا وأزيدكم من فضلها؟ إن الله تعالى قد وكل بها رعيلا من الملائكة يحفظونها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها، وهم معها في حياتها وعند قبرها وعند موتها، يكثرون الصلاة عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وبنيها. فمن زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زار فاطمة فكأنما زارني، ومن زار علي بن أبي طالب فكأنما زار فاطمة، ومن زار الحسن والحسين فكأنما زار عليا، ومن زار ذريتهما فكأنما زارهما. فعمد عمار إلى العقد، فطيبه بالمسك ولفه في بردة يمانية، وكان له عبد اسمه سهم، ابتاعه من ذلك السهم الذي أصابه بخيبر. فدفع العقد إلى المملوك وقال له: خذ هذا العقد وادفعه لرسول الله وأنت له. فأخذ المملوك العقد فأتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بقول عمار. فكان النبي صلى الله عليه وآله قال: انطلق إلى فاطمة فادفع إليها العقد وأنت لها. فجاء المملوك بالعقد وأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذت فاطمة عليها السلام العقد وأعتقت المملوك، فضحك الغلام فقالت: ما يضحكك يا غلام؟ قال: أضحكني عظيم بركة هذا العقد، أشبع جائعا وكسى عريانا وأغنى فقيرا وأعتق عبدا ورجع إلى ربه.

مستمعين الأحبة، الإيمان بالله تعالى قيمة الإنسان الكامل، والتعبد لله سلم الوصول إلى قمم الكمال. وقد حاز الأنبياء والأولياء على مقاعد الصدق في دار الكرامة بما اشتملوا عليه من درجات الإيمان، وبما اجتهدوا في الدنيا وأخلصوا فيه من العبادة لله سبحانه. وقد شهد القرآن الكريم في سورة الدهر على كمال إخلاصها وخشيتها لله سبحانه وعظيم إيمانها به وباليوم الآخر. وشهد الرسول صلى الله عليه وآله لها قائلا: إن ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا إلى مشاشتها ففرغت لطاعة الله، وأخبر عن عبادتها أنها متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. ويقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي، انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي. أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار. وقال الحسن بن علي عليهما السلام: رأيت أمي فاطمة عليها السلام قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت لها: يا أماه، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. وكانت عليها السلام تخصص الساعات الأخيرة من نهار الجمعة للدعاء، كما كانت لا تنام الليل في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك، وكانت تحرض جميع من في بيتها بإحياء الليل بالعبادة والدعاء. وقال الحسن البصري: ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة، كانت تقوم حتى تورمت قدماها، وكانت تنهج في صلاتها من خوف الله تعالى. وهل خرجت فاطمة في حياتها كلها من المحراب؟ وهل كانت حياتها كلها إلا السجود الدائم؟ فهي في البيت تعبد الله في حسن التبعل وفي تربية أولادها، وهي في قيامها بالخدمات العامة كانت تطيع الله وتعبده أيضا، كما أنها في مواساتها للفقراء كانت تقوم بعبادة الله بنفسها وبأهل بيتها مؤثرة على نفسها.

مستمعين الأحبة، لمست الزهراء عليها السلام من أبيها حبه ومودته وحنوه وشفقته، فكانت نعم البرة به صلى الله عليه وآله، أخلصت له في حبها وولائها وحنوها ووفائها له، فآثرته على نفسها، وكانت تتولى تدبير بيت أبيها صلى الله عليه وآله وتقوم بإدارته، فتنجز ما يصلحه وتبعث فيه الهدوء والراحة له، وكانت تسارع إلى كل ما يرضي أباها رسول الله صلى الله عليه وآله، تسكب له الماء ليغتسل، وتهيئ له طعامه، وتغسل ثيابه، فضلا عن اشتراكها مع النساء في الغزو لحمل الطعام والشراب وسقاية الجرحى ومداواتهم. وفي غزوة أحد هي التي داوت جراح أبيها حينما رأت أن الدم لا ينقطع، فأخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ذرته على الجرح فاستمسك الدم، وجاءته في حفر الخندق بكسرة من خبز فرفعتها إليه فقال: ما هذه يا فاطمة؟ قالت: من قرص اختبسته لابني، جئتك منه بهذه الكسرة. فقال: يا بني، أما إنها لأول طعام يدخل فم أبيك منذ 3 أيام. وقد استطاعت الزهراء عليها السلام أن تسد الفراغ العاطفي الذي كان يعيشه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فقد أبويه في حياته، وفقد زوجته الكريمة خديجة الكبرى في أقصى ظروف الدعوة والجهاد في سبيل الله تعالى. مستمعين الأحبة، إن مواقف الأمومة التي صدرت عن الزهراء بالنسبة لأبيها، وحدثنا التاريخ عن نتف منها، تؤكد نجاح فاطمة في هذه المحاولة التي أعادت إلى النبي صلى الله عليه وآله المصدر العاطفي الذي ساعده دون شك في تحمل الأعباء الرسالية. ومن هنا قد نفهم السر فيما تكرر على لسانه صلى الله عليه وآله من أن فاطمة أم أبيها، إذ نرى أنه كان يعاملها معاملة الأم، فيقبل يدها ويبدأ بزيارتها عند عودته إلى المدينة، كما يودعها وينطلق من عندها في كل رحلاته وغزواته. كان يتزود من هذا المنبع الصافي عاطفة لسفره ورحلته، كما نلاحظ في سيرته كثرة دخوله عليها في حالات تعبه وآلامه أو حال دخول ضيف عليه، ثم تقابله فاطمة عليها السلام كما تقابل الأم ولدها، فترعاه وتحتضنه وتخفف آلامه كما تخدمه وتطيعه. مستمعين الأحبة، ولدت فاطمة عليها السلام في حدة الصراع بين الإسلام والجاهلية، وفتحت عينيها والمسلمون في ضراوة الجهاد مع الوثنية الجائرة. لقد فرضت قريش الحصار على رسول الله صلى الله عليه وآله وبني هاشم جميعا، فدخل الرسول مع زوجته المجاهدة وابنته الطاهرة الشعب، وحاصرتهم 3 سنين وأذاقتهم فيها ألوان الحرمان. وهكذا عايشت الزهراء هذا الحصار القاسي، وذاقت في طفولتها مرارة الحرمان، وشظف العيش دفاعا عن الحق وتضحية من أجل المبدأ. ومر السنون الحصار صعبة وثقيلة، وخرج رسول الله منها منتصرا، وشاء الله أن يختار خديجة لجواره في ذلك العام، ويتوفى أبا طالب عم الرسول وحامل دعوة وناصر الإسلام، ويأخذ الحزن والأسى من قلب الرسول مأخذه
بعد أن فقد أحب الناس إلى قلبه وأعزهم عليه. وهكذا رزئت فاطمة وهي لم تشبع بعد من حنان الأمومة، وشاطرت أباها المأساة والألم بالرغم من أنها قد فقدت مصدر الحنان الثر، وقد صبت قريش كل حقدها وأذاها على الرسول بعد وفاة عمه وحاميه. والزهراء ترى بأم عينيها ما يقوم به سفهاء قريش وطغاتهم من انتقاص الرسول وإيذائه، وهو يريد إخراجهم من الظلمات إلى النور. وكان الرسول يحاول أن يخفف عنها عبء الألم ويحثها على التجلد قائلا: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك وناصره على أعداء دينه ورسالته. وهكذا يزرع الرسول في نفس ابنته روحا جهادية عالية، ويملأ قلبها بالصبر والثقة بالنصر. وهاجرت الزهراء عليها السلام بعد هجرة أبيها إلى المدينة في جو مكة المرعب مع ابن عمها علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي كان مستهينا بكبرياء قريش وغرورها، ليلتحق بالرسول صلى الله عليه وآله في قباء بعد أن تورمت قدماه من مواصلة السير على قدميه. وانتقلت الزهراء إلى بيت زوجها المتواضع في المدينة بعد أن أرسى أبوها دعائم دولته المباركة، وشاركته في جهاده صابرة على قساوة الحياة ومصاعب الجهاد في سبيل الله، وهي تحاول أن تقدم صورة الحياة العائلية الفريدة. ولعبت الزهراء دورا بارزا وشاقا في نصرة الحق والدفاع عن وصية الرسول صلى الله عليه وآله، حينما وقفت موقفا لا مثيل له إلى جانب علي بن أبي طالب عليه السلام في أحرج أيام حياته، مؤكدة أن الجبهة الداخلية في حياة علي صامدة لا تشعر بالضعف، ولكنها تترك تقدير الظروف وانتخاب الموقف لقائدها وزوجها الإمام، يقرر ويصمم ويأمر فيطاع. مستمعينا، لقد كانت الزهراء تأتي قبور الشهداء كل غداة سبت وتترحم عليهم وتستغفر لهم، وهذه البداية لأعمالها في الأسبوع تفصح عن مدى تقدير فاطمة للجهاد وللشهادة، وتعبر بوضوح عن حياتها العملية التي تبدأ بالجهاد وتستند على الجهاد والتضحية إلى درجة الاستشهاد. مستمعين الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة عن مظاهر من شخصية الزهراء فاطمة عليها السلام. نترككم بأمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: في رواية عن مولانا الرضا روحي له الفداء عليه السلام قال: كانت لنا أم صالحة،
2: كانت لنا أم صالحة.
3: يقول الزهراء روحي له.

0: ماتت وهي عليهما ساخطة
1: ساخطة،
0: ولم يأتنا بعد موتها خبر أنها رضيت عنهما.
1: أنها رضيت عنهما.
0: من هذا الأعداء، من هذا الأعداء،
2: من هذا الأعداء.
1: لعن الله من ظلم الزهراء،
2: لعن الله من قتل الزهراء،
0: لعن الله من جامل على
1: مصيبة
0: الزهراء،
1: من جامل على مصيبة الزهراء،
2: من جامل على مصيبة الزهراء.

0: اسمها
1: عافية عليك فدوة
0: اسمها آية لكنها

الرضا رواية عن الرضا كانت لنا أم بحق صالحة يعني التي بدر الفضاء منها زهى رغم الليالي الكالحة منها زهى رغم الليالي الكالحة لاحت كسيف ينتظر

ماتت فداء المرتضى، ماتت فداء المرتضى، فاتحة ماتت فداء الفاتحة، فاتحة.

الناس هل وسائلين في الناس هل راضية قد رحلت أم الغرار. أجابه الإمام بل أجابه الإمام بل ساخطة وفي الرضا ما من خبار.

سأل قلنا عجيب من سأل فكيف يرضى الضلع عن رجس كسار بل فاطم خير العمل بل فاطم خير العمل يا كيف يرضى الخير عن أول شار يا كيف يرضى الخير عن أول ويل لمن آذى فاطمة يصل الحاطمة خاسرا قد جاء خاسرا أعيد أعيد ويل لمن آذى فاطمة عيد

0: هلا
1: اسمها
0: عسفيه
1: اسمها لكن
0: خوش جواب تستاهل عسفيه عليك
1: من هذا الأعداء
0: شاعرها الموفق الأستاذ علي الحسين العامري

ما اروح قدن قد السماء اضلع السماء مزق الاحشاء مزق الاحشاء طاهن وينجينا المحسن خطبا يحسن

0: العافيه
1: اسمها
0: ماتت
1: ماتت

نفس العزاء قائم ودعبل ها قام فينا شاعرا ودعبل ها

يدعى رؤوف الشيعة. إلهي بالإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا، لا تحرمنا من خدمة الزهراء يا الله، ومن خدمة الحسين، ومن خدمة خدام الحسين، بحق علي بن موسى الرضا الإمام الرؤوف الضامن. يدعى رؤوف الشيعة كأمه الزهراء تدعى الحانية، كأمه الزهراء تدعى

بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.

صبر لقاء من العمر جماعهم. هلا هلا هلا بيك ملائكة الصبر لقاء من العمر جماعهم. معانيهم ضمة علمهم فاطمة. معانيهم ضمة شفت قعده وسواه

حصرة والسهم ألم حضر لقاء الحصرة والسهم عليها عيون تعمى وروحنا توين عليها عيون تعمى وروحنا توين ورد دمع يهل فصول الأربعة فصل ورد دمع يهل فصول الأربعة فصل ربيع وصار اسمه جروح محسن ربيع وصار اسمه جروح ظلم ظلم كسر ظلم

حسين وين سالف بالحسين مني.

الرطاب تساقط بس حطاب أهز جذع الرطاب تساقط بس حطاب عليّ

الأمور بدأي ترى جنيت أحس حرارة صفون الشمس ترى جنيت

الستر راح يظل يحتضر يشهد ورا باب الستر راح يظل يحتضر يشهد سقطت من العلم سمعت من شتم محمد

شاف الدمع حزرها فاطمة ضحك شاف الدمع حزرها فاطمة دعمة بعد إني رجع سحق برجلة من طلع بعد إني بعد إني رجع سحق برجلة من طلع مش عجب ما سلبونا هناك أصفن مش عجب

0: وحدة الحرب وعلي صاح وغصب يبايع وحدة الحرب وعلي صاح وغصب يبايع وصيته ما فزع علي مفرع طلاع اباوع تقوم امي وتقاع وتقاع على خدها انطباع عصابع
1: يا زهراء يا
0: زهراء تقوم امي وتقاع على خدها انطباع عصابع اجت بقى التوين شفتها وازرق الجفن اجت بقى التوين شفتها وأزرق الجفن بذان السطر لسه صوتها يرن
1: يا عمي طلع طلع اللي بقلبك طلع ويا الحجة ويا الحجة
0: اجت بقى التوين شفتها وأزرق الجفن عمي بذاين السطر لسه صوتها يرن يتيم قهار حزين انكسرنا كسرة الغصين محمد شاف نفسه جروح محسن

وصلنا نوى نبي وديني ولواء وحبايب.

0: جريح على الجريح نضيع نشوف عالرمح جريح على الجريح نضيع نشوف عالرمح سوى كنا نزفنا روس ونحن
1: الله الله
0: روس ونحن ترى إلك ذكر أبويا لا أخ انكسر

الحين احنا بحضن رحمتك علينا الله يحن نموت احنا بحضن رحمتك تسالف لك يا عم اجاب نحر السهام انت يا عمي ومن متيت على ابويا تألمي تركته

الدمع كثر ما باجي عالظلع أخذ بخيمة سكتة وصار يدفن يضل بلا عمر ليموت وليده بالزغر

حمزة السماوي وسط هذا الحكي اكو نبرة بكي تجيهم ابو صالح طلع قريب وهم سماع حكيهم وعدهم وعد يطالب للأبد عليهم بعد ماكو ألم

0: كربلاء اعتنا قرى المهدي اللي يريده بصوت يحزن قرى المهدي اللي يريده اشقر عمي ألم سبي حرام مكاني خالي بال ألم سبي حرام
1: مكاني خالي بال
0: وياك وياك ألم سبي حرام مكاني خالي بال

صبح طلع قريب وهم سمع حكيهم يوعدهم وعد يطالب للأبد عليهم بعد ماكو ألم بعد ماكو ألم إلي شفت لزم إيديهم شفت صور مشهم شفت صور مشهم زيارة الكربلاء اعتنوا شفت صور مشهم زيارة الكربلاء بعد بعد

احكي عشق مفضوحة طبع يحب كسرته تبين بروحه ما يحاول يضمها تفضح جروحه.

أنا زينب بنيتك جوه وياك أتكلم، بعدني صغيرة يا يم على جمر اليتيم والهم.

ولا جفني كتفي تحيي.

0: مرحبا بكم بحلقة جديدة من بودكاست ناسا. أنا حيدر تشلبي، ضيف اليوم الفنان الشاب والصديق العزيز عز الدين خضر، مع حفظ الألقاب منورني اليوم عز.
1: على رأس تحياتي
0: الله
1: لك.
0: يسلم راسك. حورية، أريد أعرف من عندك أنه دورك بهذا المسلسل شنو؟
1: دوري يطلع بيها شاب من أهالي الحي، من الشباب اللي يصير عندهم الهمة أثناء موسم الزيارة الأربعينية ويأسسون الموكب وتشابه. شخصية زهير بن القين من الشخصيات الرئيسية اللي تعتبر من أصحاب الحسين بهاي القضية، بسبب كون الوضع اللي كان بي زهير بن القين وانتقاله إلى جانب الحسين، لأنه كان يعتبر من الكفار أو من المبتعدين عن الحسين سلام الله عليه. أكثر من مرة يراسل الحسين، أي طلب أنه يكون بجانبه للهداية يهدي، يرفض. يصير حدث معين، زوجته تحاكي تقول له أنت
0: أنت دورك
1: يعني
0: زهير بن القين.
1: زهير ابن القين.
0: طيب، أحس يعني مسلسلات بدأت تطلع في محرم هي بداية لأن يكون موسم ثابت لإنتاج مسلسلات تتعلق بهذا الشهر؟
1: بالضبط، هو حاليا يعني هاي صار العام والسنة دي يأسسون الموسم محرم مثل الموسم الرمضاني، لتسليط الضوء على القضية الحسينية والاستفادة منها يعني كرسالة إنسانية وتثقيفية للمجتمع، وتذكير يعني بمناقب الحسين والرسائل العظيمة اللي تحملها هاي القضية.
0: إنتاجه لمن؟
1: إنتاجه هو يعني للمنصة كيو تي في، وحاليا ده يعرض أيضا على قناة الرابعة.
0: بما أنه قلت للمنصة، ليش بدأت أغلب الأعمال تنتج بعدد حلقات من 10 إلى 15 وتتوجه للمنصات بعيدا عن التلفزيون؟
1: بالنسبة لعدد الحلقات، أغلبية الأعمال يعني تلبية لرغبات الجمهور والذائقة، فالأغلب أنه قام يحب يعني ما يحب هذا السرد الطويل، يريد أحداث سريعة، يريد عمل يتكون ممكن من أجزاء تختصر، بدل ما 30 حلقة ممكن يسوي على 10-8 حلقات مواسم. ليش المنصات؟ هذه تبع هواي أمور، منها الإنتاج، يعني اللي يريد يخرج عمل يضطر يعني اما على جهه قناه معينه او جهه حكوميه او قطاع خاص. احنا اغلبيتنا القطاع الخاص كانتاج مغيب بالعراق، يعني ضعيف، ما عندنا شركات انتاج رصينه مثلا تقدر تعتمد عليها او ملتزمه الامور كامله. فتسويقيا المنصات صارت يعني اغلب الناس باع الاعمال على الموبايل،
0: صح،
1: فطريقه وصولها للمتلقي اسرع، ذاك من ذاك اللي يقدر يلتزم بوقت معين على ساعة معينة على تلفزيون، فعلى وقت فراغه
0: يقدر الحلقة شو وقت ما يجي يشوفها. زين، ما تعتقد انه البعض يرى انه من 10 الى 15 حلقة هو ضعف للسيناريست انه ما يقدر يكتب 30 حلقة؟
1: لا لا بالعكس، يعني هي أغلبية النصوص طويلة بس لكن تختزل وتنضغط أحداثها. الفكرتين الأولى أنه الأحداث تكون سريعة، ما يعطيك حدث أو حدثين بالحلقة الوحدة فصير رتابة وملل عند المتلقي، فصير مجموعة أحداث يضغطها، الرتم يصير سريع، وقلت لك تسوى هذا اللي يعني الجمهور اللي يدي يحبذ هاي الأمور.
0: زين، شهدنا أكثر من عمل يحمل اسم أنثوي، حورية، طيبة، ومسلسلات كثيرة تحمل اسم آخرها مال رمضان.
1: سألتك مسلسل حورية بالذات، من ضمن الحوارات اللي يذكرها جد أستاذ حكيم شخصية محمود أبو العباس الممثل الكبير، تحياتنا له، يعطيها سبب أنه ليش أنا سميتك حورية؟
0: تيمنا
1: باسم السيدة
0: زينب
1: حورة.
0: عليه السلام.
1: يعني بخصوص هاي المسلسل هكذا كانت تسمية، أنه الحفاظ على اسم من أهل البيت، وكشخصية منطيها أحداث الدور دائر مدائرها من ظلم وقسوة وفقدان للحق وعدم نصرتهم إلى، فتسمت هاي الشخصية وخلوها كشخصية الركيزة الأولى بالعمل وهي البطولة. أما بقية المسلسلات ممكن يتبع هذا المؤلف في فرضة، أو ممكن المخرج، أو ممكن اثنيناتهم يتفقون على اسم.
0: لحد الآن أشوف أن البطولة اللي حكيم الأستاذ محمود أبو العباس، ليش ما تسمت حكيم؟ ليش لحورية اللي لحد الآن يمكن بالحلقة تطلع مرتين فقط، لو مرة واحدة مشهد واحد؟
1: ممكن ماكل الجو أستاذ محمود أبو العباس، بالإضافة له هو يعني هو كاريزما وممثل عملاق، لذلك يعني حضوره يعني إذا نختلف على عدد المشاهد اللي يطلع به يبقى حضوره هو المؤثر.
0: وأنا حسيت به فعلا مريض، لو هو دي أدي دور
1: في
0: المريض
1: أخطية الله يعافيه، فعلا مريض بسبب أنه جلطة يعني النصف الأيمن من جسمه.
0: لا أنا أقصد كمريض كانسر، هو يطلع مصاب
1: لا لا
0: بالكانسر،
1: متمكن
0: تحسه فعلا يعني، أنا حسيت هو فعلا مريض وإجا دور إنه يمثل مريض،
1: متمكن جدا من الدور اللي أداه بال يعني بالرغم من سوء حالته الصحية بالواقع بالمناسبة، خطيه أكثر من مرة يتخربط وما يقبل يروح للبيت ولا يقبل يروح المستشفى، وتأجلت سيتات مرات من وراه، بس هو يعني تاقنها أستاذ محمود أبو العباس عملاق
0: جدا من ستار كوسج لحد الآن.
1: مي.
0: طيب أول ما تدخل موقع التصوير وصف لي شعورك أول ما تطب قبل ما يصيحون كيو.
1: حالة حال المسرح أكو رهبة تصير عندك في البداية أنه تدخل هذا الجو وتحس الناس كلها تتباوع عليك، بالرغم أن الناس يعني الإنتاج ملتهي بشغله والتصوير ملتهي بشغله الإضاءة كذا كل واحد ملتهي بشغله، بس تحس أكو رهبة بالمكان، بعدين تبلش شوية ها نفس من يصعد وينزل عندك تتأقلم الأمور تصير تمام.
0: شلون تم التواصل وياك ومن اختارك؟
1: مسلسل حورية تم التواصل وياي عن طريق بنية نزلت ويانا اخراج ست بنان البياتي، بنان مساعد مخرج نزلت ويانا بعمل سابق فيلم سينما قصير للمخرج حسين العقيلي
0: حياتنا له،
1: تحياتنا له طبعا، نزلت ويانا بهذا العمل فشاف الشغل يعني صارت علاقة صداقة، اتصلت بينا بعد فترة قالت اكو عمل ورشحتكم اليه، من بعدها رحنا قابلنا الأمور مشت على
0: انتوا
1: هذا
0: ثلاثة
1: الأساس.
0: من بابل،
1: احنا
0: انت
1: ثلاثة من بابل،
0: ومحمد ابو نرجس
1: محمد حمزة
0: وابو نجم،
1: وعبد الله احمد ابو نجم،
0: ابو نجم احنا نعرف ابو نجم ما
1: ابو
0: نعرفه
1: نجم.
0: عبد الله. تشوف انه هذا العمل اخذت بابل من عنده مساحة؟
1: اخذت الحمد لله، صح انه احنا نعتبر يعني شباب وادوارنا ممكن تكون بسيطة، بس من تنظر يعني الاعمال السابقة حضورنا جدا ضعيف كان بابل.
0: هو أنا هذا السؤال اللي أريد
1: أيه.
0: أسأله، ليش دائما التركيز على بغداد والمحافظات مظلومة؟
1: وهي بيها منحيين، منح صوجنا ومنح صوجهم.
0: شون؟
1: المرحلة الأول صوجنا إنه إحنا ما نسوق روحنا صح، يعني هي الراد لها تقابل بغداد وتقعد، وأغلبيتنا يا ما
0: شوف هسه
1: طالب
0: تهم قلت تقابل بغداد، ليش
1: تقابل.
0: تقابل بغداد؟
1: لأن كل الأعمال أو 80-90% من الأعمال تنطلق من هناك، بسبب المخرجين أو المنتجين أو المؤلفين من هناك تبدي نشوء العمل، يبدي من هناك نكون واقعيين. فاللي يريد يبدي عمل هسه مثلا أنا من الناس أريد أبدي عمل، أنا ما أظل أدور منو يشتغلون، دائما الملتقيات اللي نلتقي بيها وأعرف سين من الناس فلان فلان دول قدام عيني، بينما إحنا كمحافظات ومحافظات باب المنظمة منها يعني قلة تواصلنا بسبب مرات تحس أكو غبن صار عندك مثلا بمحافظة بغداد إنه ما ندز عليك، مرات نصفن على روحنا لا إحنا ما سوقنا روحنا صح، إحنا ما نتواجد هناك، فإحنا ضايعين بين هذا الشغلتين، يعني هم قليل تواجدنا هناك وهم يعني الفرصة صعب تحصلها هناك.
0: يعني هسه المشكلة بالموهبة أو بالفرصة؟
1: إذا تجي لا بالفرصة، مواهب عندنا يعني مواهب جمة بابل، يعني إذا تريد أسماء أبطال عندنا بابل.
0: شو وقت راح نشوف بابل إلها عمل خاص بيها بحال حال كبغداد، تنطلق أعمال من بابل؟
1: أكو شغل على هذا الشيء، أكو شغل على هذا الشيء، وإن شاء الله يعني قريب مو بعيد على مستوى درام. ما تيجي على سينما أو مسرح، لا محافظات لحد الآن دا تنافس، الرقعة الجغرافية ما بأثر، يعني من دي تدخل تصير مهرجان محافظات بابل أو محافظة ديوانية أو محافظات البقية تنافس على مستوى المسرح بقوة، تنافس على مستوى السينما والأفلام القصيرة بقوة.
0: زين انت تقول المحافظات تنافس بالمسرح، بابل تنافس بالاعمال المسرحيه؟
1: إيه ده تنافس، وعندنا أعمال تطلع خارج القطر، يعني تترشح ضمن مهرجانات قطرية تصير يترشح عمل من بابل دائما خارج القطر.
0: قديش ما عندنا مسرح؟
1: المسرح قاعة المسرح نقابة الفنانين ظلت يعني كل جهة تريدها لها يستثمروها لأغراضهم، وأنت تعرف هذا الموضوع، حاليا دا يأسسون نقابة من جديد، يعني دا يرمموها من جديد، رجعت قاعة نقابة الفنانين نفسها اللي هي مجاور محافظة بابل بعد ما نقلت بظهر جامع الحل الكبير جامع صدام سابقا. المشكلة يعني ذاك اليوم دخلت برافو يا ولد، هم دا يشتغلون على عمل والعمل هم قوي وينافس، كهرباء ماكو كهرباء ماكو اصلا حتى وطنيه، يعني مو وطنيه ومولده ماكو، بحجه شنو؟ ها اكو ترميم، تباوع المكان يعني اللي يتمرنون ب جهنم. هذا الحر انت تتمرن بالاربعه الظهر او بالخمسه، تجمع الكادر وعندك حركه وعندك صوت يعني ممثل، بينما تقدر كنت تتمرن 3 ساعات او 4 أو 5 جره واحده، ما يقدر يقاوم ساعه ساعه ونص، ما يقدر.
0: التأمين المفروض يوفرها
1: محافظه، محافظه بمناشده من نقابه الفنانين بابل، المفروض هي اللي تكون متصديه لهذا الامر وتسهل الموضوع.
0: كمحافظات ايش نحتاج اليوم حتى نلفت بغداد ونقولهم عندنا انتاج؟
1: نسوق روحنا صح، يعني شلون؟ مثل ما دا نشتغل بالسينما ومثل ما دا نشتغل بالمسرح ودا ننافس بيهن، المفروض انه تبلش دراما حتى وان كانت يعني متكونه من 8 حلقات 7 حلقات 9 حلقات، شيء بسيط يعني تراويهم امكانيتك، تراويهم شغلك. انت ما راح تطرح الماده اللي عندك، اوتوماتيكيا هم راح تستقطبهم انت.
0: يجي يوم تندم او ندمت انه دخلت الفن؟
1: لا حابه، لان هي بعض اذا تجيك لحظات من الحياه ممكن بسبب الظرف المادي تكره هذا الشيء المجال، بس تبقى انه هالمشكله تحاب هاي الشغله، يعني ما تقدر تكرهها بس تضايق بسبب الظرف المادي اللي يخليك تمر بازمات بسبب هذا المجال.
0: ليش الفنان دائما فقير ماديا؟ واقصد الفنان العراقي.
1: الفنان العراقي أغلبية الرواتب اللي هي نيجي على مستوى رواتب موظفي دائرة سينما والمسرح اللي هم بكالوريوس، رواتبهم ما تتجاوز 600 ألف، يعني هو فنان وممثل يعني ركيزته الأولى وسبوبة رزقه الأولى هو التلفزيون أو المسرح أو هو العمل الفني. الشغل عندنا موسمي، موسم رمضاني المتعارف عليه، يعني الفنان يشتغل له شهرين أو 3 بالسنة، يبقى له 9 أشهر 10 أشهر، شلون يمشي أموره بيها؟ يقدر يمشيها على راتب 600 طبعا، ومو الكل عندها رواتب بالمناسبة، بالإضافة إلى حياة بغداد غالية، يعني من تجيها لل 600 وين توديها؟ كإيجار، مصرف عيشة.
0: زين الفنان يحسبوا له كمسلسل لو عدد حلقات لو عدد مشاهد؟
1: هذا يتبع المنتج، المنتج يا أما يحاسبك على عدد حلقات أو على عدد مشاهد، يتبع سياسة المخرج بالعمل.
0: زين عندنا هواي أعمال قبل 2003 وعندنا أعمال بعد 2003، أنت سجب الطار أنه إحنا مواسم، وهو موسم رمضاني
1: موسم
0: فقط
1: رمضان.
0: يعني معناته خارج رمضان الناس ما تباوع دراما إذا تم إنتاج دراما خارج موسم رمضاني؟ ليش اختصر على رمضان فقط؟
1: هو التلفزيون بصورة عامة العائلة العراقية تركيزها على التلفزيون بالموسم الرمضاني، بسبب أنه الموسم الرمضاني والأعمال ده تنزل فقط برمضان. أنت إذا تروج فكرة أنه لا ليش بس برمضان، أشتغل على مدار السنة، أشتغل أسوي 3 مواسم، ليش يعني أخليها تبلش ثلاث متقسم السنة على 3 مواسم؟ شنو ضير بالموضوع؟ عندنا احنا قضايا هواي جدا كثيره تقدر تتداولها، مثل القضايا عندك القوات الامنيه، قضايا الحشيد، قضايا العسكريه والسياسيه والاجتماعيه اللي يمر بها البلد، المتغيرات، احنا عندنا كم هائل من الافكار.
0: العراق دسم بالمواضيع،
1: يعني ماده دسمه جدا، يعني ما ممكن تخلص، تقدر تستثمرها تبع اعمال فنيه من خلالها تقوم مجتمع، توصل رساله، تثبت موقف شخص معين، انه من خلال تصويرك الى الفيلم قصير او المسلسل تتداول ماده مالته كموضوع.
0: انت كفنان ما طرحته على الجهات الانتاجيه ان يابا انت في موسم رمضان ده تنتج مثلا 10 مسلسلات، شكتي لحق المشاهد يشوفها، ليش ما انتجها في رمضان وعرضها في ايام اخرى، اخلي استمراريه بالانتاج؟ اوكي يعني انتج في رمضان، يعني هسه انت كعز تباوع 10 مسلسلات برمضان؟
1: لا ما تقدر، تختار لك عمل يعني 3، يعني 3 بالزايد ما تقدر. مال انه تيجي تحاكي منتج صعب، يعني لان انت من توصل مرحله كممثل انه ما خلاص مختارين ومشين الامور، فما انه تفرض رايك بهذا الموضوع صعب، هذا لازم يراد له شغل النقابات، النقابات تاسس لهذا الموضوع.
0: والله ما اعرف، يعني هذا يجرني الى سؤال، من المفضل لدى المنتج؟ انت لو ابن الفنان الاحتكار العائلي أبدأ أسولف عنه.
1: هذا الشيء هم يرجع للمخرج، أكو مخرج، المخرج أو المنتج. إذا كان سؤالك على المنتج، فأغلبية المنتجين هسه دي يريد يضمن شغلة أولى اللي هي عدد مشاهدين من خلال إدراجة أحد شخصيات السوشيال ميديا بعيدا عن الفن اللي يمتلكه أو ما يمتلكه. هذا الشيء قيمة عدد مشاهدين. فإذا تصفر للأعمال العراقية اللي بلاونة الأخيرة اللي صارت هاي سنتين أو ثلاثة، في كل عمل راح تلقى لك شخص معين من السوشيال ميديا منزلي كدور رئيسي أو بطولة، يريد يضمن المنتج أنه أكو عدد جمهور لهذا
0: على
1: الشخص
0: على حساب الأداء وال...
1: أيوة، وأغلبيتهم ما يعني توفقوا بال من الشخصية اللي انطوهم إياه أو كأداء تمثيلي أو
0: يعني. أنا اليوم أشوف مسلسلات الأب وابنه وحفيده، الأب وابنه، الأب وبنته، زين هل من المنطق إنه الوسط الفني يخلو من الممثلين بحيث لازم يحتكر لعوائل؟
1: ما هي هاي المحسوبيات اللي سولفنا عليها بالبداية واللي لازم تتواجد هناك واللي قدام عينك. يعني أعود بالله من كلمة أنا أخذ الفقار خضر، تعرفني أنا من دخلت للكلية 2010 2011 لحد الآن، يعني طوال هاي المسيرة كلها أبد ما دخلت المكان قلت أنا أخو سين من الناس. يعني لأنه ما أريد أحد يفكر أنه دا أتعكز على
0: الفقار.
1: نجاح أخوي ذو الفقار بهذا الموضوع. ويعني بالصدفة جمعنا بعمل بأكثر من عمل سوية سواء دراما أو سينما بالصدفة، يعني أنه يبلغوني ومن بعدها مبلغي أو مبلغي إلا وبعدين بالصدفة. هي يعني المشكلة المحسوبيات اللي هنا دا تصير هواي هوادة، يعني عندنا مواهب هواية تنظلم بهذا الشيء.
0: زين هواي الناس يشوفون انه الفنان عايش برفاهية، انت شلون يشوف الفنان لو كنت انت غير فنان؟
1: يعني هي المشكلة الناس دا تحكم على الظاهر، اغلبية اللي دا يشوفوه دا يشوفون لقطة فنان انه طالع بالستايل الهاي مالته، او دا يشوفوه فقط بالمهرجان، دا يشوفوه فقط بالتكريم مثلا، يصور حياته كلها يعني عايش بليفل عالي، بينما تجي واقع حال أغلبيتهم الحالة المادية سيئة بسبب قلنا الراتب، بسبب الموسم اللي يشتغلون بشهرين أو ثلاثة والسنة كلها يقعد، فحياته يعني متوسطة جدا.
0: أنت معاني يتحول الفن إلى استثمار؟
1: نعم.
0: شنو اللي راح يتغير؟
1: إذا تحول إلى استثمار، أول شيء تشتغل على شركات الإنتاج، شركات الإنتاج الرصينة تفرض عليها تقدر. أنت من بلشت بشركات إنتاج رصينة وصار عندك شيء ثابت تتعامل وياه، النقابة المفروض بهذا الوقت تفرض على الشركات إنه الممثل ما يشتغل بأجر أقل من كذا. أنت هنا سويت رفعت القيمة السوقية للممثل، رفعت له كرامته، ضمنت إنه راح ينزل بالأعمال يشتغل، لأن يعني المنتج مصدر وفر له حماية، النقابة موفرت له حماية أو درع، ما يظل سلعة بيد الرايح والراد مثل ما نشوف هو شخصيات وأسماء ممثلين كبار يعني ده ينزل على مستوى إعلان تستهضم من الشوفة، يعني مسيء إليه، بس من تصفنا يفطر وضع المادة، يريد مادة للشخص، يريد مادة شلون
0: يعني معناته ما يقدر يعتمد على الفن كمصدر معيشي واحد
1: على هاي وضعيتنا، والإنتاج فقط على موسم رمضاني لا ما يقدر. أغلبية الفنانين اللي الحمد لله أشوف وضعهم يعني المالي مستقر عندهم قطاع خاص يشتغلون عليه.
0: أنا ما أريد أذكر أسماء، بس قامات عراقية كبيرة بمجال الفن اتجهت إلى موضوع الإعلانات حتى تسد قوتها اليومي. أريدك توصف لي هذا الموضوع من ناحية مادية ومن ناحية فنية، شلون تشوفه؟
1: من ناحية مادية، من تجي تريد تحاور الشخص اللي نزل إعلان بغض النظر عن اسمه، تجد روحك يعني نقاشك خاسر، لأن يعني الإنسان مبرر لك أنه ليش أنا نزلت بهذا الإعلان، الوضع المادي ما يسمح، يعني يريد مادة، يريد رزق، لأنه ما من المعقول يبقى على شغل شهر أو شهرين مثل ما ذكرنا على سنة كاملة. من ناحية الفنية أنا أشوفها يعني لو يقتلني الجوع ولا أسيء الروح ولا أسيء الاسم الفني.
0: تتوقع اليوم شنو نحتاج أكثر أو نفتقر إلى شنو؟ إلى كاتب لو لا إنتاج لو تمويل لو جرأة بالطرح؟
1: كتاب عندنا أبطال، مخرجين موجودين، الإنتاج عندنا جدا ضعيف، جدا ضعيف الإنتاج. يعني إذا يجي مشكلة حالها حال المشاريع الباقية، تجي واقع حال صار من العمل كذا مليار يعني على الورق، تجي كواقع حال ما صافي منه ربع المبلغ المذكور، فلذلك راح يطلع لك عمل هزيل، عمل مثل ما نقول ملزقيت لزق بأوطأ كلفة، فهذا الشيء ما يصير، يعني ما تقدر توصل بيه النتيجة صح.
0: عندنا نصوص أو مسلسلات أو حتى إذا كانت أفلام قصيرة شافها عز وقال هاي ما تصلح أن تعرض بدون ما نذكر أسماء حتى ما نصير بحرج.
1: اي اكو اعمال يعني مشكله موتيه، لا تنسى فئه المراهقه والاطفال ما يصير تعرض لهم كل شيء على التلفزيون، هذا التلفزيون انت مو زاد 18 اللي دا تعرض عليه، اكو شغلات لازم ما تنعرض، اكو ممثل او اكو اشخاص لازم ما يطلعون ويصيرون قدوه، هذا مراهق او هذا طفل، هذا يعتبر قدوه للشخص اللي دا يطلع قدامه، ما يصير انه تروج لهاي الشخصيه سين من الناس انه هذه قدوة راح ينشأ عليها الطفل او المراهق ويبني صورة يريد يصير مثلها.
0: زين هسه التنافس تحدثت عليه انه ما يصير اعرض امور للطفل
1: أي.
0: العراقي، لكن هذا الطفل ممكن يشوفها بافلام عربية دا تنعرض امام التلفزيون. مثلا عندنا احد المسلسلات العراقية اللي عرض اعتقد كان اسمه فايروس او هيك ما اتذكر اسمه، كانت بيه الفاظ داخل الجامعة، صارت انتقادات انه شلون تطلع هاي الالفاظ في حين هو واقع هذا موجود،
1: صحيح
0: لكن نفسه انا اشوفه بالافلام العربية واتقبله واتناوله. ليش انا بمجتمعي ارفضه لكن اشوفه من غير انتاج؟
1: مجتمعك ترفضه بسبب العادات والتقاليد وتربية عائلتنا، انه انت ما من الممكن هسه تسمع الكلمة وتعبرها عليك مرور الكرام، او ما من الممكن انه تسمعها وتدري باللي الصغير ده يسمعها وانت عاد برحاب الصدر، انت ما تقدر تحاسب غيرك، تحاسب ابن بلدك، لان هذا الشخص نشأ على تربيه واحده اللي هو العراق من شماله جنوبه، نفس الضوابط نفس القيم نفس الاخلاقيات، ما تجي تقارن روحك بغير دوله، لا ممكن انه اخلاقياتهم يعني او مجتمعهم او عاداتهم او هي
0: بس
1: هاي،
0: بالتالي انا دا اشوفها يا عز.
1: انت دا تشوفها انه مفروضه عليك مو انت مختارها، مفروضة عليك من مسلسلات يعني العفو قنوات براند ثابتة ده تنعرض من خلالها، فأنت تقدر تقول مضطر لهذا، وهي بواقع حالة ما مضطر تقدر ما تباوعها، بس اللي الجودة اللي ده تنعرض بيها أو طريقة الصياغة والتصوير والإخراج مالتها تخليك يعني حافز إنه تشوف.
0: زي مثال، مو هو هذا واقعنا اللي دا ينعرض بالمسلسلات وغير يمثل واقعنا؟ يعني احنا واقعنا ما بيه كلمات مسيئة؟
1: شوف مثلا اذا تيجي على الكلمات المسيئه، اكو عمل من الاعمال السينما، مخرج محمد دراجي مخرج كبير بمستوى السينما معروف عالميا، هو ينتقدوه على اكو لفظه تصير بمحطه مع القطار انه على باع جوالي يتلفظ يتجاوز عليه، تيجي تناقشه يقول لك هذا واقعنا، واقعنا وانا اريد افوت بشيء جديد، اريد اشوف اخلي العالم يعني، هو حتى بالتايتل المنصر مال الفيلم الترويج الاعلاني له اخذ هاي القطعه، انت من شفت هاي القطعه بالفيلم اكو شيء استفزك تريد تشوف هذا الفيلم على شنو دا يحكي، ممكن انه هاي الحكايه من انحكت هي مو للترويج لهاي الحكايه، لا بسبب شيء كبير صار اكبر منها وكان رده بهذا الشيء.
0: انا اذكرها هاي اللقطه، اعتقد كان اسمه ما اذكر شنو اسمه، بس هو فيلم داخل محطه قطار
1: داخل
0: لطفل
1: محطة قطار
0: يبيع
1: طفل
0: كذا،
1: بيع.
0: اي صارت على كلمه ابن كذا.
1: ايه
0: بالتالي هذا واقعنا، يعني احنا نجمل الواقع، الدراما ما تجمل، الدراما تعالج حسب فهمي.
1: مظبوط،
0: فانا شلون اعالج؟ يعني مثلا اطلعها بالفصحى؟
1: مو انت لازم تسيس الامور للقوام الصح.
0: زين يصير اطلع الاب، اريد شوي اطفهم هذا الموضوع، يصير اطلع الاب العراقي لابس روب ستن وسيت ما روب وقاعد بحلقه جيجار، انت والدك يقعد هيك بالبيت؟
1: لا وهذا اللي الشيء اللي خلى العزوف عن جمهور العراق عن الاعمال العراقيه بالفتره اللي قبل 4 سنوات واكثر، انه اذا تطلع المسلسلات فقط تتناول الطبقه الراقيه
0: بالضبط.
1: سيت
0: ما في يوم شفت انا ابويا لابس روب قام
1: ايش
0: فانيله
1: الاعمال الجديده، اذكر اسم الاعمال يعني مثلا اللي البنفسج، عندك الجنه والنار،
0: ليش اخذن صدى؟
1: ليش اخذن صدى؟ اخذن صدى بدون هاي الالفاظ اللي ذكرناها قبل شويه
0: بالضبط، ولا بدون
1: ما
0: الطبقه العاليه
1: ولا بدون ليش؟ اشتغلوا على واقع حال شارع، ما اضطر انه على مستوى مسلسل الجنه والنار او ليل البنفسج عمل كامل ما بي يعني الالفاظ نابيه، بس المتلقي متلهف الحلقه شو وقت تنزل بالساعات يحسب لها.
0: اي اكو فيها عنصر
1: فالمخرج ما
0: تشويق
1: مضطر،
0: كان.
1: انا من وجهة نظري المخرج ما

0: هم نزلوا مخرجين عندنا سوريين او
1: آه.
0: لبنانيين او مخرجين عرب، اخرجت اعمال عراقيه. هذا من يجي يخرج العمل العراقي؟ من الصعب جدا انه يلامس
1: الشارع
0: الشارع، من الصعب جدا. هو ممكن عنده بحياته الطبيعيه هذا، هو ما يدري عندنا. لا احنا المفروض يعني الكادر او السيت اللي داير مدايره يخلي النقاط على الحروف بهالمواضيع.
1: إذا أنطوك ميزانية مفتوحة لإنتاج عمل درامي بالعراق، شنو اللي راح تنتج فكرة؟ أو عن يا موضوع راح تعالج؟
0: عن موضوع أكثر شيء يعني أستحي فعليه، أنه عندنا شخصيات بطلة على مستوى القوات الأمنية انغبن حقها وما انذكرت، المفروض يصيرون تماثيل يعني على مستوى سيناريوهات تقدر تطلع عليها أفلام هوليودية. يعني تستهضم شخص طروحه تدم، عائلته خسرته دمرت ومدى يسلط عليه الضوء. من تجي الشيء اللي قدمه شيء مهول، يعني عز ما عند الإنسان هو نفسه وروحه قدمه. ليش ما دا أمجده؟ ليش ما دا أشتغل على هاي النقطة ونوه أنها سين من الناس
1: بينما
0: ضروري؟
1: مصر صوتت 3 أجزاء الاختيار.
0: وتصفن المصر الأحداث اللي صارت عندهم ما تجي 10% الأحداث اللي صارت عندنا، ولسه دا يشتغلون على نفس
1: لسه طلعت هذا الموسم رأس الأفعى قبلها الاختيار 3 و2 و1.
0: هاي عندك أحداث تاريخية لازم أنت تدونها، أحداث تاريخية. ليش تغبن المقابل؟ يعني اللي صاروا عندنا أبطال، أكو أفلام هوليوود اللي أخذت جوائز أوسكار على جندي بسيط بحرب، يعني ما يعني ما تلقى سواله شيء فشي عملاق خوش، ولسه ده تشتغلون على سينما. احنا اللي عندنا مادة دسمة، عندنا يعني مين ما تميل تغرف.
1: زين عندك أولاد؟
0: الحمد لله وشكرا.
1: إذا اتجهوا نفس اتجاهك أو اتجاه عمهم راح توافق؟ لو راح تقولهم لا اختاروا غير طريق، لأن راح تبقون في مستوى واحد ماديا.
0: أنصحه وأقول له ترى 1 2 3 واختيارك. يعني احنا حتى والدي الله يحفظه مطينا الحرية باختيارنا، باختيار على مستوى الدراسي، باختيارنا على الزواج كذلك. يقول لك 1 2 3 وراها أنت تتحمل مسؤولية قرارك. يعني لا تقول ما حد وجهني، لا تقول ما حد نصحني، وضح لك الأمور وتوكل أنت، فكر زين وكمل.
1: زواجك أنت اختاريته؟
0: أنا اختاريته
1: عن حب؟
0: عن حب.
1: نسولف عن الحب شوية.
0: حلو الحب.
1: حلو الحب، كم مرة وقعت بيه؟ ولا تخاف ما تطلعها نقصها.
0: لا عادي تطلع، لأن أنا صريح، أنا حتى الأهل يعني مسولف لهم. الأولى مع المراهقة اللي تصير، هاي كنا عايشيها فترة المراهقة، بس الحمد لله الله رزقنا بنية بالكلية وصارت من نصيبه والحمد لله.
1: هم مسرح؟
0: لا تشكيل.
1: الفنان يحتاج الحب حتى يكون مبدع في مجال عمله؟
0: أكيد بأي مجال أنت بالحياة إذا ما عندك حب لهذا الشيء صعب تنجح وصعب يعني تتطور بيه. لازم تحب، لأن إذا ما تحب الشيء اللي إذا تسويه راح تواجه هواي مطبات. إذا ما كانت عندك مشاعر بالشيء اللي تشتغل عليه مستحيل تكمل.
1: ليش اليوم البعض يقولون الفنون حرام أو الفن حرام؟
0: من يا ناحية حرام؟
1: هو أنا دا أسألك.
0: ما أعرف يعني اللي يبوبها يقول حرام من يا ناحية، يعني إذا تتجه من ناحية غنى هذا الشيء أغلبية متفق عليه. والله أنت تجي على مستوى السينما ومسرح واختصاصنا وتمثيل، ليش حرام؟ يعني إذا مدى يسوي الفن رسالة أو المسرح رسالة، التلفزيون رسالة، أنت إذا والسيف ذو حدين، إذا استخدمته صح شنو الضير منه؟ يعني إذا استخدمته صح للتوعية، لرسالة، القضية اجتماعية مهمة. بالعكس،
1: شنو اللي نحتاجه حتى تصير عندنا مدينة إنتاج مثل ما موجودة في مصر؟
0: هذا يحتاج ل يعني بناء من الصفر، اللي هو قلت لك على مستوى دولة، ومن بعدها نقابة فنانين قوية، ومن بعدها تحتاج منتجين يعني بأموال ضخمة يلا تقدر تشتغل على هذا الشيء.
1: نقابة الفنانين لها دور اليوم بتسقيط الأعمال، يعني صوب بتسقيط أقصد تسقيطها كفترة إنتاج وعرض، تتدخل بأنه هذا المسلسل يعرض في فلان فترة، هذا يحتاج هيك ممثل لازم يدخل بيه؟
0: لا ما لها دخل، ما تدخل بهاي الأمور. يعني نقابة الفنانين حاليا تقدم دور إداري فقط يعني، وما عندها أي تدخل باختيار شخصيات أو أوقات عرض أو
1: فحص
0: تفاصيل
1: النصوص
0: العمل.
1: من يشوفها.
0: فحص النصوص هذا يتقدم على لجان وزارة الثقافة ويتوافق عليها.
1: يعني الرقابة اليوم مثل الرقابة قبل 2003 على النصوص المسرحية، نصوص الأفلام.
0: يعني قبل 2003 تقصد وبعد 2003؟ لا تختلف، تختلف عندنا هواي ضوابط انضافت عليها، هواي اشياء انحضرت حظر تام يعني ما تقدر تشتغل عليها.
1: زين، أنا اليوم أشوف يعني الإنتاج الرسمي، خلينا نسميه إن صح التعبير، يركز دائما على أحداث ما قبل 2003. شو وقت نركز على أحداث ما بعد 2003؟
0: يعني المشكلة مدى يغادرون ذيك النقطة اللي تعتبر يعني فجوة كبيرة، مدى يغادروها؟ لسه عايشين بيها من تصفونها، هسه احنا صارنا 23 سنة المفروض من اجتازيناها، 23 سنة عمر عندك أحداث صارت وعندك يعني لسه دا يسوقون على النظام البائد. النظام احنا كنا ندري بيه نظام بائد، كنا ندري بسيئاته، كنا ندري بسلبياته، وكنا عشناها، فماكو داعي ترجع تسلط الضوء عليها تشتغل فقط على هاي النقطة. لا تشتغل على ما بعد 2003، على الأحداث اللي صارت، أحداث كلش كبيرة صارت عندنا.
1: ليش يعني ما يركزون؟ إنتاج رسمي أقدر أسميه، هل هو بتوجيه؟
0: تسييس سياسي، أمور سياسية.
1: زين، أنا ذو الفقار ما موجود حتى أسأله، فأريد أسألك أنت، لابد إنه مسولفين أنت وياه باعتباره أخوك. مسلسل ومليلة، ذو الفقار ضابط، أعتقد إنه التكريت يمكن أو المناطق
0: مناطق
1: الغربية،
0: غربية،
1: أي شلون قدر يضبط اللكنة؟ لكنة صعبة جدا.
0: اللكنة جدا صعبة انه تجيدها، خاصة لكنة اهل الغربية، تحياتنا لهم طبعا، اهلنا
1: تحياتنا.
0: وناسنا. صعب صعب، خاصة اذا انت كنت يعني اصلك جنوبي وجذورك جنوبية، صعب تجيد ذيك اللكنة. بس ذو الفقار يعني انا اهنيه حرصه على اداء الشخصية ودراستها بكل تفاصيلها، يتعب يتعب حيل، يا الله يقتنع انه ادى، يا الله يقتنع انه جاد الشخصية، ويبقى بشك يعني يتعب نفسيا وبدنيا، يا الله يوصل للنقطة اللي بباله. صعب ارضاء، هو صعب ارضاء ذاته بنفسه، يعني
1: ما
0: انه على
1: انعكست
0: اداء.
1: عليه بتعاملاته ويا البيت، انه بقى يحكي بهاي اللهجة او
0: لا
1: الشخصية؟
0: ما نحس يعني ما انعكست عليه، بس اكو شخصيات اداها تعبتها وراها. يعني
1: مثل ايش؟
0: عندك مثلا مسلسل الفندق اذا تذكرها،
1: ايضا هو
0: اي
1: والاستاذ
0: يعني
1: محمود ابو
0: اي
1: العباس
0: حتى بالشارع ظلت العالم شوية واجه
1: كان
0: الدفع،
1: عصابتي، مو هو طارق.
0: عصابتي يطلع بيها
1: يعني شلون
0: شوية،
1: اثرت على
0: يعني حتى على مستوى جمهور بالشارع ممكن يسمع حكاية متليق، ممكن ينحط بظرف محرج، بهاي الأمور يعني.
1: أنا كلش أحب ذو الفقار، وحبيت أكثر بمسلسل مالك،
0: حبيبي
1: كان مبدع جدا في هذا الدور. طيب أنا أرد أسألك عز، شنو المسلسل العراقي اللي تمنيت إنه أن تكون بيه أنت حاضر؟
0: المسلسل العراقي، اكو ايقونة عراقية احنا على مستوى التلفزيون، يعني هي احنا قلنا امنية على مستوى وهيبة، يعني ايقونة عراقية بالمستوى
1: الثاني
0: التلفزيون،
1: لو الأول؟
0: لا الاولى يعني، بس احنا احداثنا اعمارنا تختلف على الحدث اللي
1: شلون
0: صار.
1: تقيسها بين الجزء الأول والجزء الثاني؟
0: لا الاول بصمته تختلف تختلف تختلف جذريا،
1: من أي ناحية؟
0: العفوية التلقائية اللي صارت، عدم الارتكاز على عمل سابق مثل ما صار بالجزء الثاني، انهم مرتكزين على نجاح سابق. هم لا تنسى هذا الشيء، هم يحسب يعني انت وين تبلش بتجربة اول شيء، وين تبلش بتجربة ثانية مرتكز على اولى نجحت، تلعب على هذا الوتر، فالتجربة الاولى لا تختلف.
1: أنا وجهة نظري إنه الأول كان أفضل من الثاني، لأن كله اعتمد على الواقع. أنا شفت الثاني سينمائي أكثر ما هو دراما.
0: مضبوط، وارتكز على أحداث صايرة، صح هو المفروض يصير ربط يعني مصدر المخرج على هذا الموضوع، بس أنا حسيت ارتكز أكثر شيء على العمل السابق ونجاحه.
1: أنا حسيت حتى غالب جواد ما أدى الدور،
0: إيه ما
1: ثم
0: بي الروحية، ما بي الروحية
1: مو
0: نفسها،
1: مهيدي
0: إيه
1: الثاني من الأول.
0: مو نفس الروحية مال العمل.
1: زين، أنت مع إنه المسلسل يكون جزئين وثلاثة وأكثر؟
0: اي مع هذا النص يتطلب، مع هذا ممكن اكو احداث مستمره تصير، فيبقى المتلقي يطالب يريد يعني يعيش بدوامه، شنو صار شنو بعد هذا. فما دام تشوف الجمهور ما شبع فنيا او امتلأ فنيا من العمل اللي انعرض، تقدر تقدم له جزء ثاني، لا ضيف الامر.
1: تتوقع أن المنصات فتحت باب جديد للفنان العراقي؟
0: اي فتحت له باب. ويعني قلت لك احنا الشغل مع الفنان العراقي جدا قصير يعني على مستوى السنوي، بلشت توسع لآفاق اكثر. يعني هي على مستوى منصة او على مستوى شركة انتاجية او على مستوى قطاع خاص، مش مهما يكون، هي انه تفيدك ما تضرك، تخليك تشتغل.
1: زين، الذكاء الاصطناعي أثر عليكم كدراما عراقية؟
0: الذكاء الاصطناعي أثر أكثر شيء على أصحاب المؤثرات يعني، اللي هو على المونتيرية بصورة كبيرة، بس أكو أعمال لا استفادت منها. بالعكس الذكاء الاصطناعي هو يختصر أمور، هو يختصر جهد ومبالغ مالية.
1: شنو أكثر شيء خلينا نقول أثر سلبا؟
0: على أهل التقنيات أثر سلبا أكثر شيء، يعني مهنتهم تقدر تقول تعطلت. يعني هم كان شغلهم هذا تعطل، دخل الذكاء الاصطناعي وقف.
1: مشروع تتمنى يتنفذ بالعراق؟
0: مدينة سينمائية مثل ما ذكرنا،
1: مدينة شنو؟
0: مدينة سينمائية.
1: مدينة سينمائية. إيش قد ممكن تخدم العمل الفني داخل العراق؟
0: صورة كلش كبيرة، تختصر عليك هواي مبالغ، تختصر هواي عليك سفر، تختصر ما تظل حاير من تريد تصور، مواقع التصوير ما تشيل همها، مكانك محصور ما تبقى انت شايل هم اثناء التصوير، ها فات ابو دراجة، ها دقوا هورن، ها صوت مال عمل مال جار، ها ما تقدر تقطع شارع وتبقى تصور. بينما مدينة سينمائية يعني تفرق لك هواي امور.
1: السينما المصرية لو الإيرانية أفضل بوجهة نظرك؟
0: التسويقية المصرية نجحت اكثر، بس كفن ايران
1: يعني إيران عندها ضعف بالتسويق؟
0: ضعف بالتسويق. لا تنسى عامل اللغة يفرق كل شيء هواي. المصرية لغة عربية، والأغلب الشعوب العربية تفهم اللهجة المصرية، بس كتسويق ومردود مادي لا، مصر أكثر متفوق بهواي.
1: أكثر خوف يرافقك بحياتك؟
0: الفقدان، شخص عزيز عليك تفقده.
1: هم فقدت أحد؟
0: أي صديق الله يرحمه توفى بحادث غرق بال2014، هواي غير من شخصيتي، هواي غير من سلوكياتي. اكو شغلات عندي كنت احسب لها حساب قمت ما احسب لها. والله ليش واحد بعزيز يعني، ان شاء الله الله يعني.
1: خوفك من الفن شنو؟
0: انه يصير مبتذل، يفقد رسالته. هذا الشيء يعني بالتطورات الاحداث اللي تصير سريعه كلش، واختلاف القيم والاخلاقيات اللي تصير على مجتمعنا، وكلها لامسه هذا الشيء، انه اكو ثوابت واخلاقيات مال البيت العراقي ده تنفقد. انا خايف انه لا توصل على مستوى الفن كذلك، اللي هو لازم يبقى دوره الاساس التقويم.
1: أنت مع إشراك البلوجر واليوتيوبر بالأعمال الفنية أو الأعمال الدرامية؟
0: إذا كان فنان متمكن ليش لعد؟ ماكو أي
1: شلون
0: مشكلة.
1: أعرفه فنان؟
0: شلون تعرفه فنان؟ هذا الشيء يعني جدا واضح للعيان، انه شوف المحتوى مالته شنو مثلا. أول شغلة تعال تتعلي على محتوى، إذا يعني اكو محتويات كنا نعرف وكنا عايشين وشايفين، محتويات ما يصير تنشاف أصلا بالتليفون، مو على مستوى تلفزيون. زين أنت من تصدر لصاحب محتوى هابط مثل ما أطلقت عليه الحكومة العراقية هاي التسمية، شلون اصدر لي آلي التلفزيون؟ اذا كان بلو، انا يعني انا ما عندي مشكله ويا شخص بلوجر او صاحب سوشيال ميديا، لا لا لا بالعكس، اذا كان متمكن من ادواته او من ثقافته او من محتواه بالعكس.
1: يصير الفنان ياخذ الشخصية ويا نفسها للبيت؟ يعني ممكن مرات الشخصية تأثر بالفنان حتى بحياته العامة؟
0: هذا تتبع الفنان نفسه وحالته النفسية شنو. يعني أكو ناس تتأثر ممكن بحكاية يصير بالشارع تبقى ملازمتها وما يتجاوزها بيوم وثاني يوم، ممكن حدث بسيط يمر بحياته ما يتجاوزه. وأكو لا، ممكن أنت هسه تسمع حكاية أو تصير لك مشكلة كبيرة للعشرة تناسيها. هاي تتبع الشخص كإنسان وحد يعني بحد ذاته.
1: الفنان إنسان،
0: أكيد.
1: شو وقت يبكي الفنان؟
0: إيش وقت؟
1: يبكي الفنان
0: من يصدق بالشيء اللي دا يقدمه؟ إذا كنت تقصد بكاء على مستوى الفن، يوصل مرحلة الصدق
1: خارج الفن،
0: خارج
1: شنو اللي
0: الفن
1: يبكيه؟
0: يبقى حالة من حالك وحالي. إنسان هو بالأول والتالي إنسان يعني.
1: شنو ممكن يبكيه؟ يعني انت تشوف اليوم الفنان اذا بكى خارج الدراما او خارج العمل، اليوم واصل مرحلة
0: تتبع الظرف اللي دا يمر بيه، يعني ممكن ظرف اجتماعي او مشكلة عائلية او حسب الشيء. قلت لك هو يبقى انسان، مثل ما تأثراني بشيء معين وتكون ردة فعلي بيه ما خارج التمثيل، الغير كذلك. يعني احنا كنا الانسان عواطف ومشاعر واحاسيس، يعني هو مو آلة.
1: زين، الفنان يمثل شخصيات، هسه انت تمثل شخصية زهير بن القين
0: نعم،
1: من احد اصحاب الامام الحسين عليه السلام،
0: عليه السلام.
1: انت منو يمثلك؟
0: أنا مثل روحي.
1: منو يمثلك؟ انت لو متمثل هواي شخصيات، بس منو يمثل عز؟ منو يتمنى عز انه هذا الشخص يمثلني بالمستقبل اذا ارادوا يسوون عني فيلم وثائقي على الاقل؟
0: هذا السؤال يعني سؤال غريب وعاشتينك عليه، ما مطروح سابقا، ما اصلا ما محسب هاي الفكره، ما جايه ببالي. بس اكيد انه الشخص اللي يحبك تتمنى انه ينقل صورتك او يعني راح يكون قريب عليك وراح ينقلها بصدق.
1: أكو مشهد مثلته وحسيت إنه هذا جزء من شخص من حياتك العامة، جزء من عندك، أو ممكن دا يحجون عليك إنه هذا المخرج أو هذا سيناريو سلطاني هذا المشهد، لأن هذا موجود بحياتي سواء كان
0: لا
1: سينما أو
0: لا،
1: مسرح.
0: ما صادفني، بس على مستوى مسرح اشتغلنا على هذا الشيء يعني فترة أيام الكلية، بس على مستوى دراما تلفزيون لا، ما صادفتني الشخصية، أغلبيتها تاريخية أو يعني مودرن بعيدة عن شخصيتي.
1: الشهرة هي مكافأة للفنان لو عقوبة؟
0: لا، مكافأة ونتيجة مردود، ما يعني بذل الإنسان وصل لنتيجة معينة، بس إذا تجيها كعقوبة لا، ما تصير عقوبة.
1: ولا ممكن تأثر عليه؟
0: ممكن تأثر بس ما تقدر تعتبرها عقوبة، تقدر تعتبرها ضريبة. يعني ممكن الفنان أو النجم سواء كان ممثل أو فنان أو رياضي، ضريبة النجاح والشهرة تعامله ويا جمهور خارج بالشارع أو بأي مكان يلتقي به عام، هذا لازم يبقى هو ممنون بالتصرف مع الجمهور، لأن هي هاي ضريبة النجاح. حتى فما تقدر تعتبرها لعنة أو ما تقدر تعتبرها شيء سيء، بالعكس.
1: الممثل المصري أدهم عادل ارتبط دائما بأدوار الشر. اليوم المواطن أو المشاهد يحب الفنان لشخصه لو لأدواره، أو يكرهه لشخصه لو لأدواره.
0: اكو هواي ناس يعني تكره فنان بسبب دوره اداه، بس من تعبر فتره من الزمن يعني تموت الفكره اللي باله بناها على هذا الممثل، وتبقى هي الشخصيه السيئه بالاعمال الفنيه. الشخصيه السيئه هي اللي تترك طابع، هي اللي تترك اثر، هي اللي تكون بصمتها
1: صح،
0: اوضح.
1: والدليل لحد الآن يحجون بأبو جحيل بس ما يحجون بالضباط اللي ركضوا ورا أبو جحيل.
0: مضبوط،
1: وأيضا بحورية حوار يمكن بالحلقة الخامسة لعلي فرحان
0: هي على الصلاة.
1: يقول لك واحد يناسب الشمر حتى حرملة ما
0: اي
1: سواها،
0: مضبوط،
1: يعني ما قال لك واحد يناسب فلان خلاص هذا دا يؤدي دور الشمر بالتشابه،
0: اي
1: إذن هو الشمر مع الأمور رجل خير.
0: باني عليه صورة سيئة من تجيه، وواقع حال انسان مسالم جدا، علاقاته الاجتماعية ممتازة،
1: بالضبط،
0: كل سنة يشارك بالمواكب وعنده
1: والقهوة
0: صندوق،
1: يخليها مجانية، بس بالتالي هو دوره شنو؟
0: دور ياخذ دور التشابيه، الشمر عكست عليه نظرة ثانية.
1: يعني هاي الجملة اللي قالها علي فرحان كلش ضحكتني، يعني يقول لك واحد يناسب الشمر حتى حرملة ما سواها، يعني هو هذا اللي أنا دا أقصده. اليوم الناس تركز على الفنان بدوره لو بشخصيته العادية.
0: قلت لك القسم من الجمهور اللي على بساطتهم لا يكره الممثل بسبب شخصية معينة. اكو ناس بسيطين يعني على طيبتها مثل ما نقول، لا يتأثر، يكره هاي الشخصية ويبقى عايش، ليش سويت هيك بفلان شخصية، ليش سويت هيك، ما يبقى انه اقتنع انه هذا تمثيل.
1: الشهرة تفقد حرية للممثل، حريته تسلب من عنده حريته بالطلعة بالطبة بالجو.
0: اكيد اكيد، يعني تقيده تقيده بقى، يعني مهما يكون تقيده.
1: يوم أنا كمواطن عراقي يقول لك أنا أريد فن يشبهني أنا كمواطن عراقي، لكن من يطلع العمل يشبهه ومن واقعه ينتقده. يعني اليوم المحامين يقول لك انا ما اريد يطلع لي محامي سيء مثل ما طلع بليل البنفسج، الناس انتقدت شلون يطلع محامي ياخذ رشاوى،
0: مضبوط،
1: في حين مقابل مجتمع المحاماة مو كلهم انبياء ولا كلهم مو زينين. لازم الطبيب ما يطلع طبيب سيء وسوى عمليه غلط، لازم الصحفي ما يطلع صحفي مرتشي، لازم ولازم. زين، هل من المنطق انه لازم اطلع بعمل كله انبياء كله ما عندهم اخطاء؟
0: هي بعض واحدة من المشاكل اللي يعني اللي تطلع من قبل المتلقي، انه مثل ما ذكرت على مستوى محامي او على مستوى اي مهنة ثانية، يريدوا يطلع بالصورة الملائكية، يعني بالصورة المثالية، انه فلان دكتور كذا، واحد على واحد بأدائه بأخلاقياته المهنية، المحامي كذلك يتجاهل او ينسى او يناسي يتناسى ويا روحه انه لا، المجتمع مو هيك، واقع الحال مو هيك، واقع الحال بالخير وبالشر، باللي يؤدي وظيفته على اكمل وجه، وبالمرتشي وبالفاسد وبي وتفاصيل ثانيه. يعني تحس المتلقي عنده يعني حس النقد اعلى من اللازم، يعني يحب ينقد اكثر مما انه يتمتع بالمشاهده. هذا الشيء هم يعني دي يأثر هواي على
1: زين، هم مرات يعني تلاقوا، ما نسميها تهديدات،
0: تمام.
1: هم مرات مثلا المواضيع العشائرية أو العادات والتقاليد تحكم كاتب السيناريست أو تحكم المخرج أو تحكمك أنت كفنان، أنه هذا الدور من تقرأ النص تقول أنا هذا ما أدي، خاف أتأذى من كذا كذا.
0: هذا الشيء موجود على مستوى قنوات، يعني مو بس مستوى على أفراد، أكو ضوابط وأكو خطوط حمراء ما تقدر تتجاوزها أبد. يعني إذا كنت على مستوى فنان، أكو شخصيات ممكن يقدموها لك ما تقدر توافق عليها، بسبب أنه تعال أقنع الجمهور أنه هذا عمل فني، أنه هذا تمثيل. وأكو قنوات، يعني هذا على مستوى الممثل. إذا تجي على مستوى قنوات، أكو قنوات مثلا هسه انا اكو شيء خاص، يعني لان اخوي انا قريب عليه، قدم عمل، العفو، تقدم له من قناه عربيه، بدا يقرا النص وطاه الموافقه المبدئيه، رجعوا راسلوه بعد فتره انه احنا نعتذر عليك لان اسمك يرمز الطائفه معينه وما نريد نوقع بمطبات. مو سياسه القناه انه طائفيه، لا، يخافون من عواقبها. فلذلك يعني مو بس هاي المشكله، مو بس بالعراق تتواجهها اغلبيه البلدان العربيه، انه يخاف من المتلقي ومن ردة فعله. هذا الشيء يأثر، يعني اكو خطوط حمراء ما تقدر تتجاوزها.
1: أنت اختارت المسرح لو سينما بالدراسة الأكاديمية؟
0: مسرح تمثيل.
1: مسرح تمثيل. لقيت نفسك بعد التخرج بالمسرح؟
0: اي
1: لقيت فرص بالمسرح؟ لقيت مسرح تنتج له أعمال؟
0: لقيت روحي كفنان، بقيت أحاول أشتغل على روحي، بس كبيئة تشتغل عليها وتعتبرها مثالية، لا، كذي ما راح تلقى هذا الشيء. يعني أكو أحلام كبيرة كنا راسمية وتجي واقع الحال، لا، تتواهم ورايح زايد أكثر من اللازم. بس تبقى ما تقدر تتخلى عن شيء تحبه وتبقى تبحث. عن قطعت فترة تقريبا بال4 سنوات 5، يعني حتى يتصلون بيا اعتذر، اقول لهم يعني ابسط مثال، نكون واقعيين، من يتصل بيها مثلا شيء مجان او شيء على مستوى المسرح، اغلبيته احنا عندنا محافظه بابل بالمجان، نكون واقعيين. او على مستوى مكياج سينما ومسرح، يعني اشتغل مكياج كذلك. فمن يتصلون بينا، اكو فتره من الفترات التزمت بشغل، يعني نص صبح لليل، نص صبح لليل، تصور بدايه انا تكونت عائله، لازم اكون مردود مادي اطبب، انا ما عايش بطريق روحي،
1: صح.
0: واتحمل الفقر، الوضع اللي انا دامر بيه، اللي انا مود اسوي شغله احبها، لا، اكو شيء ابدا من شيء. فقاموا من يتصلون بي على شيء مجان، ما اقول لهم ما اقدر، يعني خلوا روحكم بمكان، انا عندي شغل، اترك هذا الشغل، اكو مردود مادي مقابل. تصف لها، لا، مو كذا، صاحبنا وصديق، على راسي وكل الحب لهم، وابد ما اتعاجز. واني لو تجيني قبل انه ما متزوج وما عندي مسؤوليات، لا، ابد اديها بكل حب واكمل لهم، يردوا بكل حب ومن طيب خاطر. يعني بس اكو، احنا نرجع المردود المادي يفرض عليك ضوابط ويفرض عليك هواي شغلات.
1: زين، انت هسه قلت انه تشتغل انت مكياج،
0: مكياج
1: وجت فتره تشتغل بيها طوعي قبل ما تتزوج وما عندك مسؤوليات. اليوم الفنان هل هو مجبر ان اذا اراد مثلا يدخل مجال التمثيل مجبر ان اليوم يشتغل طوعا على الاقل عمل او عملين او مشهد او مشهدين؟
0: بقى هو مو مجبر، لازم يبقى يسوق الوجهة، يبقى دايركت طالع على الكاميرا، دايركت طالع على الشاشة، فترة القطيعة اللي تصير مو حلوة بحقها ومضرة أكثر ما هي نافعة. اختار لك حتى لو يعني أدوار بسيطة، بس هي ما مسيئة ذاتك، ما مسيئة شيء معين بحياتك، المهم تبقى أنت متحرك لا توقف يعني. وأنا عندي قناعة تامة، عندي المشهد الواحد ولا 30 حلقة أو مشهد واحد ولا 20 مشهد ما يقيم هالعدد. نوعية الشخصية اللي راح تأديها، كاركتر الشخصية هو اللي أكثر شيء أركز عليه، ما مهم أنه عدد المشاهد أو عدد الظهور.
1: الرقابة الأقوى اليوم على الأعمال رقابة الدولة ولا رقابة المجتمع؟
0: رقابة المجتمع، رقابة الدولة كنا نعرفها ثوابت وماشية، وهي توصل للفنان مثل ما نقول من الصفاية من نص انه خضع للرقابه واجاك، بس من تجي للفنان اكو محاذير ما حد ينبهك عليها الا توقع بيها، فلازم تكون حذر وتحسب الف حساب له ان شاء الله. ويا الدوله ممكن تنسد بيوم ويومين وثلاثه، بس ويا المجتمع صعب،
1: المجتمع صعب مالتنا.
0: صعب. ناقد ناقد وذكي، مجتمع ذكي يعني، لان مفتوح على كل شيء ويباوع كل شيء ومتابع اعمال عربيه وعالميه، فصعب ارضاه، جدا صعب ارضاه.
1: ايش قد نسبة رضا الجمهور وفق مخيلتك انت اليوم على الدراما العراقية؟
0: على الدراما العراقية إذا تصفون لها قبل 4 سنوات وخمسة جدا ضعيف، بس بلش أكو حضور ويعني واهتمام جدا قوي بالمسلسلات اللي بلشت تشتغل على الشعبية وعلى البساطة وعلى حياتنا اليومية. لا صار لها جمهور، صار يسألون يعني من يلاقوك بأي مكان أقول لك فلان حدث شنو راح يصير، فلان حدث، فيبقى يريد يعرف. هذا دليل على انه شنو اكو شيء شاده، اكو انجذاب، اكو، بينما قبل يصير على مسلسل او عمل معين يقول لك هو من يباع اعمال عراقيه، نص العباره، هو من يباع تلفزيون، نص العباره.
1: زين، هم في يوم وجدتك فرصة ورفضتها لأن من قرأت نصها قلت إن الناس راح تهاجمني؟
0: لا على مستوى السينما ودراما ما صادفني هذا الشيء، بس على مستوى مسرح اكو شخصيات او ممكن نشيلها من العمل انه نخاف منها، نخاف ممكن تنفهم غلط، ممكن ليش تخلي روحك بهذا المطب؟ ليش تدوس على الجن وتقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ انت حاول تتلافى الامور ببدايتها. صح اكو شخصيات يعني اذا تكمل الصوره الها او تكمل المنجز الفني مالتها ويشوفها الجمهور، لا ما راح يحكم عليها مثل ما النظرة الأولى، لا تغير مفاهيمها كلها. بس احنا نبقى نحاول بعيدين عن هاي المطبات، نخلي روحنا بيها بعيدين عن التبرير، بعيدين.
1: شنو اللي يخلي العمل الفني يعيش 50 سنة واكو عمل لا ينسي مجرد ما تنتهي الحلقة الأخيرة؟
0: صدق صدق الممثلين والموضوع اللي يشتغل عليها المخرج باختياره للنص، يعني المؤلف اللي يختار الموضوع اللي راح يشتغل عليها وتفاصيلها، هذه لها الحصة كبيرة جدا انه تبقى هذه النقطة ثابتة او هذا العمل ثابت بذاكرة الناس. ترجع بعده لازم تكمل هذا الشيء، ما راح توقف عن نص فقط، لا وراك لازم ممثل يؤدي بصدق يقنع المقابل. انت من تلامس يعني مشاعر الجمهور، من تأديها بصدق راح تلامس 100%، ما راح تقبل غلط. انت من صرت عليه قريب ومن اديتها بصدق، من لامست مشاعره، صعب يغادر هذه الشيء من راسه بعد.
1: أريد رأيك بموضوع مسرح الشارع أو فن الشارع، هل هو تشوفه هروب من عدم وجود مسرح اتجهنا للشارع لو هو فن مستقل بحد ذاته وإلى جمهوره وإلى اختصاصه؟
0: طبعا مسرح الشارع تاريخيا مسرح الشارع موجود، بس من تجي مرات الإنسان الممثل من يريد يخرج عمل، مو كل عمل تقدر تشتغله مسرح الشارع، مستحيل. أكو أعمال ما تقدر إذا مو مسرح علبة، بس أكو يقوم يفكر يميل إلى مسرح الشارع. مثلا صعب يلم كادر، يجمع كادر دائر ما دايرة، أو صعب يوفر تقنيات اللي بباله، بسبب التقنيات كلش مكلفة يعني، من ديكور وإضاءة وإكسسوار وأزياء. الأزياء ممكن تبقى نفسها بالمسرح العلبة ومسرح الشارع، بس راح يفرق لأجزاء ثانية المبالغ المادية وسهولة التنقل، وما يحد يبقى مسرح الشارع فن مستقل وروحيته تختلف ووضعيته تختلف. أو ما نقدر نغادر فكرة أنه أكو أشخاص أنه ابتعدوا عن مسرح العلبة بسبب عدم توفره وتوفر إمكانياته اللي يطمح لها أنه يؤديها على مسرح العلبة، فزحف مسرح الشارع يؤدي هذا الشيء.
1: جمهور مسرح الشارع مؤثر أكثر بالجمهور لو مسرح العلبة؟
0: مسرح الشارع أنت تروح للجمهور، مو مثل مسرح العلبة. مسرح العلبة لا، أكو ناس، أكو ذائقة معينة، متعني العمل معين أو منجز فني معين رايح أشوفه، هو ناوي أصلا يروح مسرح الشارع. لا، مسرح الشارع ممكن ده تمشي اليوم رايح للسوق، العمل هو إجاك، بقت أنت وشطارة العمل يعني
1: خليني أوقف
0: يجذبك.
1: وأشوفه لو لا.
0: وقفني تترك بي انطباع، والحمد لله يعني عندنا شباب من بابل توفقوا كلش بهذا الشيء. بذكر اسمائهم حسين الدرويش، على مستوى تمثيل البانتومايم ابدع فيه حسين. حسين مالتوس كذلك، حسين مالتوس همين يعني متفوق بهذا المجال كلش، وعاش تيده، وان شاء الله اتمنى له كل خير.
1: بصراحة شلون تقيم للفن العراقي بعد 5 سنوات وإلى أين يتجه؟ الدراما العراقية بالتحديد.
0: الدراما العراقية بتطور جدا واضح وملحوظ، وأكو مواضيع قلت لك أتمنى أنه أشتغل عليها، اللي هي قضايا القوات الأمنية وشهدائنا الأبطال الله يرحمهم، هم دي يشتغلون عليها حلوة، فأكو تطور بيها. صح تطور بطيء، بس لا الحمد لله يعني ترى النور.
1: أنا راح أعطيك 3 دقائق بدون ما أقاطعك. شو تحب توجه للجمهور؟ مش عندك كلمة أخيرة تحب تقولها؟ فالوقت إلك.
0: طبعا كل الحب لحضرتك، وأسعدني اللقاء جدا وياك.
1: أنا أشكرك.
0: الرسالة اللي هي كنا نتمناها للناس، اللي هي يعني تحابوا لا أكثر ولا أقل، تحابوا، هي الأمور تمشي وحدها، ما يحتاج تعقيد، ما يحتاج أي حواجز تخليها لهذا الشيء. وبالنسبة للحياة الفنية يعني إن شاء الله تطور ملحوظ جدا واضح، وأملنا كلش كبير بالشباب اللي دا يصعدون، يعني الشباب اللي دا يصعدون يبشرون كلش بخير، وثقافتهم اللي شايليها وإمكانياتهم الفنية اللي شايليها بشغفهم بهذا الموضوع يعني يبشر كلش بخير.
1: تمام، أني أشكرك عز اليوم لحضورك وتلبية هذه الدعوة، شكرا جزيلا لك من كل قلبي.
0: تحياتي لك وكل الحب لحضرتك والحبايب اللي واقفين ورا الكاميرات، تعبناهم، واتمنى تكون مو الأخيرة.
1: إن شاء
0: كل
1: الله
0: الحب
1: مو
0: لك،
1: الأخيرة. شكرا لك عز.
0: تحياتي.
1: مشاهدينا الأحبة، هنا وانتهت حلقة بودكاست ناس غير ناس، انتظرونا بحلقة جديدة. في أمان الله.

تشبه أمي اختار اسمها بدمي بابا الله يشبه أمي ظل مفتوح ظل مفتوح لو بس طبق رمشها وشالوا صديق نعيشها روحي تروح كل صلاة بكل يوم أدعي

0: سقابي
1: الحبيبك الغالي الذهب
0: شاقت علي يا ربي أمي أعز من

امي تاج على الروس شجرة بس قطعة فوس، امي تاج على الروس شجرة بس

عليها يمك قبل رجلها أمك يا من بعدها يمك قبل رجلها أمك لو شي تصير لو شي تصير واسأل تراني مجرب نذكر دعاها المغرب روحي تحيل يا من بعدها يمك قبل رجلها أمك يا من

إلها منو يحمي إلها لازم إلا معصوم على شوفتها يصوم حال حال المفطوم من يحن إلها من يحن

وبس لطم عليها كون على أم أبيها تعمل عين تعمل عين من ألفها للياء عصمة من الأخطاء

جبل يعرفه وحتى الصديق يحرفه من يحكي قصة ضليع نكرها شارك ترى بكسرها وما بري بنادم بلايا معنا يشرك شنو بضليعنا جاش عليه انت خل حاجيك لحظة اهدأ ايش بيك انت

مأجور يحكي عني معذور اللي قلمه مأجور يحكي عني معذور

كيفي هذا نوي على كيفي ألطم شتايا وصيفي ألطم

0: الله ناس اشراح
1: ناس اشراح
0: اي اني بلا هالخد

بقع لحبها سكت ورد دربها ما ينعاد ما تهز بي الريح أبقى ثابت ما طيح إش ما تهز بي الريح أبقى ثابت ما بعد

0: بدون هالجواب.
1: هذا نوي على كيفي.

0: على حبها سكت وريد دربها ما ينعاد
1: ما ينعاد
0: شما تهز بي الريح أبقى ثابت
1: ما طير

0: يا زهرة يصيح شي يصيح صوتي يا زهرة يصيح يما صيحي لها
1: يما صيحي
2: الله الله
0: يما صيحي لها
1: يما صيحي عمي عمي

عيل نويت زيارتك جيت واسك بليالي الفاطمية من سجدت بعتبتك

عتبة شجرة عينك الله يا ابو اليمه وامك الله يعينها.

تنينها وشفت بسياط الأعادي والرمى ومتنينها عمت عيني وباوعتها حين

من كنت بياكت من وقاع محسين اخوك بعتبتي الدايا هم سحقت على الجمر هم سحقت على الجمر واظن مثل امك بشفك اثر لين

بايده والدك بالك شفيته مطفي نار بايده من وقع محسين هطاحت هي فوق وليده من وقع محسين هطاحت هي فوق وليدها تمنت هلي وليد للطفين خلق حيد لظهرك يصبح حزايا من توقف وحيد تمنت هلي وليد للطفين

كشفتها يا نار جوتها بعينك شفتها سامحني مولاي العذر ابو علي سامحني مولاي يلا

أدري فكرك ما نسه عشت يا فترة وضلع يا هل كان مهشوم تصلي ويه يا جالسه

وانحرمت من الطفولة وشفت مني الزغر أبا عبد الله سيدي. وانحرمت من الطفولة وشفت مني الزغر تريد فوق الصدر تغفى تدري ما صيوب الصدر تريد فوق الصدر تغفى وتدري ما صيوبي وبعد تريد تمساح دمع خدها وشفت خدها لمين السطر أدري فكرك ما أنسح أدري فكرك ما أنسح عشت يا فترة وضلع عالت شان مهشوم تصلي وهي جالس وقوة تتنفس وبس ما تقدر تقوم وانحرمت من الطفولة وشفت مني الزغر

تريد تمسح دمع خدها وشفت خدها لمين سطر تريد تمسح دمع خدها وشفت خدها لمين سطر ذاك وجه الزهرة ذابل 18 كان العمر ذاك وجه الزهرة ذابل 18 كان العمر ذاك الوقت كان انت وحزنك اخوان وتتوجع على الجروح ينبي

ابو علي. ماتت امك فاطمه ماتت امك فاطمه ماتت امك فاطمه وسمعتك عالمغتسل تبكي عليها وسمعتك عالمغتسل تبكي عليها

درى فاطمة سكنت قبرها والضلوع مكسرة. فاطمة سكنت قبرها والضلوع مكسرة.

كربلة كان أصولها سيدي من ذاك الإمصاير سهم صابك حرملة وهالسهم

اكترك الحرق باب الزهرة أمك نار بخيامك ترك والهشم منها ضلعها هو حزلك من حرك والهشم منها ضلعها هو حزلك من حرك والسلب منها فدكها سلب خاتم خنص

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: من ماتت الزهرة
2: سمع
3: قاموا على وجه وقع يقول سلمان ولما وصل إليها وغسلها وكفنها وأراد تشييعها بالليل والله نظرت إليه وكأنه سعفة يهز بها الريح التفت لي قال سلمان لا طاقة لي على حبل فاطمة
4: علي دنيا مظلمة
3: علي دنيا مظلمة
4: علي

بغمضة وصرخ لا لا فاطمة لا فاطمة لا فاطمة شافها مغمضة وصرخ لا فاطمة الدنيا صاح بيها هوى الدنيا صاح بيها هوى بس كنا نتنفس سوى الدنيا صاح بيها هوى

فارك خادمة خادمة أي فارك فاطمة فارك فاطمة لخادم الحسين وخادم فاطمة الزهراء ميثاق الحمداني غسلها وينحى

طيب ينزف هموم اشكبر كل هالسنين ويوم اشكبر كل

ليش شفت يا علي بهذا اليوم وجهك مرت؟ شاف الضليع، شاف الجفن، شاف الزراقل بالمتن، شاف الضليع، شاف الجفن،

تبكي وصاحتها أريدك بظهر جنازتها زينب لحقتها.

من الدفين ردا وابو حاضن اخو. تشوف الحسن حاضن الحسين، علي ابن ابي طالب حاضن اولاده، قوه يمشوا. استبردا ولن اندفن كل الدفور، علي الزينب وقالت له منو لا تموت وأظلهم لا أبو رد من حني الرايح عدل ومتربي ودمعي رد من حني الرايح عدل

تومر، اشوف ايدك خادمه، تومر.

يلا يلا على حب فاطمة. التعبت علي.

0: هلا والله.
1: هاي القصيدة اسمعها بقلبك والله يساعد الفقر.
2: قال أمك ماتت وأركض أجيب.

فدي واروح لكم. شاعر اهل البيت خادم الزهراء الطيب الموفق الحبيب ابو ريحانه كرار حسين الكربلائي.

0: شابقها من يوم تكسير الظل على اليوم ما شابقها خايف عليها تلتم شم نذل بيهم طقها
1: ويلاها ويلاها ويلاها ويلاها
0: من يوم تكسير الظل على اليوم ما شابقها خايف عليها تلتم شم نذل بيهم طقها

مدديت يا مطولها ألقى الحنان، تمدديت يا مطولها ألقى الحنان، صحت يا مغيرك ولا حسي.

0: لي بكتر قبرك مكان، يما خلي لي بكتر قبرك مكان.
1: وجعلي صدرك.

0: تسمع هذا البيت بقلبك.
1: فك عيني تقوم يا قلب الحنين، فك عيني تقوم يا قلب الحنين، حسين راح يموت من حنين.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: من ماتت الزهرة سمع
2: قاموا على وجهه وقع يقول سلمان ولما وصل إليها وغسلها وكفنها وأراد تشييعها بالليل والله نظرت إليه وكأنه سعفة يهز بها الريح التفت لي قال سلمان لا طاقة لي على حبل فاطمة
3: علي دنيا مظلمة
2: علي دنيا مظلمة
3: علي

شافها مغمضة وصرخ لا لا فاطمة لا فاطمة لا فاطمة شافها مغمضة وصرخ لا فاطمة الدنيا صاح بيها هوى الدنيا صاح بيها هوى بس كنا نتنفس سوى الدنيا صاح بيها هوى

فارك خادم خادم اي فارك فاطمه فارك فاطمه لخادم الحسين وخادم فاطمه الزهراء ميثاق الحمداني غسلها وينحى

يبو ينزف هموم اشكبر كل هالسنين ويوم اشكبر كل هالسنين وهو يوم وهو يوم وهو يوم وهو يوم. ليش شفت يا علي بهذا اليوم وهيك كبرت؟ شاف الضليع شاف الجفن شاف الزراق بالمتن شاف الضليع شاف الجفن

تبكي وصاحتها أريدك ظهر جنازتها زينب لحقتها

تشوف الحسن حاضن الحسين، علي ابن ابي طالب حاضن اولاده، قوه يمشون. استبردا ولني اندفن كل الدفور، علي الزينب وقالت له منو لا تموت وأظلهم لا أبو رد من حني الرايح عدل ومتربي ودمعي رد من حني الرايح عدل

0: تؤمر، اشوف ايدك
1: خادمه تؤمرنا.

ذكرت الظليل بديل مستير.

وبصدره جمره وبعيونه سطره دمع الشي صبر بيك حيل تقول ما تلوى.

ضوى النجم ضوى الشمس ضوى القمر ضوى ضوى النجم ضوى الشمس ضوى القمر ضوى لغز حرس نزل صعد مشى الهوى بهواه.

لقاه لقى الوحي ولقى النبي ولقى علي لقاه سهراء هي كل شي من يوم فكر امشي سهراء هي كل شي من يوم فكر امشي بالروح.

ولائي على العهد على الوعد نهج رفض برائي ترى الضلع كتب شرع كشف منو المرائي منو الغدر منو الخسر صدر حكم النهائي منو الغدر منو الخسر حكم

0: قلبي ولا ينتمي فاطمة زهراء مولاتي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

ومصدق وصار

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، عالج هذا المقطع من الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. أولا، هنا الوصية بمعنى الأمر، وقد يسأل سائل يقول ليش ما قال يأمركم مثلا، ليش معنى يوصيكم؟ الحقيقة اللي ما يلتفت إلى أهداف القرآن الكريم ما يقدر يتعرف على العوامل اللي القرآن الكريم يخليها ضمن بعض الآيات، كأنه أكو عندنا أجواء كما نعبر عنها بلغة العصر، أكو كل مشهد من المشاهد إلى جو من الأجواء. يعني خلي أقرب لك المعنى، مثلا مشهد العقاب، إذا آية بيها وعد أو وعيد، بيها وعيد وعقاب، يحط لها القرآن جبار، يحط لها عزيز، يحط لها مقتدر. نعم، إذا لا والله جو بي رقة، جو بي نعومة، مشهد من المشاهد يحتاج إلى النعومة، يجي القرآن الكريم يحط لها لفظة لطيف خبير. نعم، من هالنوع. زين، القرآن الكريم يلاحظ هالجانب. زين، عندنا هنا الجو بين الأب والابن، يعني ما أتصور أكو أجواء تكون أكثر رقة ورحمة ولطف وليونة مثل الجو بين الآباء والأبناء. يعني أنت مو ابنك عندما يمشي على الأرض تشعر أنك أنت عواطفك وأحاسيسك تمشي وياه، تشعر قلبك. يعني مو هاي مو مبالغ هذا الشاعر العربي اللي يقول لولا بنيات كزغب القطا رددنا من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع بالأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. فالواقع ما مبالغ الرجل، ابن قلبه يمشي على الأرض. فهالرقة، أجواء الرقة، شايف اللي دائما القرآن الكريم إذا مر بجو بين آباء وأبناء يطي لفظة رقيقة ما بيها شيء من الصلابة، إلا في باب إقامة حد مثلا، أو في باب إيقاع عقوبة شيء آخر يتغير الجو. لكن الأجواء الطبيعية الاجتماعية يطيها القرآن هاللفظ الرقيق. فلذلك الطاها وصية، ليش؟ لأنه يدري أن الآباء ما يحتاجون إلى أن واحد يجبرهم على رعاية الأبناء. يعني ولذلك الله عز وجل وصى الأبناء بالآباء وما وصى الآباء بالأبناء، لأنه الولد جزء لا يتجزأ من الأبوين. الولد الواقع جزء لا يتجزأ من الأبوين. وإذا كان كذلك ما يحتاج أنت، يعني أنت واحد يوصيك بروحك ما يمكن. ولهذا علماء التربية، علماء التربية عندما يمرون في تعليل حب الولد، حب الأب لابنه، يقولون هذا من الأنانية، يعني من حب النفس، لأن الولد جزء لا يتجزأ من النفس. أنا لما أحب أرى فيه صورتي، أرى فيه أنه مرآة لي، أنه مرآة نعم لي، جزء لا يتجزأ مني. فلذلك عندما أحب أحب روحي. من هنا إجا التعبير بهاللون، يوصيكم، إجا بجو برقة، ما إجا بجو نعم بزجر أو بدفع. لأن الأب بطبيعة الحال هو من يكد ومن يكدح أول ما يحط نصب عينيه أبنائه. يعني أنت شوف هذا الولد، الإنسان اللي الله ما يرزقه ولد، يقول لك أنا علي من أتعب، لمن أطارد، إيش عندي ولد، ما عندي أحد، أنا كافي علي رغيف خبز، وبعد يومين طالع من الحياة. يعني هذا ما يشعر إلى امتداد من بعده، بعكس اللي عنده أطفال يقول لك أن دولة أولادي أنا لازم أتعب أكود، لازم يعني أأمن لهم حياتهم، لازم. فهذا المعنى من الغرائز المتأصلة في نفوس الأبناء يجري منهم مجرى الدم من العروق. المسألة إذن ما تحتاج التعبير، ما يحتاج إلى لون من الصلابة، هاي وحدة. اثنين، قد يقول قائل أن القرآن الكريم عندما يقول يوصيكم الله في أولادكم، هنا يرد إشكال أن الولد من انولد منك، الولد من انولد منك، والوالد من ولد، مشكل. يعني احنا نلاحظ الآن أن الأبو مو يعني من باب المقابلة سماه القرآن والد، وإلا اللي يلد حقيقة الأم، الأبو ما يلد، ما في أبدا، ما مدر سمي ولادة. يعني انفصال هالمادة من الأب ما تسمى ولادة هاي أبدا، لأن الولادة لها مفهوم آخر. الولادة اللي بها عسر، بها ألم، بها إشراف على خطر. مالك عند المالك من هذا المذهب الإسلامي المعروف، عند رأي أن المرأة إذا وصلت بالحمل إلى 6 أشهر، من بعد 6 أشهر وصيتها أو هباتها أو تصرفها بالأموال يوقف أبدا، يوقف تصرف على رضا الورثة، لأن هاي يجعلها حكم المريض مرض الموت عينا، لأن يقول هاي ما معلوم راح تقوم راح تطلع، من يقول هاي الآن على شفا جرف، قريبة من الموت. ما يعني الواقع هي الله عز وجل هو اللي ييسر عملية الولادة، ولا مش سهل. ولذلك الأم إذا ماتت بالنفاس تعطى أجر الشهيد، تعطى أجر الشهيد. زين، هالناحية إذن الوالد الحقيقي، الوالد الحقيقي هو الأب، الأم العفو هو الأم، لكن الأب من باب المقابلة. باب المقابلة يقال الوالدان، مثل ما يسمون الشمس والقمر القمران، من باب التقابل. وإلا في واقع الأمر الولادة الحقيقية عند الأم، الأب مش عنده من ولادة مش أبدا. الولد يضع الولد في أحسن لذاته، بينما الأم هي على شفير الموت أو على شفا الموت. طيب، إذن ليش سمى القرآن الكريم والد؟ ما بالتقابل، ولأن نقطة أخرى، كأنه ثمرة الانتماء هي موجودة. خلي عنك الكيفية اللي ينفصل بيها الولد عن الأبوين، كأن الثمرة هاي هالنطفة تأخذ خواص الأب. سيجينا إن شاء الله خلال البحث، هل هالنطفة تأخذ خواص الأبوين، خواص الأم، وهي جزء متكون من ماء، جزء نعم متكون من ماء. أكو نقطة أخرى لازم يشار إليها، أن الولد ما ولد من الأب جين، وابن الابن أيضا يعتبر ولد، فهل تشمل آية الميراث أو لا؟ يعني واحد ابن ابن، وخصوصا أكو هالأيام مسألة دائما يكتبون بها، أن واحد يموت ابنه بحياته وعنده أطفال أولاد ابنه، دول أولاده. طبعا العم يحجب هذا ابن أخوه، محجوب بعمه، ما يأخذ، ما يحصل شيء من الميراث، مع صدق اسم الولد شرعا عليه. الولد شرعا نعم هذا ولد، ولهذا لما هارون الرشيد قال للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال لما ادعيتم أنكم أولاد رسول الله، والحال أنتم أولاد عم أبو طالب وإحنا أولاد عم العباس، وتقريبا جهة الاتصال عند الاثنين واحدة، شمعنا تقولون إحنا أولاد رسول الله؟ قال الإمام أنا أقول لك الآن لو يبعث النبي حي ويخطب منك ابنتك أتزوجه أم لا؟ قال أزوج وأفتخر على العربي والعجم. قال أنا لو راد يخطب مني يشعني أن أزوجه؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنك داخل في صلبه. قال خلص لما تعرف ألشني. إذن هو الواقع ابن يا بني آدم، مو القرآن يقول يا بني آدم، يعتبرنا أبناء آدم، إحنا مع العلم أكو وسائط، ملايين الوسائط بيننا وبين آدم. إذن يصدق علي أن ولد، لكن كأن موضوع الميراث الروايات الأخرى، هل إطلاق هذا تقيده أن الولد المباشر هو اللي يأخذ الميراث، نبه لي، وبعد ذلك ابن الابن، ما أكو كانوا طبقات، الطبقة الأولى هي اللي تأخذ الميراث. زين، إذا عرفنا هذا خل نشوف الآية إيش عالجت، لماذا جاءت، ماذا تعالج. ترى اللي ما يعيش حضارة مجتمع ما يقدر يعرف خواصه. المجتمع اللي نزلت بهاي الآية ونزل بالقرآن الكريم ككل، مجتمع قائم على القتل والقتال، مجتمع يعني اللقمة به صعبة، مجتمع صعب واحد يحصل به رغيف الخبز. وين يروح هذا؟ هذا عايش بصحراء يابسة جافة، لا تربي زرع لأن ما أكو بها مطر ولا ماء ولا ينشع عليها ضرع، فهذه من الصعوبة الحياة بها، تلقى الإنسان صعب عليه يحصل رغيفة، منين يأخذه؟ قال الصراع يكثر، هاي البيئة الفقيرة تكون دائما مباء للصراع، لأنه اللقمة يكون عليها صراع، بعكس الحياة الرخية. الحياة الرخية تغطي على نزعات الإنسان، لأنه الدنيا ما بيها صعوبة، ما بيها عراك، لكن الحياة الفقيرة لا تظهر بيها الغرائز، إيش عند الغرائز تضرع، فهذولا إذا جن عليهم الليل طلعوا، ما عند إلا أن ينشد الصحراء يدور لوين أكو خباء، أكو بناقة أو أكو بفرش أو أكو بنعجة، يروح ينهبها ويرجع. أكو غير هيك؟ يعني مجتمع قائم على النهب، قائم على السلب. شايف الصورة اللي ترسمها ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، تقول في خطبتها وكنتم على شفا حفرة من النار أذلة خاشئين تقتاتون القد وتشربون الطرق فأنقذكم الله بأبي بعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فالصورة اللي رسمتها سلام الله عليها، تأكلون القد وتشربون الطرق. تدري أنه كان الماء المحترم عندهم، الماء اللي يعتبر من المياه النادرة ويضموها للأضياف، شنو هي؟ ماء المطر، ماء السحاب، يحفظوه وين؟ يحفظوه إذا وقع بآنية ويخلوه عندهم، ينتظرون إذا جاءهم ضيف عزيز، أو أحيانا الملوك المن يخلوه لجلساتهم للشراب، يمزجون به الخمرة. مو الشكل؟ حتى قطر هشام ابن عبد الملك، هشام ابن عبد الملك ودى على واحد من الأدباء، جابوا له اياه من المدينة إلى الشام، عليه من أكو عنده قطعة شعرية يريد يشرح له اياه. شنو هي القطعة؟ بكر العادلون في فلق الصبح يقولون لي ألا تستفيق، ويلومون فيك يا ابنة عبد الله والقلب عندكم موثوق، لست أدري إذ أكثر العدل فيها أعدو يلومني أم صديق. إلى أن يقول ودعوا بالشراب يوما، فجاءت قينة في يمينها إبريق، ختمته على عقار كعين الديك، صفى سلافها الراوق. ثم كان المزاج ماء سحاب لا جنن آجن ولا مطروق. نبه لي للبيت الأخير، يقول مزجنا الخمر بماء سحاب، ماء هذا الماء المميز، مو من الماء المطروق، هذا مال شيحة مال أرض يشربون من عدها مطروق، ها؟ أو آجن، لا صرن آجن، مثلا مر عليه أرجل وصاير آجن، صاير رائحته خبيثة مثلا، فهذا ماء سحاب، أحسن ماء عنده أن ماء سحاب. ويفتخر شاعرهم بنالي والدي حصنا حصينا وبئرا كل ما شئت اشتقيت، يعني عندي بئر، هذا يفتخر، أنا عندي ماي من أعطش أخذ من البئر. هذا اللي كان عندهم بهالحالة. ايش تصور هالحالة؟ منين هذا يجيب الطعام؟ من اين؟ حتما تكون الحياة قاسية وصعبة، وما يقدر يحصل الرغيف إلا بطلع الروح، الرغيف ما يقدر يحصله إلا بصعوبة، ها؟ فلهذا شو يصير؟ يحتاجون إلى من ينتزع الرغيف انتزاع. المرة شو يعبرون عنها؟ المرة يعبرون عنها أنها لا تقوى على دفع الضيم عن العيال، أن هذه ما بها قابلية تلزم رمح وشيخ وتطلع تقاتل، لأنه مو تقريبا ما مؤهلة لهذا، ما يعتبروها مؤهلة لهذا. وطبعا أكو فرق، يعني مرة السلاح مدفع، مش الآن يقول لك أن المرأة تجند وجاي تلعب نفس الدور اللي لعب الرجل، شو الفرق؟ الآن ممكن صحيح أكو زر إلكتروني تضغط عليه وتنطلق الطلقة، مشكلة ما يريد، هاي مو بس المرأة، لا حتى البزونة هم تقدر على هذا، مو يعني مو فالشيء. لكن هاي ومكان السلاح سيف ورمح وكر وفر وقتال ومقارعة أقران، طبعا ما تقدر، فلذلك كانوا يعبرون عنها بأنها لا تدفع الضيم عن العيال. وهذا واحد عنده نشوان اثنين، وحدة ولدت ولد، والثانية ولدت بنفس الليلة ولدا، ثانية ولدت بنت، هاي تريد تحرق قلب هاي ضرتها، تجيب الولد ترقصه أمام خبائها، تقول الحمد لله العلي العالي أنقذني العام من الجوالي. الجوالي جمع جولق، جولق هذا اللي خلوه على ظهر البعير، الفردة اللي يسموها، هذا الجولق. تقول البنت جولق ما أكثر، تحمل الولد وتلقاه. الحمد لله العلي العالي أنقذني العام من الجوالي، من كل شوهاء كشن بالي، لا تدفع الضيم عن العيال. فيعتبروها كائن يجي بدرجة ثانية. لهذا يقولون الغن بالغرن، هاي ما تكسب حتى نطيها من الميراث. القاعدة أن واحد يتعب يلا ياخذ، هاي ما تتعب، شنو نعطيها ميراث على شنو؟ ما نعطيها ميراث أبدا. فكانوا لا يعطونها شيئا من الميراث، يحرموها من الميراث، بينما الميراث مو قائم على التحصيل، الميراث قائم على الانتماء. نبه لي شلون؟ يعني أنا وأنت آباءنا يورثونا، شي يورثونا؟ يورثونا أخلاقهم، يورثونا صفاتهم. أنا أمس ذكرت لك التعريف مع العلماء الاجتماع بالنسبة للوراثة، هو ميل طبيعي بالفرع لمشابهة الأصل بتكوينه ووظائف أعضائه، هذا التعريف اللي يطوه إلى الوراثة. الوراثة تأخذ خواص الأبوين، تأخذ إذا أبوك مثلا يعطيك لون أسود أو يعطيك لون مثلا بشرة داكنة أو بشرة بيضاء، هذا شعر، لون الشعر تأخذه بالوراثة، مو إلا مباشرة، قد تكون من جدك أو أبعد. المهم أن الوراثة يأخذ خواص الآباء، أبو قوي المزاج، ضعيف المزاج، واسع الصدر، ضيق الصدر، هاي كلها الخواص يأخذها بالوراثة. طيب إذا كان الخواص يأخذها بالوراثة بعد، والتربية أيضا يأخذها، لأنه هذا لما ينشأ الأسرة، الأسرة أول ما تحط بصماتها على سلوك الطفل الأسرة، فالطفل يطلع متأثر بالأسرة، فإذا كان متأثر بالأسرة هاي قد يكون التأثر مو دائما في صالحة، قد يكون أمه وأبوه ما انطوا أخلاق جيدة ولا انطوا مثلا صفات جيدة، فمثل ما ورث منهم صفاتهم من الحق أن يرث منهم أمورهم المادية، هاي وحدة. الثانية، أرجوك هذا الولد وحقك، يعني إحنا لو مخيرينه، أولا لا اعتراض على حكم الله عز وجل، الحمد لله على ما وهب وأنعم، الله عز وجل لا يصنع إلا الجميل، له الحمد، منتهى علمه. لكن وحقك لو يخيرونه ما نجي لها الدنيا، على شنو؟ شكو والله شنو اللي بيها؟ شو طارد منها كبرك إلى أن تكبر، طراد من مصيبة المصيبة وتاليها يشيلوك وحطوك بهال والرملة ويهدود أبغير هاي إلا رحمة الله. هذا اللي يعني الواقع اللي عجينا أننا إلى الله، إلى الله راجعون. هذه أنت إذا تأملت رحمة الله، وإلا وحياتك الدنيا فجيعة، والله والله فجيعة، علم الله بها آلام ومحان ومشاكل وعلل وأشقام، وهاي منو سببها؟ سببها الأبوان، وشي هم السبب المباشر، تمام، الله هو الخالق، الله عز وجل، لكن السبب المباشر ياهو الأبوان، الأم والأب. هذا يقول لك هذول طلعوني إلى هالوجود، لما طلعوني كانوا السبب المباشر من الإنصاف أن ما يخلوني بهالحياة جوعان عريان، لازم يعطوني ميراثهم على الأصول، على الأصول، حتى السبب المباشر في خلقي. إذن لما كنت السبب المباشر تلذبني بهذا الكون وأنا مجرد وأنا لا أمتلك شيء، إذن من الإنصاف ومن الدين ومن الخلق ومن العقل أن الأبناء يأخذون ثمار كد الآباء. طيب، فإذا عرفنا هذا، النبي صلى الله عليه وآله وجد صعوبة في تطويع هذولا، يعني شعل أنه مكة مجتمع بدوي، مكة مجتمع بدوي كله قائم على قيم البداوة، لكن المدينة بها مجتمع حضاري، مجتمع حضاري يعني بها خلفية حضارية ضخمة، لكن مع ذلك متأثرين ببعض قيم البداوة. شنو السبب؟ سبب هالتفاعل بين هالبلد وهالبلد، يعني على أعتابه يقتبس من عنده، يأخذ من عنده، يقتبس. ومجتمع المدينة لما أجى لقى الأنصار نفس الطريقة، الأنصار ما يعطون البنت شيء من الميراث أبدا، البنت ما يورثوها، حتى واحدة من الأنصاريات المؤرخين يقولون اجت الى النبي صلى الله عليه واله قالت لي يا رسول الله انا شنو اللي اسويه؟ انا زوجي توفي وعندي بنات منا 3 واجوا اعمامه واولاد عمه اخذوا الميراث، وذني وين اوديهن هالبنات؟ وين شلون يعيشن؟ النبي ارسل خلف اعمامهن قال لهم شنو انتم ليش ماخذين ميراث ذني؟ قالوا له احنا ما نورث البنت، بنت ما نورثها، احنا هاي تقاليدنا وعاداتنا والبنت ما نعطيها شيء. قال لهم لا تعطى اطرق، نزلت عليه هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا أكو نقطة ألفت نظرك إليها، يعني كل جهاز أدوات الجهاز تتناسب ويا تصميمه. شلون يعني؟ يعني إحنا لما نرجع للحضارة الغربية أو نجي للحضارة الشرقية، حضارة الصين مثلا أو حضارة أوروبا، حضارة أوروبا أن الرجل والمرأة كلاهما منتج في الحياة يعتبروه، وماكو ارتباط، ما حد يتحمل عبء الثاني. أنا ما مسؤول أوفر للمرأة لباس أو طعام أو سكن، العلاقة تقوم ما بيناتهم على أساس جنسي خالص بس، هذا هو. زين، قد تلقى في مكان آخر بالعكس قد تلقى المسؤول تماما في بعض الحضارات البنت. الزوج اصلا ما يخسر شيء، البنت تدفع المهر، تدفع الوليمه، تدفع الطعام، الى اخره. اكو اكثر من هذا، قبائل هو قاعد والمراه هي تكد وتعيشه، موجوده الان عندنا في بعض الشعوب. زين، هذا طبعا اجى الاسلام، هالمعنى غيره كله. شلون؟ الإسلام يفترض أن المرأة عندما تأخذ حصة معفية من كل التكاليف الاجتماعية والأسروية، ما عليها شيء، ما مكلفة لا بالبيت ولا تكليف اجتماعي ولا أي شيء. المكلف الرجل، الرجل يأخذ حصتين ينفقهن على المرأة، ها؟ والمرأة تبقى محتفظة، يعتبرها كيان ما طول حابسة نفسها بالبيت على طاعة زوجها، ومن حقها أن يكون عندها رصيد، لأن الأيام هاي وحدة. وبعدين المرأة توقع قبل الرجل أكثر، لأن لا تنسى تكاليف البيت والحمل والولادة والرضاع الحضانة، هذه كلها تهدمها للمرأة. وإذا كانت تهدمها، من الحق أن يكون تحت إيدها رصيد. ساعة الأيام هاي نقطة، أكو نقطة ثالثة محتملة. هذولا قد يكون ما يلتأمون، الزوج والزوجة إذا ما التأموا، أفرض أن حق الحضانة يوصل إلى الأب في حالات معينة، لكن الولد ما يرتاح على صدر الأب مثل ما يرتاح على صدر الأم. تنبه لي، نعم، الأب منين لتدي؟ الأب منين برولاكتين مثل ما يقولون يهيئ له اللبن، او يهيئ له هذا هرمون الامومه، يهيئ له ما يحتاج له، يطيح حنان ويطيح عط، وين يلقى الولد؟ ما موجود، هذا ما موجود الا عند الام. فاذا كان كذلك، قد في حالات الاختلاف، الام اذا اختلف الزوج مع زوجته ولحقوها الاولاد، يردون مصرف ذولا، هذاك قد يكون يضارها. يعني الرجال مو كلهم نبلاء، لا، قد يكون يضغط عليها، يجوع أطفالها حتى يلجئها أو يجوعها، فهي من الحق أن تكون عندها حصة. ساعة تدخرها المن تدخرها إلى أيام الزمن الأسود اللي جاي عليها. هنا وهاي ظاهرة في الواقع. يعني الآن قد يقول لي واحد: شيخنا مو الشكل، احنا شايف المرأة لما تحصل لها كم فليش تقوم تطارد، ساعة للكوافير وساعة ما أدري وين رايحة وساعة ما أدري وين، بد عقلية خاصة تذب دنش كم فليش وتستريح. هذه يا أخي مو ذنبها، ذنب تربيتنا احنا. يعني أرجوك الآن، احنا لو نخصص، افرض وسائل إعلام، أكو عندنا جرائد الحمد لله موجودة، صحف عندنا مثلا، إذاعات، تلفزيون، لو شوية يقعد يعالجون مشاكل الأسرة، هالزبرج اللي يسموه حضارة، اللي هالكنش هالكناشة اللي دبها عليها دبتها علينا أوروبا، ها؟ لو نخلص من عدها ونتعلق بقيمنا وبمحيطنا وبتاريخنا وبحضارتنا، ونعمد إلى بناء الأسرة، بناء المرأة، بناء الولد، ها؟ خلي شوي نطلع من روسهم هاللون من التفكير، هذا اللون من التفكير، نفهم المرأة جادة الصواب ونفهم الرجل جادة الصواب. طبعا جملة من هالمشاكل تمتص كلها تروح، لكن مع الأسف ما عندنا يعني، والحال المسؤولية تقع على من يقوى على أن يعلم، يقوى على أن يعلم، ها؟ هذا عليه مسؤولية على عاتقه، لازم يفهموها. فنرجع إلى الموضوع. إذن الآية إجت تعالج هالجانب اللي كان متأصل بحضارتهم، وفرضت للمرأة للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هذه مسألة الميراث. الآيات الموجودة بالقرآن الكريم كلها آيات بها إطلاق، بسم الله الرحمن الرحيم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، بسم الله الرحمن الرحيم، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. تجي إلى الآيات الأخرى، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي، إلى آخره. الآيات كلها تعالج موضوع الميراث، ولسانها لسان عام، يعني ما تفرق بين فيلسوف أو نبي أو ذكي أو بليد، أو كلها سواء، يعني مسألة لها علاقة بتنظيم اقتصاد، ما لها علاقة بموقع المورث ولا من يرث أبدا. زين، هذا العموم اللي تمسكت به الزهراء سلام الله عليها عندما طالبت بالميراث الواقع. يعني قد يقول لي واحد شنو الدوافع مثلا أن الزهراء سلام الله عليها، يعني شنو حاجتها إلى أنها تضطر تلج إلى مجلس وتخطب خطبة وتحرر مقالة وإلى آخره، يعني تجادل جدال بشيء من الصلابة من أجل الميراث؟ والحال إحنا نعرف أن علي بن طالب كان يومية حتى لو تجي لفدك أو غير فدك، مو هو نفسه خطبته يقول وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدد، تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها. مو فعلا الرجل كان إذا دخلت عليه الأموال صباحا يرجع بالليل لا يحمل منها درهم، هذا وضعه. هي كل هالمسألة على هذا؟ لا لا والله مو على هذا، أكد لك المسألة تستهدف تأصيل حق وإلا مو. وهالنقطة بالذات نقطة الميراث، أولا موضوع الموضوع فدك أو موضوع ميراث الزهراء سلام الله عليها كان بشعب متنوعة متعددة. الشعبة الأولى كانت ببعضها نحلة مثل فدك، فدك كانت نحلة عطية النبي صلى الله عليه وآله لما نزل عليه قوله تعالى وآت ذا القربى حقه، طب نزل عليه جبرائيل قال خديجة بنت خويلد سلام الله عليها جميع ما عدها من ممتلكات وأموال وضعتها في خدمة الإسلام، وصل الأمر بها إلى درجة نام على جلد كبش، جيم كل هذا سوته، وهي بنت العز بنت الجاه بنت الدلال، ما أكو بيت من بيوتات مكة ما كان يضارب بأموال خديجة يشتغل بأموالها، وكلها وضعتها لخدمة الإسلام. فمن الإنصاف أن بنتها تكافأ فرد منحة، أي المنحة توفر عليها كرامتها، فالنبي أعطاها فدك، فدك مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وهذا اللون من الأراضي هذا يعود ملكيته للنبي، النبي وهبه إلى ابنته. زين، والزهراء سلام الله عليها شغلت بها فلاحين مدة 6 سنوات إلى وفاة النبي، الموضوع صار بالسنة الخامسة للهجرة، 6 سنوات مرت وملكيتها يد الزهراء عليها، ويد كانت يد واضحة يد إمارة على ملكية. فأولا أكو مسألة نحلة، مسألة عطية، وحدة. ثانيا إلى جانب النحلة شيجي، يجي العامل الخلقي اللي يأشر إلى ابن أبي الحديد، يقول ويأشر إلى الشريف عون في قصيدته، يقول: ولكان الجميل أن يقطعها فدكا. للجميل أن يقطعها، هذه بنت هذا الرجل اللي غير الدنيا، بنت هالرجل اللي شواكم أغنياء من بعد فقر، وشواكم علماء من بعد جهل، وجمعكم تحت لواء وانتم مجزئين، وكانت الناس تطأكم بأرجلها وخلاكم على هام الناس. هذا ما يستحق أن تكرم بنته، ما يستحق أن تكرم بنته. يعني مروان يستحق أن يأخذ فدك، والزهراء ما تستحق أن تأخذ فدك. والله يا أخي عيب واحد لما يمر بتاريخنا يشوف هالمفارقات يقول هذا تاريخكم لو غيره. في أيام الخليفة الثالث مروان يأخذها لفدك، والمفروض أن الزهراء من أجل فدك. ماكو إلا فد ضمير، ضميرين تحركوا، مثلا ضمير المأمون رجعها، وضمير عمر بن عبد العزيز الرجل رجعها. وإلا عدا ذلك ظلت تتلاعب بها الأيدي. يعني العامل الخلقي لما هي النبي مطهية، حتى لو كانت داخلة ضمن الولاية العامة اللي يدعيها البعض للخليفة الأول، يقول إلى ولايته العامة، وبحكم ولايته العامة سلبها الملكية وحطها لمصلحة المسلمين. زين، أولا الموضوع ما يسلم من المناقشة، وحدة. ثانيا خلي عنك حكم الولاية العامة، أرجوك، هاي مو بنت رسول الله، مو هاي بنت المشرع، مو هاي بنت اللي أنقذكم من الضلالة وحيرة الجهالة، مو من حقها تأخذ هذا. هاي ناحية. الناحية الثانية، الزهراء سلام الله عليها تقول لها: في كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي. يعني المفروض أن الآيات بها عموم، التمنين لك هذا: أفأنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي، فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة. فالشيء قسم من عنده يتعلق بموضوع الميراث، أنها طالبت بي باعتبار ميراث، وقسم طالبت بي باعتبار نحلة، وأكو غير هذا قسم، قسم طالبت بي لأن من سهم ذوي القربة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن كلهن مرا في موضوع نزاع الزهراء آنذاك. فالمسألة يبدو أن الباب أريد إغلاقه، أن هالباب كون ينغلق، لأن هالباب إذا انفتح راح يفضي إلى ما هو أوسع. يعني ما راح يقف عند فدك، راح يرجع بعد ذلك للخلافة. نعم، هذا المعنى اللي أريد إغلاقه. هالباب اغلقوه، لا تفتحوا لهالباب هذا. اجت وقفت، وذيك الخطبة اللي شدت بيها كل المنافذ، شنو كان جوابها؟ هي خطبتها: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم، من عموم نعم ابتداها، وشبوغ آلاء أشداها، وتمام منن أولاها، جمع عن الإحصاء عددها، نأى عن الجزاء أمدها. طلعت بها بفصول متعددة، فصل ضمنت موضوع الميراث، وفصل موضوع النحلة، وفصل حتى وصلت إلى فصل من الفصول العاطفية. شو تقولهم؟ خاطب الأنصار: إيهن بني قيلة، أأهضم تراث أبي وأنتم بمنظر مني ومسمع ومنتدى ومجمع، تشملكم الدعوة وتلبسكم الصرقة. مشت بهذا الدور وإلى آخر أدوار ما تكلمت به من خطبتها الرائعة. شنو كان الجواب؟ ما أصنع، أنا سمعت أباك يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. قالها أن هاي الرواية أنا سامعها، وهذه تخصص العموم اللي موجود بالآيات، تخصص مع العلم انفرد بها الخليفة وحده بها الرواية. وألفت نظرك لنقطة، ترى يعني عموم القرآن عند المذاهب الإسلامية ما يخصص بالسنة أو برواية بخبر الواحد كما يعبرون عنه، لا، إلا بهالمسألة خصصوا عموم القرآن، هالمسألة هاي خصصوا بها عموم القرآن. المهم حست الزهراء أن الباب كون يغلق أمامها، أغلق ورجعت هي، طلعت من المجلس. والله أكو عبارة لبعض المؤرخين مؤلمة، يقول رجعت تعثر بأذيال الخيبة والفشل. وين دربها صار؟ صار دربها على القبر، صار دربها على الصدر اللي تحت التراب اللي طالما حملها، الكتف اللي طالما حملها، الثغر اللي طالما أشبعها لثما وتقبيلا، قعدت وين؟ قعدت على القبر. شو تقول له؟ نفسي على حسراتها، نفسي على حسراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع

إنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. جماعة اجوا الى امير المؤمنين قالوا له عوا ان يردون يدخلون الى الزهراء للاعتذار منها. الامام قال لهم انا ما عندي مانع لكني خلي اخذ رايها. دخل عليها قالها هاي مجموعه من النساء واشوف المناسب خليه طبا نشوف شنو عندك. دخلت عليها نساء المهاجرين والانصار. لما دخلنا عليها سالناها وحده كيف اصبحت؟ قالت اصبحت بحمد الله عائفه لدنياكن قاليه لرجال لفظتهم بعد أن شنأتهم وعجمتهم بعد أن صبرتهم فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وخطل الآراء وزلل الأهواء إلى آخر خطبتها. قاموا من عدها قاموا النساء مأيشات من عدها ومكثت بالبيت طريحة في رأس يغشى عليها من الألم شاعة بعد شاعة. تتطلع تتطلب دواعي الشجاع تتطلب لوازم البكاء. تجي يومية وين إلى قبر أبيها تجلس على شفير القبر.

خدع.

لمن هيس ياني للحايط وليها عصراني. اخر لحظاتها تقول اسماء اصبحت سيدتي فاطمة كأحسن ما يكون. شفتها بادع عليها الارتياح، دخلت عليها، شوف قلت لها انت اليوم الحمد لله يا بنت رسول الله، انت اليوم على ما يرام. قالت لا اسمع، انا لاحق بابي، اسكبي لي.

لله ما جابتني. يا بنت من حمل الزكاة بأطراف الرداء لم تجبني. صحت يا أم الحسن والحسين لم تجبني. دنوت إليها رفعت الرداء عن وجهها وإذا بها ميتة تقول أسماء بينما أنا كذلك. إذ دخل الحسنان قال أسماء أين أمنا؟ قلت سيداي هي في حجرتها. هذا طعامكما دونكما الطعام؟ قال أسماء متى علمت أننا نأكل الطعام وأمنا ليست معنا؟ أقبل الحسن يهرول إليها لما كشف الرداء عنها صاح أخي حسين هلم إلي هذه أمنا قد فارقت جروحها.

0: آثار ضرب الأصبحية. ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أرجعته وأدنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

حجر يا الله يحب حجر يا الله يحب حكيه امي مملوحه سواني وادري الله يحب حكيه اش قد قريبه اش قد قريبه بيها اشتم ريحه الله وهو الله الوصى بيها بيها اشتم ريحة الله وهو الله الوصى بي هالحبيبة هالحبيبة

يا الله يا الله امتي تبكي المسيح اللي الخلق مو بس لي امتي تبكي المسيح اللي الخلق مو بس لي هذا همها اش قد حنين تخاف حتى من الهوى لو مر علي واني يمهل

للخلق والله مو بس لي هذا همها هذا همها اش قد حنين تخاف حتى من الهوى لو مر علي وانا يمها خافي من سنين افقد هالحنين خافي من سنين افقد هالحنين والحياة بلا يوم شنسوي بيها والحياة بلا يوم شنسوي بيها توام

يا خلق زينب تراي الما شفت غير الهضيب، يا خلق زينب تراه الما شفت غير الهضيب، لوعتني لو وين وين إيه علي كانت امي خيمه وانا هسه بلايص صيح يا زهرة يا زهرة علي كانت أم خيمة وأنا هسه بلا يا خيمة ضيعت تقول هي كلهم عندها رحمة ماكو مثل أمي رحمة هي كلهم عندها رحمة وماكو مثل أمي رحيمة عجبتني اشقد تحبني أمي لكن تقدم علي اليتيمة اشقد تحبني أمي لكن تقدم علي

مو مثلك الحرمة أمي أم عج الله كبيرة بقد رحمته. السيد عبد الخالق المحنى مو مثل كل حرمة.

بالفقيرة تبكي سكتة علمتني الزعل أمه ما تظل براسه.

ضبها ضبها. لعنة الله على السطر وجههم أبيها، لعنة الله على السطر وجههم أبيها. توعم

0: ما تموت الأم لو أنها ربت أبطال وغيارة، ما تموت الأم لو أنها ربت أبطال وغيارة، نفرح لها
1: نفرح لها
0: افرح افرح نفرح لها.

0: تبحطين وكل حزن ودنيا ظلمة وين صوتك دنيا ظلمة نشمي
1: دنيا ظلمة
0: أمي تركت لي حصير سبحطين وكل حزن ودنيا ظلمة.

يا ذنب يا ناس أمي ماتت وأزرق جفن آية يمه.

0: ودمعة نزلت منها حمرة إيش هالوصية.
1: إيدك إيدك ارفعها لا تبرد فدوى إيديك فدوى أروح لك نشمي حسيني.
0: أمي وصتني وصية دمعة نزلت منها حمرة إيش هالوصية. من يظل حسين بالطف وحده ما حد ينصره راح خيّن

يما قد جميلة جواد يما بوسي احلى صدر هايلي صيح يما يزكي من يحز الشبر نحر صيح يما

الوريد شكو بأثر بوسة علي وبوسة نبيها يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حبيبي يا حسين

0: بدول جوابك مرة مرة ما علط ملطم ملطم جاب
1: يا زمان
0: والحنا
1: هلا.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

بدو اروح لكم. شاعر اهل البيت خادم الزهراء الطيب الموفق الحبيب ابو ريحانه كرار حسين الكربلائي.

0: شابك من يوم تكسير الظل لليوم ما شابك خايف عليها تلتم كم نذل بيهم طقها
1: ويلاها ويلاها ويلاها ويلاها
0: من يوم تكسير الظل لليوم ما شابك خايف عليها تلتم كم نذل بيهم طقها.

0: التعبت عليا
1: للقبر راحت
0: من المناحة

0: بحضنك من زمان يما خلي لي بكتر قبرك مكان يما خلي لي بكتر قبرك مكان
1: وجعل صدرك تمدديت يم طولها ألقى حنان وصحت يم غيرك ولا

0: اسمع هذا البيت بقلبك.
1: فك عينك قوم يا قلب الحنين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأحبة مستمعي ومتابعي إذاعة جامعة المستقبل، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج تذاكر. حلقة اليوم ستكون خاصة بذكرى استشهاد السيدة الزهراء عليها السلام. ضيف اليوم سيكون أحد شعراء بابل المبدعين، ألا وهو الشاعر الحسيني الميرزا حسن المياحي. مساء الخير حسن.
1: مساء العافية عليك أستاذ علي وعلى فهد الجميلة.
0: أهلا وسهلا بك.
1: الله يسلمك. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد مولاتي الزهراء سلام الله عليها، جعلنا الله من الموفقين لهذه الخدمة.
0: الله
1: يسلمك أستاذ.
0: أنت تحب تقدم الخادم الحسيني كما يعني تحب؟
1: أنا أحب أتقدم، يعني أكون الدليل الحسيني. نعم. وليس خادم، أتمنى أن أكون خادم. نعم. الحسين عليه السلام.
0: حسن، قرار الكتابة الحسينية، أنا أعرف أنت يعني كنت شاعر، يعني تقدم كأي شاعر.
1: نعم.
0: تكتب للوجدان وتكتب لكل القضايا، يعني شنو القرار المفاجئ هذا اللي خلاك أنه تكون تنذر قلمك وتخليك فقط تكتب حسيني؟
1: أستاذ علي حبيبي، هي القضية أنه هو العمر صار 30.
0: نعم.
1: فوش باقي بي؟
0: نعم.
1: فمن تقرر أن ما تبقى من العمر تطيل الإمام الحسين عليه السلام قربة إلى الله، فهذا يكون أفضل حل بالنسبة لي.
0: نعم.
1: أي.
0: طيب، يعني هل تعتقد أنه القصيدة الوجدانية يعني الأخرى، هسه هو كل الشعر وجداني مثل ما قلنا قبل الحلقة، يعني نسولف، هل تعتقد أنه الشعر الباقي، يعني شنو موقفك من عنده؟ أنت تكتب قصائدك القديمة، راح يعني راح تتبرى منها لو ايش راح تسوي؟ يعني
1: الحقيقة القصائد القديمة، يعني أنا كلها بصورة عامة أن أحاول أن أصلا ما أخليها موجودة على التواصل الاجتماعي بصورة عامة.
0: نعم.
1: أي، فمو قضية أن أنا أتبرى منها، لكن هي بعد الحسين، لازم الحسين، لازم نستمر. نعم. بهذا الطريق، فإحنا إحنا وما نملك فهو كل الحسين عليه السلام.
0: نبدأ بالتذكرة الأولى والقراءة الأولى.
1: التذكرة الأولى، قول الإمام علي عليه السلام يقول: علموا أبنائكم حب الأوطان قبل حب الأديان.
0: نعم.
1: فأول ما أبدأ للوطن.
0: نعم.
1: المجرم يعدم شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة ما، بما أنني مجرم في حب العراق وإضافة لهذا شاعر، فلي الحق أن أختار طريقة موتي بنفسي. بين صفنات الليال ووحشة الغربة بغرفتي، وسوس الشيطان بي وقمت أفكر لي بطريقة شلون أموت. بين صفنات الليالي ووحشة الغربة بغرفتي، وسوس الشيطان بي وقمت أفكر لي بطريقة شلون أموت. وأنا شاعر وانت تدري الشاعر يدور جديد، كون حتى بموته ما يلقى توارد. وأنا أدري وأنت تدري الموت واحد، لكن أكثر من طريقة. خذتنا الصفنة بدر الوهن وصار تفكير استحام، وقامت الأفكار توقع نفس ذيج اللي وقعد بجسر الهمة. هنا أنا قلت الموت نعمة، هنا أنا قلت الموت نقمة، لكن الفكرة قديمة وأنا أدور على حداثة. أنذر الموت ضحية وأذبح الحزن على بابي، وتاهت الحسبة علي. أنا يمكن لحسبتهن عبر 1700 وخضرا بسطوح فكري، اتجم دعاء غروب أم الفقدة أولاد بتظاهر، اتجم حجل بطل يخرخش، اتجم خسر شابه قديا وهي للزيد المواجع، شارك بدمنا وكتلنا كان ويانا بعزاء وكان يلطم على الحسين، لن عمر سعدون يضحك ذولا احنا نضحك الكلمة اللي جينا حتى لو بيد مسيد. حتى لو بيد مسيد. الله يسلمك.

0: الله يا حسن،
1: الله عليك. الله يسلمك استاذ علي.
0: مبدع. قبل ما ندخل الاستوديو
1: نعم
0: قلت لي جملة،
1: اي
0: قلت لي الشعر صار ستوري. شنو يعني شنو هذا التعبير؟ ليش وصلت لي هاي القناعة؟
1: اي فعلا استاذ علي، احنا كنا قبل نقعد نسمع القصيدة كاملة نحفظها،
0: نعم
1: كلها نحفظها، لإيهاب المالكي، كاظم القاطي، سمير صبيح، الأسماء العمالقة.
0: نعم
1: هسه صار ستوري بيت واحد ويا موسيقى له أغنية، فهنا قام يطلع شعراء هواي طلعت عندنا الآونة الأخيرة.
0: نعم
1: فلهذا السبب ابتعادنا عن الوسط بصورة عامة. أي احنا نتمنى يكون بالمستقبل يرجع الشعر للمكان الحقيقي، يعني الشعر هي رسالة مو ستوري.
0: طيب إذا يعني أنت وأمثالك ابتعدتوا ورحتوا مثلا لغير اختصاص بالكتابة، شو راح تعالجون الساحة اللي أنت تقول عليها؟
1: أستاذ علي، هو الشعر هسه بصورة عامة، ما أقصد أنا على باب، على مستوى العراق بصورة عامة،
0: احنا نشوف صورة عامة،
1: بصورة
0: طبعا
1: عامة
0: مو
1: ما
0: بابل
1: أخص
0: أكيد.
1: أبد. الشعر بصورة عامة صار واسطات،
0: واسطات
1: بصورة
0: لشنو؟
1: عامة واسطات البرامج وغيرها وكذا وكذا، كلها عن طريق واسطة،
0: نعم
1: أن فلان أعرفه وأكو هاي أمور، يعني إحنا ما نحاول نتطرق لها.
0: بس هي اكو بيها، احنا هي لو خليت قلبت.
1: فعلا
0: انا اليوم من
1: فعلا
0: جب بالي، من سويت سيرش على الشعراء
1: فعلا
0: ولقيت حسن احد شعراء باب المبدعين. انا وياك ملتقي يمكن مره واحده او مرتين،
1: اعتقد
0: سلام،
1: مره مرتين يعني.
0: ومره تخابرنا قبل ما ادري ايش قد ما اعرفك،
1: اي
0: فمن
1: فعلا
0: دعيتك ما كان انت موسط علي حتى استضيفك،
1: طبعا
0: يعني مو واسطه الموضوع. اكو
1: طبعا
0: هاي الاشياء موجوده،
1: هي
0: يعني هي مو كلها واسطات.
1: اي فعلا
0: بس اني سؤالي انه انت اذا يعني انت كمبدع وغيرك والثاني والثالث والرابع
1: صحيح.
0: اذا ابتعدوا عن الوسط وراحوا الغير، شلون راح يتعالج هذا الاشكال؟
1: استاذ علي، الاعصار يجي فتره
0: نعم
1: ويروح، ترجع الحياه طبيعيه
0: نعم
1: ان شاء الله، بتنتهي هاي الموجه ان شاء الله، ترجع الامور طبيعيه مثل قبل، مثل ما كان علي فليفي ومحمد وغيرهم والاسماء هاي المهمه اللي احنا اقتدينا بيها، ان شاء
0: الله
1: الله
0: يحفظك.
1: خير.
0: زين انت يعني تحب تقدم الشعر الحسيني، انت خضت موضوع المنبر الحسيني؟ كتبت للمنبر لو فقط للمنصة؟
1: لا كتبت، بس
0: نعم
1: انا اخاف من المنبر، كلش اخاف من القصيدة المنبرية، مع العلم انا كاتب قاري لي هواي، قاري لي يعني الشعر، عفوا الرواديد اللي موجودة عندنا بال يعني الهاي قرأوا، بس انا اخاف من المنبر، كلش اخاف من عده، وكلش
0: شنو
1: حذر
0: السبب؟
1: بكتابته، ما اعرف توفيق ما جاي بيه، هو كله توفيق،
0: نعم
1: توفيق ما جاي بيه، ما اعرف يعني السبب، بس انا كلش متخوف من القضية المنبرية، القصيدة المنبرية عفوا، كلش
0: زين.
1: اخاف من عدها.
0: هي بالطبيعة والاختصاص
1: فعلا
0: هي حالها حال القصيدة
1: طبعا
0: العمودية،
1: طبعا
0: ليش تتخوف من هاي وتكتب هاي؟ هو
1: ما
0: الشعر نفس الشعر،
1: هو
0: هذا
1: شعر نفس
0: حسيني وهذا
1: الشعر.
0: حسيني.
1: اي فعلا
0: آه.
1: ما اعرف هاي المخاوف العدة دا اصير، خصوصا هي بالقضية الحسينية، انا البيت او الكلمة ما احطها اذا ما ارجع اراجعها 1000 مرة، خاف اخدش بيها اهل البيت، خاف البيت يطلع لي مثلا من عندي يطلع بيت يأذي الامام الحسين عليه
0: نعم
1: السلام،
0: وهذا
1: فكلش
0: صحيح،
1: اخاف.
0: احنا دائما نقول اللي يكتب قصيدة حسينية لازم يأكد عن نص
1: اي
0: مالته.
1: فعلا
0: يعني ثقافة الشاعر لازم تكون موجودة بالنص،
1: نعم
0: الثقافة التاريخية، الثقافة العقائدية، الثقافة بكل يعني على كل مستوياتها، خصوصا بالنص الحسيني.
1: فعلا
0: هسا انت تريد تكتب وجداني، روح اكتب اي شيء براحتك،
1: طبعا
0: بس من تجي تكتب حسيني لازم تفحص قصيدتك بطريقة يعني دقيقة جدا، ما يعبر عنك حرف.
1: فعلا
0: هاي
1: لازم يجي.
0: فجزاك الله خير على
1: الله
0: هذا
1: يجزاك
0: الموضوع.
1: استاذ علي، الله يسلمك.
0: نسمع لي المناسبة للسيد الزهراء.
1: إلى مولاتي الزهراء سلام الله عليها، أتبع البوب من غم البسامير، امنهت دفعت الدنيا بضلع الإسلام، امنهت ما كانت الكعبة برا الباب، أتبع البوب من غم البسامير، امنهت دفعت الدنيا بضلع الإسلام، امنهت ما كانت الكعبة برا الباب، وكان البيت خالي من الإزلام. كذب لي يقول حيدر جار موجود، علي طالع جرد ويعد بالأيتام، كان الحسن قايد بيد الحسين عدهم نشر داب، كان الحسن قايد بيد الحسين عدهم نشر دعوة النصر الإسلام، لو موجود حيدر يندفع باب، يا هالدار يوصل غير أبو الثام،
0: الله
1: جاض اللطيدين تدور الروس، شاف القارة قام من كذبتهم ربك إلها يرضى وحال يختار قبل الخلق كلها حطى جدا غير الكوثر هي وأم الحسين غير الفرع الأول من الإسلام منها وعرفت كل باب غدار لذلك طر زين الباب بالجام ترى دفعت الباب وحرقت الدار قبل تمهيد جان الحرق الخير
0: الله.
1: قبل تمهيد جان الحرق الخير
0: الله. الله.

0: نحشج يما يما يما شباب توسع عشان تطلع عدل. الله يا حسن
1: الله يسلمك استاذ
0: عبد الله. حسن لو قسمنا المدينة لأجيال وين نخليك؟ جيلك منو؟ ويا من بديت؟ شلون بديت؟
1: أنا بداياتي بال2011،
0: نعم،
1: كتبت الشعر بال2011، دخلت الوسط 2019، ما توفقت.
0: شنو السبب؟ يعني 8 سنوات من الكتابة بدون دخول الوسط.
1: كتبت بما فيها حتى الهزوجة لحد السنوات أنت تكتب الهزوجة يعني.
0: نعم. يعني كنت تكتب بس هزوجة لو شو؟
1: لا، أنا كاتب قصيدة بال2011، كنت أذكر من هيك بيت بيتين، يقول قبل جبريل اسمك بالعرش مكتوب يا أول إمام منزل من الرب. أي هاي بداياتي بال2011. الإمام علي عليه السلام، واستمريت، ترك السنة سنتين، كنت ما محتاج بالوسط، فدخلت الوسط بال2019 وهسه طلعت من الوسط الحمد لله، صار سنة ونص.
0: شنو سبب تعالك؟
1: ما جاي أشوف روح أنا هسه بعد وقتي، بعد وقتي
0: بعد. أنت تحس نفسك تجربتك بعد هي يعني؟
1: لا، ممكن تجربة كشاعر، كشاعري هاي، لكن بعد مو وقته، هذا مو جوي. أي ما داعس هذا جو أنا موجود هسه.
0: طيب موضوع المهرجانات الحسينية، إذا أنت يعني متبني هاي القضية، ليش ما تتواجد بالمهرجانات؟
1: أنا أكثر يعني مهرجانات خصوصا المحرم، أنا كل سنة ثابتة تقريبا 8 إلى 9 مهرجانات، هاي ثابتة عدة سنوية. لكن ظروف عملي والتزامي ما أقدر أتقبل بعد مهرجانات أكثر من هذا العدد، يعني التزام وعمل عندي. أي
0: يعني عندك مشاركات المحرم اللي راح عندك
1: هذا المحرم اللي راح تقريبا 9 إلى 10 مهرجانات.
0: نعم.
1: بابل وخارج بابل.
0: شلون تشوف موضوع المهرجانات الحسينية هسه؟
1: بهاي الفترة الأخيرة خصوصا هاي السنة اللي راحت.
0: نعم.
1: شفت بها توفيق كلش حلو، شفت أحس الشعر دا يرجع لمكانه، يعني القضية دا كتابات النص الحسيني دا يكون كتاباتها صحيحة ومحبوكة يعني.
0: نعم.
1: أي أسأل من الله أن يكون تستمر هاي القضية وتتطور بعد أكثر. نعم. أي والله.
0: يعني أريد تذكر لي مثلا، أذكر لي خلينا نقول مهرجانات وأسماء كانت موفقة مثلا
1: يعني
0: المحرم اللي راح.
1: رسائل الخلود.
0: نعم.
1: مهرجان العطش. هذا الاثنينات كانوا ببابل. أو كربلاء سر الوجود، هذا اللي كان بالنجف شاركت به الحمد لله والشكر. يعني هذا المهرجان تشوفين الحمد لله والشكر.
0: مهرجانات يعني
1: أشوف بأهل البيئة سلام الله عليهم.
0: نعم. أي
1: بالقضية الحسينية أن ماكو شيء معيب أو يعني يخدش الحياة بالقضية الحسينية، فالحمد لله والشكر.
0: طيب.
1: من خلال اللي استمعت من الشعراء الموجودين.
0: طيب أنت من الشعراء اللي يطلبون إجور على المهرجان لو لا؟
1: أنا وما أملك للحسين،
0: ما تطلب؟
1: لا أبد، ولا أخذ إجور أصلا، ولا أفكر بهذا الموضوع، لأن ما محتاج الحمد لله والشكر، لا لا من شدة الوجدان ولا حسب الحسيني، لا حسب ولا حتى ما الله يأخذ أمانته، أنا أنت ما أخذ القضية الحسينية.
0: طيب أكو شعراء يعني تليش قاطع الموضوع، يعني أكو شعراء طبيعي يأخذون على النص مالتهم ويأخذون على إجورهم بالدعوات للمهرجانات، يعني ماشي عندهم الموضوع، ليش أنت ما تأخذ؟
1: أنا مكتفي ماديا الحمد لله وشكر، هاي أولا.
0: طيب.
1: ثانيا أنا أحسبها يعني هي هاي خدمة لا أكثر، إحنا يوم نخدم حاطين مواقفنا
0: ونصب. طيب.
1: أي فأنا أعتبرها هي خدمة الإمام الحسين. اليوم الناصب لموكب ليطماعي ليوزع ليصوب، هاي خدمة، فهي هم خدمة الإمام الحسين، وهي رسالة وإن شاء الله نقدر نوصلها بصورة صحيحة.
0: اللي أفهمه منك كله اللي يطلب إجور غلطان لو لا
1: أكو ناس رزقها.
0: نعم.
1: هي رزقها، هي شوف أنت كتطلب أجر محدد شرع المشكال به، يطوك هدية أقبلها. أنا أحد الشعراء الكبار موجودين بالعراق دعيت مرة على مهرجان.
0: نعم.
1: هو كان خارج بابل بس قريب على بابل.
0: نعم.
1: فقال له أنا حاليا بأبعد نقطة بالعراق اللي هي الفاو.
0: نعم.
1: فقلت له إيش قد الإجور تريدين؟ طلب مبلغ كلش عالي. تحياتنا لا أسأل الله أن يوفقه إن شاء الله.
0: نعم.
1: فأنا ضد أني أنا أطلب مبلغ، هل قد أريد مبلغ محدد؟
0: قصدك انه تتم الدعوه بس تكون هديه ما محدده يعني.
1: إيه؟ عند مهرجان اثنين او ثلاثه طوني بها رجل شيء انتم سويتوها بالموكب ما محتاجه والله ما يضيفني الاستاذ علي يعني سال 200 و300 و100 ما يضيفني جدا سويني عندني. فمن تطيني انت الامام الحسين الله يعطيك اكثر والحمد لله والشكر انا الله مطيني فوق طاقتي.
0: اكو شعراء هذا رزقهم
1: هواي هواي عندنا من الشعراء ان رزقه هو على هاي المهرجانات رواد كذلك هواي اي الله يوفق الجميع ان شاء الله خدمه.
0: الاخوه الرواديد دائما يفرضون يعني
1: هواي اكو
0: يعني كاد يكون كلهم يعني لان هذا اكو ناس تقول لك هذا عمل يرزق اطفالي و...
1: اي فعلا بس مو افرض قلت هالك الطيني يعني هو اللي مسوى هاي العزال مسوى هذا المأتب هذا ما مطي ما مطي التيم ما مطي فلان هذا من عده تبرع تبرع بالامام الحسين فانا اجي اشرط عليه هالقد جوز اذا ما اشرط عليه جوز اذا هالسنه سوى له مجلس سنت الاخي سوى مجلسين ثلاثه بهاي الماده دا انطيها انا اذا اجي مثلا مثلا فد خمس شعراء كل واحد راد له فد مبلغ 400 500 الف من نجي نحسب هي طبعا 4 ملايين ونص 5 ملايين زين راح يصير بالمجلس واحد زين اذا ما طلب الشاعر كل شاعر يعطي مثلا حكر وما 100 150 جوز راح يصير عنده مهرجانين ثلاثه راح قضية الحسين تطور أكثر راح شعراء جدد راح يجون هذا المهرجان الثاني فهذا احنا نريده لا أكثر ولا أقل.
0: عندنا مجالس بالحلة نفس مجالس المحافظات
1: الحلة أشعر شعراء العراقية الحلة
0: احنا الشعر جاي نسولف احنا نقول على مواضيع المجالس عندنا مجالس بوزن مجالس اللي بالمحافظات
1: لا مجالس المحافظات أكون أنا عضو بالناصرية البصرة شفت مجالس ما موجودة بالحلة تمنيت تكون بالحلة
0: يعني الشعر سبب ما عندنا هيك مجلس
1: يعني نقدر نقول مثلا يعني ما أعرف شنو أوصف لك صراحة شنو السبب إن الجنوب ليش أنا داحت خصوصا الجنوب الجنوب هم يحبون الحسين أكثر من عندنا بين قوسين أحسهم يحبون الحسين أكثر من عندنا
0: يمكن ما اتفقون وياك بهذا الموضوع بس هو أكو رعاية لهاي المهرجانات هناك يمكن هنا ما محصلين رعاية مثل الرعايات الموجودة
1: ممكن.
0: هناك
1: ممكن نعم بس أشوف الحركة الحسينية الموجودة بالجنوب ما شفتها بالحلة والله العظيم
0: خلينا نسمعها
1: أي أقول واقع عفت القاتل الذباح وتعكست على المقتول حناجركم رسائل خوف طلقة بمصدر مجهول
0: جميل
1: أفتوا المنذبح واقع حال أفتوا الكاتل الذباح وتعكستوا على المكتول حناجركم رسائل خوف طلقة بمصدر مجهول أفتوا المنذبح على القارة غصن مقطوع من شجرة وركضتوا على المنابر سيف في قص الباق من نحرة سوالفكم عطش والماي ذمة بكل جرف ظلت أغلاط الفكر بالبيت سام صدر بصلت كافع سين ما عطشان فكره ومبدأ ومنعر ذمة برقبة التاريخ الذنب من يصعد المنبر ليش بكل سنة ذبه كافع سين ما عطشان فكره ومبدأ ومنعر ذم برقبة التاريخ الذنب من يصعد المنبر ليش بكل سنة ذبحوا يا رب حسين أدركنا شفنا التاجر ويا حسين يشاركنا المجالس وليش كبار خدامك تركض رقبة للذبح
0: شفنا التاجر ويا حسين
1: يشاركنا بمجالس وليش كبار خدامك تركض رقبة للذباح لما يلطم عبيد الله براسه مخلفه وهزلاه النهر مريود من عباس بلوحة بالك إش راسم جاب الماي ما شرب وراده وتنعجن بيعنة القاسم تصيحون الذبح عطشان سحم وفشل من الله سد حلوكم لي في صغاف بحضن عبد الله تبل للضمير المات تبل للنقل والأرخ وحاجي الضرب سينا من قصيدة بيت نفس الشال عاضان التراجي انت جابكم لحسين فقير وعين هالفقرة ما دور كراس حسين حسين يحبنا هالفطرة الله يساعدك يا حسين. ورسا غيمنا اتصل خطرة نجيك وكنا غلطانين كنا ذنوب تطيح انت وابو الخاطر الزهرة.

0: الله يا حسن،
1: الله عليك استاذ احمد.
0: حناجركم رسائل خوف.
1: طلق ابن الظروف مجهول.
0: احسك تقصد فئة معينة.
1: اي تهاجرون باسم الحسين هواي، ما عايز تجروح الحسين، وجروح صار 1400 سنة ولحد الآن ينسفن.
0: ما تقصد الشعراء لو الرواديد لو من بالضبط؟ لو اللي تاجر ويا حسين، لو
1: هم
0: قصيدة
1: معروفين
0: بها
1: استاذ
0: هواي
1: علي.
0: مفاتيح، يعني
1: اي
0: تودي على هواي أبواب ومفاهيم
1: نقدر نعتبرها شطارة شاعر؟
0: طب هي طبعا
1: الله
0: اللي يكتب
1: يسلمك
0: قصيدة بها ترميز عالي وهاي الأشياء
1: استاذ
0: أكيد.
1: علي. هواي يعني بيها فئات هواي،
0: نعم
1: يعني بيها شعراء بيها رواد. انا اشوف، انا بالله بالقضية الحسينية شايف مواقف ما انزل الله بها من سلطان، من شعراء من روادي من كل شيء، كل هواي يعني هواي امور من غيرهم، يعني
0: نعم
1: كل شيء هواي شايف امور.
0: طيب لو خليني أسألك، لو أنت خضت موضوع المنبر بالسنين الجاية، من اللي الرادود عفوا أو الشاعر، خلينا نختص هسه بالرواديد، خلينا أسألك عن الرواديد، من الرادود اللي تحب أن تسمع قصيدتك بصوته؟
1: قحطان، ملا قحطان تحياتنا له، الله يرحمه ان شاء الله. كلش
0: قحطان
1: احب
0: البديري.
1: اي قحطان، احسه ثوري
0: نعم
1: بالقضيه الحسينيه، احسه ثوري.
0: تحياتنا لي
1: كلش
0: ملا
1: احب
0: قحطان البديري.
1: تحياتنا له ملا قحطان، وان شاء الله اكو مشروع ان شاء الله اذا الله
0: يا الله
1: وفقنا ان شاء الله.
0: بعد طيني اريد 3 اسماء.
1: سيد فاقد، وأكو رادود هو من الناصرية
0: نعم
1: اسمه مصطفى الطائي، أتمنى يكون السماعة صاحب حنجرة كل جميلة. صار تواصل أنا وياه وطلب من
0: مصطفى
1: عنده
0: الطائي.
1: مصطفى الطائي من الناصرية.
0: طيب اليوم لو

0: بعد
1: بس خاف اقولها، خاف اقولهم برنامج وكيف برنامج. انا حقيقه يسعدني ان انا اقف وياك على منصه بيوم من الايام.
0: لا لا
1: يا علي فليفي
0: الله
1: يحفظك. الله يسلمك استاذ علي.
0: انا خليني برا الموضوع، اريد اريد تعطيني من الشعراء اللي يعني اقرانك. خلينا نقول طبعا وراها تسيرك تقول لي جيلك منو؟ اذكر لي الثالث.
1: محمد الفاضل.
0: محمد الفاضل
1: حياتنا لابو حيدر.
0: نعم. جيلك منو انت؟ منو اللي تشوفه بدا وياك؟
1: انا بدايتي بال 2011.
0: انا رجيلك الفعلي، انت ويا من بديت بالساحه؟ ما لي علاقه
1: كتبت بالساحه. إيه؟ 2019 يعني جيل علي اسد اللي انا جيت وياهم، سيد مصطفى القصير.
0: نعم.
1: اي يعني حسين السيد، محمد الخطيب، يعني هذا الجيل الشاب.
0: وانتوا ليش احسكم اغلبكم بعيدين عن الاعلام؟ يعني هاي الاسماء اللي ذكرتها كلها ما متواجده، كلها بعيده عن
1: فعلا.
0: شنو السبب؟ يعني جيلكم كله تقريبا هو بعيد عن
1: استاذ علي. انا وياكس يعني سبق وسلفنا بهذا الموضوع جزء قبل بدايه الحلقه، قلت لك الجيل اللي قبلنا جيلي صعب، كل الصعب ما احتضن، مو مثل الجيل اللي قبله احتضن هو هذا الجيل وهيك. يعني هذا السبب صار الابتعاد مالتنا خصوصا نحن. اي
0: قصدك الجيل اللي سبقكم ما قدم لكم
1: شيء؟ ما قدم لنا شيء، ما قدم لنا شيء اللي احنا نريده. مو اللي يريده هو، اللي احنا نريده. اليوم كل جيل يجيب شيء جديد. اي فما قدم لنا.
0: سبب شنو؟ سبب انتم مبتعدين عنهم؟ لو هم مبتعدين عنكم؟ لو اكو
1: انا الحد فجوه بين 2020 متواصلين احنا. 2022 عفوا.
0: نعم.
1: متواصل يوم وانا لحد الان احضر المهرجان، شكو مهرجان اسبوع الا احضر اسمع. وعلاقتنا هسه الحمد لله والشكر علاقه مبنيه على موده، لكن ما قدمنا شيء نريده. اي
0: يعني قبل المن كنت تسمع قصيدتك؟
1: هو الاستاذي عقيل الكربلائي ابو زيد. كنت قصيدة اسمعها يا له.
0: عقيل الكربلائي؟
1: عقيل شاعر حسيني.
0: من بابل ولا
1: من بابل؟ هو جيل احمد محمد غريب، محمد الغريب وكل محمد الكعبي، هذا جيله من الشعراء القديمين جدا.
0: يعني من اللي كانوا يكتبون بالتسعينات
1: بالضبط.
0: نعم.
1: اي من هذاك الجيل اللي هو استاذ، اللي هو كانوا ياك كل شيء. ومن بعد هذا يعني هاي الفتره الاخيره صار تواصل يا استاذ حسن العتابي، تحياتنا له
0: حسن. نعم.
1: اي
0: ترجع زين. حسن يكتب المنبري هواي، ايش عجب ما اخذك للمنبري؟
1: هو دايلح عليه والله، دايلح عليه كلش يعني. اي كلش دايلح عليه، بس قلت لك ان شاء الله بالمستقبل اسال الله ان يوفقني ان انا اقدر اكتب المنبري. كان مو صعب عليه الكتابه، مو كتابه، انا القصيده ما تكتب يومها بعد ما اكتب نص القصيده، نص المعلقه هسه ما اكتبها بيوم القصيده، ما كتبت انتهت بعد ما اكتبها.
0: شنو السبب؟
1: حيطاني انا كتابه كلش يعني سريع بالكتابه.
0: أي. انت تروح تتقصد تكتب لو يعني الا في شيء يستفزك وهذا تروح تكتب؟
1: لا
0: هذا سؤال تقليدي دائما اسال الشعراء، اقولهم انت تروح تكتب لو يعني تتقصد تكتب لو هي القصيده تستفزك؟
1: انا يوميا اكتب بالليل، يوميا ماكو يوم يمر علي اذا ما اكتب.
0: نعم.
1: اي اكتب لي حتى لو اكتب لي بيتين ثلاثه اربعه، مهم اكتب عمود يصير تواصل مالتي بالكتابه.
0: طيب شلون تتواجد يعني موضوع القضيه الحسينيه؟
1: اي
0: مو باستمرار السنة موجودة بالمهرجانات والأشياء، أكو لها فد أوقات معينة، مناسبات معينة، شلون حلقتنا اليوم
1: صح
0: لها مناسبة
1: صح
0: وينطرق الموضوع. شلون تتواصل طول السنة الباقي اللي ما موجود به مهرجانات، ما موجود به مناسبات؟ ما
1: أنا أقرأ وأسمع، هو يعني كل شوية أقرأ وأسمع، فالاستماع مالته أنا ما منقطع يعني بالقضية الحسينية، لأن يعني إذا أتركها كده راح أصير فجوة عندي.
0: نعم.
1: كبيرة.
0: جيد. نسمع شيء حسن
1: إن شاء الله. سيدة زينب سلام الله عليها. عند مقتل الحسين ومن معه لم يتبقى سوى زينب والسجاد والثقالة، قائلة طلعت من الخيم وبمشي تتعذر، مهل فقدت أهلها على المشي اشتقدر، أجر بجدام مش طول الطريق يصير، شما قمت أجر بجدام وش طول الطريق الصير، كل ما قمت أقفر كل ما كنت أقرب تلاحظ اللي يكبر. أريد أوصلهم ونفس الوقت ما أريد. عيني تري الشوف وعين تتعثر. يسرى تعثرت تستحي من العباس. اليمنى تريد جرأة عاين المنظر. ووصلت لهم هل بتسبيحة الزهراء. شما طال الدرب بي العمر يكسر. أدور بالجثث بس ما ألقي تحسين. بس بكل شبرة اشتم عطر عنبر. كان حسين واحد غشمه ما يدرون. من سحكة الخيل حسين ظل يكثر. راح بحشرة صعب شفت تسعة هناك. بقى أصبع نقص شو ضايع القنصر. قدام صبع يمكن طلع للشام. خاطر لو مشيت بدرب ما أعثر. ورح الصوب النهر وتفقد العباس. ميت أدري بي بس انت عزالي. شفت هنا لتشف هنا لتلقى وسيف. شفت هنا لجم حلم بحلم هادم. ترى الفاقد أخوه يعيش بس عظام. لما فاقد أخوه بالحزن ما فاهم. لما فاقد أخوه بالحزن ما فاهم.
0: الله حسن
2: ما نرضى خطار تروح ردها.

0: الكبيرة.
1: الله يا حسن،
2: الله عليك استاذ، الله يسلمك.
1: بوجدان حسن وبقصيدة وبتأملك شاعر، خلينا نقول دائما شو تشوف يا يعني صورة يا إمام دائما أمامك من أهل البيت سلام الله عليه يعني.
2: أنا أوصف لك الحالة.
1: نعم.
2: نايم طفل بالبيت. نايم هو وياهله.
1: نعم.
2: يقعد الصبح ما يلقى ولا واحد شي يسوي.
1: نعم. هنا تقصد السيدة العليلة.
2: سلام الله عليها. فأحد الروايات تقول الإمام الحسين عليه السلام قالها بس نستقر بكربلاء. أما على السجاد. قول أمك العباس بفضل يجي ياخذك. فراحوا ظلت وحدي. تقول تعبت من الرسايل والوجع يكبر، وعلى فراق الأحبهم يا جرح يقدر. أتانوا لا خبر لا ساعدك الباب، وفيت بالحلم ما مر على الأكبر. خذان النوم سفرة وما دريت الصار، وبديت أتقرب وأشتم عطر عنبر. الحلم يفتح عيون الأعمى حتى يشوف، مش أبي الحلم وعيون تتفطر. خيم آيات بيها ويمها كم قرآن، أدور بالحلم وين اللي يطب حاجوز يوقف الطف قبل لا أبوي يتوتر، قبل لا عن نهر يوقع كفيل معون، قبل لا تنقطع شفينا والمنحر. وزينب بالخيم محتارة وين تروح، والأطفال برعب كل ساطف يعثر. خرز وطشروا وتلمهم أخت حسين، وتجي الخيل وترد بالصحرة تطشر. ورقية فرفح على حسين هالمذبوح، وسلاب التراجب عينه بس الجر. الحقد يحرق خيمهم أكثر من النار، وروس الزلم ظلت عرن وحتفطر. مو بس بعباية عمد جلبت نار، المهد عبد الله وصلت نارهم تسعر. اشقص صعبة وتعاين كلها لك ميتين، وعلى النسوان بس تتمجر العسكر. وبجدل من قطع خنصر بجف حسين، شغت شوغة منية وموت لتأخر. زينب عمت الله يساعدك يمعون على هاي المصيبة، ومشيتك بالبر. وبعناد الشمس صارت الروس في هاي، وحدر في الرمح ممشاه الخدر. مشى المشيت علي من يمشي ما يندار، وظلهن بالسبي كان مالك اللي اشتر. وبدت رحلة أقلام من النهار للشام، كتبا أم حسبتم مستب الدفتر. وفززني الحلم مرعوبة دور البيت، وعلى درب الصبر ما شف الطارش مر. بعد ذاك الحلم ما ذق الطعم النوم، جفن صغير بس جان السهرة أكبر. جفن صغير بس جان السهرة أكبر.

0: الله يا حسن.
1: الله عليك استاذ، الله يسلمك، الله يحفظك.
0: حسن نورتني وشرفتني،
1: الله يسلمك استاذ،
0: وفرحان بك اليوم انت رغم ما يعني دموعك غالية.
1: الله يسلمك استاذ،
0: بس كان حلو انه نشوف احد شباب بابل بهذه الحروف الحسينية المنيرة والمضيئة.
1: الله يسلمك استاذ فدور،
0: الله يحفظك. كلمة أخيرة حسن،
1: أسأل الله أن يوفقك، وفق كل الشعراء الحسينيين، كل خدمة الحسين، إن شاء الله الطريق ما ينعرف، إن شاء الله بحل الله ومولة الزهراء.
0: شكرا لحضرتك.
1: الله يسلمك استاذ.
0: أحبتنا ومستمعينا، إلى هنا تنتهي حلقة برنامج تذاكر اليوم، كانت خاصة بذكرى استشهاد السيدة الزهراء سلام الله عليها. شكرا لحضراتكم ولكرم المتابعة، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم على الفليفل، وعلى المكسر المخرج المبدع عرفان العبدون.

عنينها وشفت بسياط الأعادي والرمى ومتنينها عمت عيني وباوعتها حين

يا حسين كنت بيا كتر حسين كنت بيا كتر من وقاع محسين أخوك يبعت بتي الدايا حسين كنت بيا كتر من وقاع محسين أخوك يبعت بتي الدايا هم سحقت على الجمر هم سحقت على الجمر وأظن مثل أمك بشفك أثر للنايا وأظن مثل أمك بشفك أثر للنايا.

بيده والدك بالك شفيته مطفي نار بيده من وقع محسين هطاحت هي فوق وليده من وقع محسين هطاحت هي فوق وليدها تمنت هلي وليد للطفين خلق حيد لظهرك يصبح حزايا من توقف وحيد تمنت هلي وليد للطفين خلق حيد لظهرك يصبح

كشفتها يا نار جوتها بعينك شفتها سامحني مولاي العذر ابو علي سامحني مولاي يلا

نسه أدري فكرك ما نسه عشت يا فترة وضلي عهل كان مهشوم تصلي ويه يا جالسه

وان حرمت مني الطفولة وش شفيت مني الزغر أبا عبد الله سيدي وان حرمت مني الطفولة وش شفيت مني الزغر تريد فوق الصدر تغفى تدري ما صيوب الصدر تريد فوق الصدر تغفى وتدري ما صيوبي وبعد تريد تمساح دمع خدها وشفت خدها لمين الصقر أدري فكرك ما نسح أدري فكرك ما نسح عشت يا فترة وضلع عالك كان مهشوم تصلي وهي جالس وقوة تتنفس وبس ما تقدر تقوم وانحرمت من الطفولة وش شفيت مني الزغر وانحرام

وبي الصدر تريد فوقي الصدر تغفى وتدري ما صيوبي الصدر تريد تمسح دمع خدها وشفت خدها لمين سطر تريد تمسح دمع خدها وشفت خدها لمين سطر ذاك وجه الزهرة ذابل 18 كان العمر ذاك وجه الزهرة ذابل 18 كان العمر

0: أبو علي.
1: ماتت أمك فاطمة، ماتت أمك فاطمة، ماتت أمك فاطمة، وسمعتك عالمغتسل تبكي عليها، وسمعتك عالمغتسل تبكي

غيره لما نشبعت وبواجي شد جفنها حيدره ولما نشبعت وبواجي شد جفنها حيدره فاطمة سكنت قبرها والضلوع مكسره فاطمة سكنت قبرها والضلوع

بكربلة كان أصولها سيدي من ذاك الإمصاير سهم صابك حرملة وهالسهم أصلت

هو حاز لك من حرك والهشم منها ضلعها هو حاز لك من حرك والسلب منها فدك سلب خاتم خنصرك.

سوالف أدري الله يحب أدري الله يحب حكيه أمي مملوحة سوالف وأدري الله يحب حكيه شقد قريبة شقد قريبة بيها أشتم ريحة الله وهو الله الوصى بيها بيها أشتم ريحة الله وهو الله الوصى بيها هالحبيبة هالحبيبة

0: فدوة فدوة
1: أمي دعوتك
0: فدوة لأمهاتكم
2: الجنة تحت أقدام أمك وهاي من الله هدية.

يا الله يا الله. أمتي تحبكي المسيح للخلق مو بس إلي، أمتي تحبكي المسيح للخلق مو بس إلي، هذا همها إش قد حنين تخاف حتى من الهوى لو مر علي.

مسي للخلق والله مو بس لي هذا همها هذا همها اش قد حنين تخاف حتى من الهوى لو مر علي وانا يمها خافي من سنين افقد هالحنين خافي من سنين افقد هالحنين والحياة بلا يوم شنسوي بيها والحياة بلا يوم شنسوي بيها توام.

يا خلق زينب تراي الما شفت غير الهضيب، يا خلق زينب تراي الما شفت غير الهضيمة، لوعتني لو وين وين علي كانت أمي خيمة، وأنا هسه بلايص صيح يا زهرة يا زهراء علي كانت أم خيمة وأنا هسه بلا يا خيمة، ضيعت تقول هي كلهم عندها رحمة ماكو مثل أمي رحيم، هي كلهم عندها رحمة وماكو مثل أمي رحيمة، عجبتني اشقد تحبني أمي لكن تقدم علي اليتيمة، اشقد تحبني أمي لكن تقدم علي اليتيمة.

الحرمة أمي أم عج الله كبيرة بقد رحمته. للسيد عبد الخالق المحنة مو مثل كل حرمة أمي.

ثياب الفقيرة تبكي سكتة علمتني الزعل أمه ما تظل براسه غيرة.

الجراح لعنة الله على السطر وجههم أبيها لعنة الله على السطر وجههم أبيها توعم توعم

0: ربت أبطال وغيار ما تموت الأم لو أنها ربت أبطال وغيار نفرح لها
1: نفرح لها
0: افرح افرح نفرح لها وتضحي بدم ابن عدها ويا الله تجاره وتضحي بدم ابن

0: هلا هلا
1: أم دعوتها
0: أم تركت لي حصي وسبح طين وكل حزن ودنيا ظلمة وانا صوتك دنيا ظلمة نشمي
1: دنيا ظلمة
0: أمي تركت لي حصير سبح طين وكل حزن ودنيا ظلمة.

0: وصية ودمعة نزلت منها حمرة إيش هالوصية؟
1: إيدك إيدك رفعها لا تبرد فدوة إيديك فدوة أروح لك نشمي حسيني.
0: أمي وصتني وصية دمعة نزلت منها حمرة إيش هالوصية؟ من يظل حسين بالطف وحده ما حد ينصره راح خيّن راح خيّن.

يما قد جميله جواد يما بوسي احلى صدره هايلي صيح يما يزكي من يحز الشبر نحر صيح يما يزكي من يحز الشمر نحر

حريت بوسي بالوريد شكو بأثر بوسة علي وبوسة نبيها يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حبيبي يا حسين

أجول جوابك مرة مرة مع اللطم ألطم ألطم جابك يا زمان والحنان.

0: أم دعوتها.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

صدق نعيشها روح تروح كل صلاة بكل يوم أدعي دا

0: السقابة
1: الحبيبك الغالي الذهب
0: شاقت علي يا ربي أمي

أمي تاج على الروس شجرة بس قطعة تفوس، أمي تاج على الروس شجرة بس

بعدها يمك قبل رجلها أمك يا من بعدها يمك قبل رجلها أمك لو شي تصير لو شي تصير واسأل تراني مجرب نذكر دعاها المغرب روحي تحير

بس لطم عليها كون على أم أبيها تعمل عيب تعمل عيب من ألفها للياء عصمة من الأخطاء

كبل يعرفه وحتى الصديق يحرفه من يحكي قصة ضلع نكرها شارك ترى بكسرها وما بري بنادم بلايا معنا يشرك شنو بضلعنا جاش عليك انت خل حاجيك لحظة اهدأ ايش بيك انت

0: يبثوني وياي لو يقطعون الماي لو يشدوني وياي لو يقطعون
1: هلا بعد

على كيفي هذا نوي على كيفي ألطم شتايا وصيفي ألطم لا ما خاف هذا

0: تنوهل ناظر حياتي كلها لما
1: الحسن
0: ناس اشراق.

بقع لحبها سكت ورد دربها ما ينعاد ما تهش بي الريح أبقى ثابت ما طيح إش ما تهش بي الريح أبقى ثابت ما بعد

0: ولا الجواب.
1: هذا نوي على كيفي ألطم شتايا وصيفي، هذا نوي على كيفي.

0: الحسن وهلها ناس أشرار
1: ناس أشرار
0: ناذر حياتك لأم الحسن وهلها

0: صوتي يا زهرة يصيح، شي يصيح صوتي يا زهرة يصيح، يما صيحي لها
1: يما صيحي،
2: الله الله
0: يما صيحي لها
1: يما صيحي.
2: عمي عمي

يلا يلا على حب فاطمة. التعبت علي.

بدو أروح لكم. شاعر أهل البيت، خادم الزهراء، الطيب الموفق، الحبيب أبو ريحانة، كرار حسين الكربلائي.

0: شابقها خايف عليها تلجم كم نذل بيهم طقها
1: ويلاه ويلاه ويلاه ويلاه
0: من يوم تكسير الضليع لليوم ما شابقها خايف عليها تلجم كم نذل بيهم طقها

تمددت يا مطولها ألقى الحنان، تمددت يا مطولها ألقى الحنان، صحت يا مغيرك ولا حسي.

لي بكتر قبرك مكان يما، خلي لي بكتر قبرك مكان. وجعل صدرك اجمع.

0: اسمع هذا البيت بقلبك.
1: فك عيني تقوم يم قلب الحنين، فك عيني تقوم يم قلب الحنين، حسين راح يموت من

مويح مخنوق اردمو مخنوق اردمو يا نهار عمري تبت اسمي مو قلبي تشويت جاوبيني كل مويح مخنوق اردمو مخنوق اردمو رحتي

انحب ونار بينا اعماق تلها لا تموتي نصيب لا تموتي نصيب يلي من روحي انت اقرب

0: بهذا اليوم على نعشك مهضومه وكتبت
1: ايش كتبت
0: على نعشك مهضومه وكتبت ها من الحادي يحدي
1: يما يما
0: من الحادي يحدي

دمعت باقي من العمر الباقي من العمر يا عذابي ويا غرور.

0: الشاعر بكر جبرين أغاتي خادم خادم خادم
1: ليل القبور نعشيك حملت يا علي هل ميت انت

قبونا شيش حملت يا علي يا هل

بيت الدمع والفاجعة من الأرض حتى السماء السابعة. حان توقيت الدمع والفاجعة من الأرض.

فاتت رحمة الواسعة قتلت الزهرة الأيادي مجرمة قتلت الزهرة الأيادي مجرمة

0: ماتت فاطمة
1: فدوة فدوة روح لك
0: آه وويلة ماتت فاطمة آه وويلة ماتت فاطمة
1: لخادم الحسين الشاعر حاتم صبر الكاظم
0: بليل شيع هزكية طاهرة بليل شيع هزكية طاهرة وين يدفنها بدمعته حيدره وين يدفنها بدمعته حيدره الزهرة أكبر والله من المقبرة الزهرة أكبر

تشوف بجفن آدم صبر الكاظمي ليل شيع حزكية طاهرة وين يدفنها بدمعته حيدرة وين يدفنها بدمعته حيدرة الزهرة أكبر والله من الزهرة أكبر والله من بس قلب حيدر ترى بقد السماء.

يا علي حاضن التابوت هيك الكل.

حل علي لا استغربه يمكن الشيبات وصلت حاجبه على الراحل علي لا استغربه يمكن الشيبات وصلت حاجبه راح عمره من دفن أم زينب راح عمره من دفن صاح وحي الدمع صيحة مؤلمة صاح وحي الدمع

صح دفنها بس عجيبة يا صبور شلون ضل عايش علي يم القبور صح دفنها بس عجيبة يا صبور.

شلون لو شايف حشين على الثرى. ما شاء الله فدوة مأجور إن شاء الله حبيبي. شلون لو شايف حشين على الثرى والشمر متربع أي حزم انحرى. والشمر متربع أي حزم انحرى بالحوافر كل ضلوع عند الشرى. بالحوافر كل ضلوع الشرى وش يصير بحالته حامل حما. وش يصير بحالته

شلون لو شايف حسين على الثرى يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان مولاي يا صاحب الزمان نظرة شلون لو شايف حسين على الثرى والشمر متربع حزما حرى والشمر متربع

خادم أهل البيت، الموفق حسين حازم البوشعم.

بعيني شفتي جروح، بعيني شفتي

0: عن عيني
1: عن عيني
0: لو ردت تروحي وين انطي وجهي يم الحسين وين انطي وجهي يم الحسين تدرين ليش اشتاق
1: تدرين ليش اشتاق
0: ما بي حيل فراق
1: ما بي حيل فراق ما بي حيل فراق.

0: ما بي حي عن عيني عن عيني لو
1: ساعده ساعده لابوك
0: ايه وين انطي وجه

صدي علي وعوفي بالله طار لي وداح صدي علي وعوفي بالله.

0: الجيبة وتودي أبو الحسن.
1: يا فاطمة يطيب المتين والطيب العيد، أنا الطمن وحدي.

الله يساعدك. تو العمر بعدي وبعدنا ردنا سوى نكبر ولدنا ردنا سوى نكبر ولدنا باكر تقوم ونيم سلامنا ونستدعي تو العمر بعدي وبعدنا

0: زهرتي الدنيا بغيابك يظلم الكون، يا زهرتي الدنيا بغيابك يظلم الكون. طبع اللي يودع له حبيبي يعيش محزون.
1: اي والله
0: يا زهرتي الدنيا بغيابك يظلم الكون. طبع اللي يودع له حبيبي يعيش محزون. يكتم شعوره بس تفضح دموع العيون.
1: ساعد الله أقل في سنة.
0: يكتم شعوره بس تفضح دموع

صوت عالي صوتك يما يا زهر.

بالعين تعلى يما يا زهراء زهرة يما يا يما يا زهرة شنالتها بعد زينة حاجيني يما كلمة وحده

حسة تتحمل مصايب زينة شتصير زينة والله شتصير

0: وجع يمي يمي يا زهراء
1: يمي يا زهراء
0: يمي يا زهراء.

وداعك والله حيره، حيره وداعك والله.

صحت فضة سنديني خاف أن تبكيك علي صحت فضة سنديني خاف أن تبكيك علي والعبد لما انسطرني والعبد لما انسطرني على طرف لساني انت على طرف من طرف

0: حبيبي علي
1: حبيبي علي
0: لخادم أهل البيت الموفق أحمد.

0: أحلى فرحة من وقع بالعتبة ابني، من وقع بالعتبة ابني على طرف لساني انت، على طرف المنطحي
1: منطحي.

0: واطر هناك صيحك على حوافر قلت يا سيدي الخواطر هناك صيحك على حوافر كون هسه اسمك عذرني على طرف لساني انت على طرف من طحين
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

بك يا خذني وراك كون اموت كون اموت. الذهب المخلص الطيب احمد الذهبي. امي مو كل ام ترى ام الزكية. امي مو كل ام ترى ام الزكية. اشقد

يا زهراء يا زهراء ما تشوف عيوني يوم ما أشوف عيونها والله ما

0: يا الله توسلت ما كل خدار
1: قلبي يا فندي
0: فرح كون أموت كون أموت. قلت له يا موت انتظر خلينا شم

خلق بالإيدها وباطن قدمها هذه فاطمة الزهراء قلت له يا موت انتظر خلينا شمها

بضمك. اي والله مو سهلة علي بتراب ضمها، ما يفيد عمري لو بدلة ويا عمري الوالدة، ما يفيد.

وسلت موت الخذا انت يا خدني ولا ادري شنو خالقها ربها امي وانا ادري شنو خالقها

يكتب ولا يجرح عتبها. صحيح لو لا إيه حتى من تعتب ولا يجرح عتبها. تغار حتى الطيبة من طيبة قلبها. الله أكبر. تغار

0: قول
1: الذهب الشاعر احمد الذهبي كلمة امي واعتقد معناها دمي، كلمة امي واعتقد معناها دمي، صدري يتنفس عطر

ردت من أمي تظل خيمة على عمري وعايشة لحد ما شمر يجثع لصدري وعايشة لحد ما شمر يجثع لصدري واليوم تصيح ذا

يصب دمعتها تجري قبل لا دمي يصب دمعتها تجري لو أطيح اسم الله يا ابني

0: ردت من أمي تظل خيمة على عمري وعايشة لحد ما شمر يجتع لصدري.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

بعدني صغيرة يا يم على جمرك

0: صعب الحياة بدوني.
1: صعب الحياة بدوني.

خادم الزهراء الموفق المخلص قحطان الحسناوي غاتشي. كل شي اختلف بالدنيا البسمة تحولت حسرة أصاب

شلانت بسمي وصدري خانقتك.

الله يحفظكم.

ماضي عذرا عن الإعادة. فدوى روح لكم، فدوى روح لكم، والله أعتذر عن الإعادة. الله يبارك بيكم. ليت غامضين أترجع، ليت غامضين أترجع، في تحيل عين يا يوم

ريتي وياك يا حنينة بسنين العمر أكبر

عاتب بشريني الضليع ماطر بشريني الضليع ما طاب وهدأت ذيك آهات أرد أغفى على صدر

ما شوفك تحركي أو

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: جنة ماتت

0: يا حتوى الزهراء عندك سالفة لولا الدمع
1: حار.

مدر احنا الكسرنا بدفعة الباء. حرقوا باب بيت الله المحد كان يوصل، نسوا باكر وراهم يوم الاحساء. مدر الدنيا دفعوها خلف الباب عصراها، مدر احنا الكسرنا

حرق وباب يطلق المحد كان يوصل نسوا باكر وراه يوم الحساب اكو واحد سلب حقها والاخر على الوجه طقها اكو واحد سلب حقها والاخر على الوجه طقها وان واحد يقلها بيوم الامساك وقع بالعصر محسن وما طاح الستر منها لان اغلى من ابنها عدها الحجار الله شاهد على الجريمة وبالقيامة هو قاضي

خادم الزهراء. الطيب الغالي الذهب. باكر

خلي يعلم شكو ظالم اكو فوق العرش حاكم، خلي يعلم شكو ظالم اكو فوق

منو خالف مواعيده منو عالزهرة شاليده منو خالف مواعيده منو عالزهرة شاليده منو جامع حطبها وشاعل النار على ذول اللعن واجب والله يلعن الغاصب نعم هذه عواقب.

ترك للبضعة حرمة صوت مطبوع على ديها نعرف الجاني وفعل قاتل المجني علي ما ترك للبضعة حرمة صوت مطبوع على ديها انحسب عا

0: انحسب عار
1: عار
0: جنة ماتت

رحتها الى الوادي من ظلمتها وهل يا ترى انتم من الاسلام سؤال اولادها وبتها الى الوادي من ظلمتها وهل يا ترى انتم من الاسلام الى الذبيح محنتنا كاسر عم

لو ان قصدك تيتمنا ساعة ما قتلتمنا تدري بزمن حيدر ماكو ايتام. صعب هوايه ما ننكر فراق الوالدي يأثر على ريحة عطرها الطيب النار. راحت امه يعين الله لو ذكرها بليله صعبه.

القبر مو من مقام أمي يا ريت أدفنها أنا بدمي إذا يرحم دفنها بنص العيون ينصاب بسهم نعشي ولا بجنازة ممشي ولا لتراب هيلو ويلي هيلو سمأ جرعو سهل عندي فرقة أمي ما هي سهل

أنا العطشان من زغري حوافر ساحقة بصدري قبل عاشر محرم ضلع مكسور من أول ما نزل دمعي على أمي حضرت ضلعي وأنا الناس عرفتها تكسر صدور

نسى وقامت بختنا شرف القصور. مدري هي الدنيا هذه مدري هم.

0: وانا بناري ينحرقوني
1: للطيب احمد الذهبي
0: وانا بناري ينحرقوني بابي وخيم جووني من كسرة ضلعها قلبي ملجون شفتها بعيني سطروها وحس ضلوعي كسروها شفتها بعيني سطروها

قبل لا يبدي يوم الطف شفت واحد يقص بجف شفت عبد الله ضابط حرمه لا يحوم قبل لا يبدي يوم الطف شفت واحد يقص بجف شفت عبد الله ضابط حرمه لا يحوم.

وحيتي وجه حسين ويقول من بيشت عين الزكية من لقيتي بخدها سطر.

وانا يا ناس مو بنها وجيت بدمعة ابنها بمثابة ام هي واخلى بهواي. منو هذا؟ وانا يا ناس مو بنها اجيت بدمعة ابنها بمثابة ام هي واخلى بهواي. بعد بظهر ابوي اسمع هلا يا طيب المرضع، بعد بظهر ابوي اسمع هلا يا طيب المرضع، هلا بالكافل اخته صاحب الراي. اريد الزهر بس تقبل علي بساعة المقتل، أريد الزهرة بس تقبل علي بساعة المقتل، قلت هذه يساري وهذه النار. وفيت الحد قطع نحري نهر مو ماي من يجري، صرت من ولد فاطم رادوا الماي. الله الله الله. صرت من ولد فاطم رادوا الماي. دمي يجري ودمعي يجري وعالشريعة اثنين يدي، دمي يجري ودمعي يجري وعالشريعة اثنين يدي، واني اشعر ما موفي دمعة من عين الزكي، واني اشعر ما موفي

0: القلب
1: نار نار نار الدمع.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

يلا يلا على حب فاطمة. التعبت عليا.

بدو اروح لكم. شاعر اهل البيت خادم الزهراء طيب الموفق الحبيب ابو ريحانه كرار حسين الكربلائي.

0: شابوقة خايف عليها تلجم كم نذل بيهم طقها.
1: ويلاه ويلاه ويلاه ويلاه
0: من يوم تكسير الضلع لليوم ما شابوقة خايف عليها.

مدديت يا مطولها ألقى الحنان، تمدديت يا مطولها ألقى الحنان، صحت يا مغيرك ولا حسي.

لي بكتر قبرك مكان يما خلي لي بكتر قبرك مكان وجعل صدرك تمددت يم طولها ألقى حنان وصحت يم غيرك ولا

0: اسمع هذا البيت بقلبك.
1: فك عيني تقوم يم قلب الحنين، فك عيني تقوم يم قلب الحنين، حسين راح يموت من حنين.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: الحزن قيم عليها وعبات أمها بديها، الحزن قيم عليها وعبات أمها بديها.

وبصدره جمره وبعيونه سطره دمع الشي صبر بيك حيل تقول ما تلوى.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: حاجيها لمولاتك العقيلة.

وطلعت لين روح أمي هذه عالبا رحت أركض وش بقيتها

0: بدول وانت
1: انت تدري البشر مني مو تروحه تظل على الدار يا الحبيبه ومن نجيكم

نتش علي ليل ونهار يما يما المغربية تعلقين ضوى شموعي ويدموعي اشترت انزل دموعي المغربية تعلقين ضوى شموعي ويدموعي اشترت انزل دموعي اش ما بجيتي تفز كسرة ضلوعي.

0: يمه وانا ميتة كل شي ادري وين وانا ميتة
1: فدوة
0: بكل شي ادري

إش قد بكيتي على فراشي، إش قد بكيتي وتشبقين ثيابك الليلة وتنامي، وتشبقين ثيابك الليلة.

لي يما حرموني منك تقلي لي يما حرموني منك تقلي لي

0: آخ آخ هذا أمر الله وعلى أمر الله شبدي
1: جرهان.

عفية تعبصر.

هنيه يمه حسين ضامي وتدورين على امي كنا شوفك

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: نارك من أثار ناري.
2: رواية حزن بدأت بكسر ضلع الزهراء، حيث رسمت طريق الطف بدمائها، ونيران الظلم التي أحرقت بيتها هي نفس النار التي أحرقت خيم الحسين.

عزيز امك تقيل للشاعر سيد سعيد وسافر رميث يا حبيبي تقيل مساح دميعتك يا عزيز امك ترى الهميل علي مو مثيل همك ترى الهميل علي احكي مو مثيل احكي ويا السهراء وياك.

يمك جمهور ناري السقيفة يحرق يخيمك.

راح دمعتك يا عزيز امك ترى الهمي علي مو مثل همك إيه؟ ترى الهمل علي مو مثل الهم بعد على الغبرة ذبيح خاذب بدم يما يما على الغبرة ذبيح خاذب يا حسين جمر ناري سقيف يحرق خيمك جمر ناري سقيف يحرق خيمك

0: شباب
1: باكر باكر
0: هلا فدوه فدوه روح على الخلاص
1: اذا امك ضليع واحد يقلك

يا ابني وين تلوذ عن الخيل وين الشاف مرة بحجر مرة بالسهم.

0: وشغلنا
1: يا الله يا الله يا الله
0: رضيعك يا ابني صاوي سهم نحره
1: إذا

متقل ميل مسمار صوبني سهم كبدك بعد أكثر يعذبني سهم كبدك بعد أكثر يعذبني يا ابني.

0: شارك والله عوضني الجليل عظمي.
1: شنو هي؟

اكيد تتوالى زواري رغم ظلمي الزمان وحيد اشراره وذا شيعتي يحبوني على مصابك يوالى

فدوة فدوة أروح لك قبرك كيل وكيد تيتوالى زواره هلا قبرك كيل وكيد تيتوالى زواره رغم ظلم الزمان

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: تخيل نفسك قاعد ببيت أمير المؤمنين هالليلة،
2: بيت أمير المؤمنين هالليلة،
1: وتشوف علي أبو الحسن رجع من دفن الزهراء وتلقيته زينب. خليك بالبيت، خليك ببيت أبو الحسن، إيه اشعر بحالة الحسن، بحالة الحسين، بحالة زينب، اشعر بحالة
3: من ليالي دارك مظلمة زينب.

حشت الزهراء الشمعة يا زينب خلي جفنك يجري دمعة وعلق الوحشة الزهراء شمعة